0: أعلنت الخارجية الصينية أن بكين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم دعم أقوى للمفاوضات بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يصبر كثيرا على إيران، داعيا إياها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، ولفت عبر فوكس نيوز إلى أنه سيشعر بارتياح أكبر لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من إيران، معتبرا أن مبرر ذلك يعود إلى أسباب تتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر. وقال: يمكن دفن اليورانيوم الإيراني المخصب، لكنني أفضل الحصول عليه. منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة علي الزيدي غير المكتملة، وتعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: مع بداية يوم جديد، يوم الجمعة، خلينا نشوف شو مخبيت لنا الأبراج لليوم. منبلش مع برج الحمل. مثل العادة يوم هادي، ما تضغط حالك بأشغال جديدة، الصراحة هي أقصر طريق لقلب الشريك اليوم، وأكيد في عنا لمة أصحاب قدامة رح ترجع لك ذكريات بتجنن. برج الثور، في أخبار مالية رح تريحك، استمتع بنجاحك، الشريك بحاجة لاهتمامك، خصص له وقتك الليلي، ومشوار للتسوق أو تغيير جو مع العائلة. برج الجوزاء، اتصالات اليوم عم تفتح لك أبواب لبكرة، عيش اللحظة، ما تفكر بمشاكل الماضي، ورح تكون دينامو الجلسات بحديثك الممتع اليوم. برج السرطان، اشتغل اليوم لترتاح جسديا وفكريا، الأجواء الرومانسية عم بتسيطر على نهارك، والعيلة هي الأولوية اليوم، فاستمتع بدفء بيتك. برج الأسد، ثقتك بحالك بتخلي الكل يوثق بقراراتك، هدية بسيطة من الحبيب رح تفرح لك قلبك، ورح يكون الليلة عندك سهرة مميزة مع أشخاص بتحبهم. برج العذراء، راجع حساباتك وخطط للأسبوع اللي جاي، ما تسمح للشك إنه يفسد لك علاقتك بالحبيب، اليوم صديق محتاج لنصيحتك، كن حده على طول. برج الميزان، في اتفاق أو عقد عم يتبلور اليوم، وأيضا الانسجام عم يرجع لعلاقتك بعد فترة من التوتر، يوم مناسب لزيارات عائلية. برج العقرب، حدسك عم بقلك انك على الطريق الصح، الحب بده تضحية، واليوم يوم المبادرات الطيبة، فخفف من الغموض وشارك أصحابك بأفكارك. برج القوس، نجاح بمهمة صعبة بيعطيك شعور بالرضا، سفرة أو مشوار طويل مع الشريك بقربكن من بعض، وخبر حلو بخصوص حدا من معارفك بيوصل لك اليوم. برج الجدي، التزم بوعودك المهنية لتوصل للي بدك إياه، الاستقرار والهدوء رح يكونوا عنوان يومك مع الحبيب، لقاء مع شخص حكيم بيعطيك نصيحة ذهبية. برج الدلو، التغيير مطلوب لكسر الروتين، جرب شي جديد، جاذبيتك عم بتخلي الشريك يتقرب منك أكتر، ونشاط اجتماعي بيجمعك بناس جديد بيشبهوك. أخيرا مع برج الحوت، إبداعك اليوم ما إله حدود، استثمره صح، الرومانسية عم بتخليك تعيش بعالم تاني استمتع فيه، ومساعدة بتقدمها لشخص محتاج بتعطيك راحة نفسية. إلى اللقاء، بنعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم

0: وقع صندوق الاستثمارات العام السعودي عقد شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليصير الراعي لكأس العالم 2026 المقررة بين 11 حزيران و 19 تموز المقبلين بالقارة الأمريكية الشمالية، وذلك بخطوة إضافية ضمن السياسة الرياضية للمملكة، وبتحوله لداعم رسمي للمونديال مقابل مبلغ لم يكشف عنه. بيدخل صندوق الاستثمارات العامة نادي شركة الفيفا من الفئة الثالثة، بينما بتضم الفئة الأولى مجموعات منخرطة تاريخيا بالرياضة مثل أديداس وكوكاكولا وفيزا، إضافة لعملاق النفط السعودي أرامكو شريك الطاقة للفيفا من سنة 2024. ننتقل هلأ لخبر مهضوم ولافت.
1: بعيدا من السياسة،
0: كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي بميل بكتير من تطبيقاته لمجاملة المستخدمين وتأييد أراءهم بشكل مبالغ فيه، حتى لما يوصف المستخدم سلوكيات خاطئة أو غير أخلاقية. وحذرت الدراسة من أنه هالأسلوب بالتفاعل بيجعل المستخدمين أكثر اقتناعاً بأنهم على صواب، وأقل استعداداً وتقبلاً للاعتذار من الآخر أو مراجعة مواقفهم بالخلافات الشخصية.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام $1.80 فخاد الدجاج الكيلو $1.35

تمام 8:45 في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، استبعاد وقف النار وتوقعات بإعلان نوايا. ترقب للجلسة الثانية الأمنية اليوم، لبنان يتمسك ببدء الانسحاب وإسرائيل ترفض قبل تحييد حزب الله. انذار إسرائيلي عاجل لخمس بلدات جنوبية للإخلاء والابتعاد. ترامب يمكن دفن اليورانيوم الإيراني لكنني أفضل الحصول عليه.

0: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جورج الهاني ورندا بوداغر. بعدما رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، يجد لبنان نفسه اليوم فوق فوهة سباق مفتوح بين لغة النار وطاولات التفاوض وحراك دبلوماسي لا يزال يراوح من دون خرق ملموس.
2: فقد عقدت أمس الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن والتي يفترض أن تتواصل اليوم، وافتتحت الجلسة عند 9 صباحا بتوقيت واشنطن، 4 عصرا بتوقيت بيروت. وترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم إلى جانب سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والقائم بالأعمال وسام بطرس والملحق العسكري أوليفر حيكمي.
1: وترأس الوفد الإسرائيلي السفير يخائيل لايتر ونائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسيد رازن ورئيس الشعبة الاستخباراتية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميخاي ليفن.
2: أما عن الجانب الأمريكي فحضر كل من مستشار وزير الخارجية الأمريكية مايك نيدهام والسفيرين الأمريكيين إلى لبنان ميشيل عيسى وإلى إسرائيل مايك هاكابي.
1: ووفقا لمصادر أمريكية سعى الوسطاء الأمريكيون إلى ردم الفجوة العميقة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي والتطلع إلى أعلان نيات يضع هذه المفاوضات على سكة حامية تعمل على تذليل المعوقات من خلال لجان تقنية وصولا إلى اتفاق سلام نهائي.
2: وبحسب مصادر دبلوماسية أمريكية تم أمس عرض للمسار السياسي على نطاق واسع باعتباره يركز على المبادئ أكثر من الشروط النهائية. وأشارت المصادر إلى أن التوصل إلى اتفاق إعلان نوايا يوجه مفاوضات لاحقة في شأن ترسيم الحدود والانسحاب وآليات المراقبة وسبل تنفيذ أي هدنة في المستقبل سيعتبر اختراقا كبيرا وتعميقا لفصل المسارات اللبنانية الإسرائيلية عن الأمريكية الإيرانية.
1: أما الجلسة الأمنية المقررة اليوم فمن المتوقع أن تتناول الأسئلة التشغيلية الأصعب بما في ذلك الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وربما سيتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فعالية في مراقبة وقف إطلاق النار.
2: صحيفة النهار ذكرت أن لبنان طرح 3 مطالب رئيسية هي تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.
1: في المقابل ربطت إسرائيل أي مسار سياسي مع لبنان بملف نزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية، ورفضت مناقشة وقف النار كأولوية مستقلة من دون معالجة مسألة السلاح.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وكبال مفاوضات من قصر بعبده.
1: سفير إسرائيل لدى أمريكا يحائيل لايتر أعلن أن بلاده مستعدة لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله، وقال لموقع ولا: نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض.
2: وسط هذه الأجواء من المتوقع أن يصل في الأيام المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لمواكبة التطورات.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي في إطار ما وصفه بتطوير وتوسيع نطاق الاستجابة لتهديد الطائرات المسيرة تزويد قواته المنتشرة في لبنان بشبكات سلكية مضادة للمسيرات المتفجرة بإشراف شعبة التكنولوجيا الأرضية.
2: وقال الجيش وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية كان إنه تم حتى الآن تسليم نحو 158 ألف متر مربع من هذه الشبكات بالتزامن مع العمل على شراء كمية إضافية تقدر بنحو 188 ألف متر مربع ستصل لاحقا.
1: إلى ذلك اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن استهدف حزب الله مدنيين إسرائيليين بمسيرة في منطقة رأس النقورة يشكل تجاوزا للخطوط الحمر، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على العمل. العملية.
2: ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن المؤسسة العسكرية تنظر بجدية إلى الهجوم الذي استهدف منطقة رأس النقورة داخل إسرائيل في ظل ارتفاع المخاوف من دخول المواجهة مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا.
1: هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 20 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، كما هاجم 65 بنية تحتية للحزب.
2: في جديد الميدانيات، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدات شبريحة، لحمادي، صور، زقوق المفدي، معشوق والحوش، ودعاهم إلى إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر.
1: واستهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم منطقة الوادي بين بلدتي تبنين والسلطانية في قضاء بنت جبيل، واستهدفت غارات بلدات سيناي، تفحتة، فرون، وسيارة قرب مركز إسعاف الهيئة الإسلامية في القصيبة.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل. من جهته استهدف حزب الله بالصواريخ فجر اليوم قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء جولاني خلال المعارك في جنوب لبنان.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات تجارية رائعة مع الرئيس الصيني خلال لقائهما الثاني في بكين، وقال نتج عن ذلك الكثير من الأمور الإيجابية. من جهة أخرى قال ترامب أنه لن يصبر كثيرا على إيران، داعيا إياها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، ولفت عبر فوكس نيوز إلى أنه يمكن دفن اليورانيوم الإيراني المخصب، لكنني أفضل الحصول عليه.
2: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت الأبيب باحتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي بتنفيذ ضربات داخل إيران، وأشارت إلى أن إسرائيل ترغب في استئناف القتال ضد إيران وترى أن العمليات انتهت مبكرا، معلنة أن إسرائيل تتجهز لسيناريو العودة للحرب والاستعداد لرد إيراني محتمل.
1: هذا ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي واشنطن لحل الخلاف مع طهران بعيدا عن الميدان العسكري. في الختام قراءة ثانية للعناوين. الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، استبعاد وقف النار وتوقعات بأعلان نوايا. ترقب للجلسة الثانية الأمنية اليوم، لبنان يتمسك ببدء الانسحاب وإسرائيل ترفض قبل تحييد حزب الله. إنذار إسرائيلي عاجل لخمس بلدات جنوبية للإخلاء والابتعاد. ترامب يمكن دفن اليورانيوم الإيراني لكنني أفضل الحصول عليه. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل ماريانو ديوود عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.

0: بحسب ما أفادتنا غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت. كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. سقط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام العبادية صعودا. حركة كثيفة من أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جوني، وأيضا كثيفة من كواع عارية باتجاه الجمهور حتى الويزي ومن الحزمية حتى مستديرة الصياد. الحركة كثيفة أيضا من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم.
1: RLL Weather Report.

0: نقص ربيعي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى ظهر بكرة، حيث بيعود للاستقرار وبترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الأحد. الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اللي بتصير دون معدلات الموسمية. بتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا بالشمال اعتبارا من بعض الظهر كما بتنشط الرياح. أما الحرارة فبتتراوح بين 23 درجة نهارا و 18 درجة ليلا.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: في مثل هذا اليوم تغيرت المعادلة الشرق أوسطية، ففي 15 من أيار وفيما إسرائيل تحتفل في 14 بإعلان قيامها كدولة والقدس عاصمتها تنفيذاً لوعد بلفور الشهير، يستذكر العرب نكبة وحرب 1948 بين العرب وإسرائيل. واستمرت العمليات الحربية حتى شهر تشرين الثاني عام 1949، وفي خلال الأشهر الأخيرة من 47 وحتى أوائل 49 أصبح نحو 750 ألف فلسطيني لاجئ خارج الأراضي التي أصبحت إسرائيل. ففي 47 وبعدما أعلنت الحكومة البريطانية خطتها لإنهاء الانتداب على فلسطين، تبنت الأمم المتحدة القرار 181 الذي دعا إلى تقسيم الأرض إلى دولتين يهودية وعربية على أن تكون القدس تحت إدارة الأمم المتحدة. وبحسب الوثيقة خصص القرار نحو 55% من الأرض لليهود. وعلى أثر تلك الأحداث بدأت أول حرب عربية إسرائيلية المعروفة بحرب 48. وفي 15 أيار أيضاً استقلال النمسا في العام 1811 واستقلال الباراغواي عن إسبانيا. أما لمحبي الطعام ففي 15 أيار 1940 ماكدونالدز افتتح أول مطعم له في كاليفورنيا. وفي مثل هذا اليوم أول إطلالة في فيلم صامت عام 1928 لميكي ماوس.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: قديما حاجات الولد الأساسية كانت الأمان والعاطفة، بأيامنا صار في حاجة أهم هي الاحترام. شو يعني؟ يعني أخذ بعين الاعتبار شو الولد بيفكر، شو بيعيش، شو بيرغب. لما منشوف ولد صعب أو عنده مشاكل سلوكية، يعني هيدا الولد عم بيعاني، ما عم بيحس بالاحترام. الجيل الجديد بده تربية جديدة، كتير ضروري يكون في وعي واحترام من قبل الأهل. وكمان ما فينا ما نذكر أهمية التواصل والحوار مع الولد حتى لو كان بعمر صغير. الاعتراف بمشاعر الولد ومساعدته على فهمه، توجيه بدل القصاص مع حدود واضحة، إشراك الولد بالتعبير عن رأيه. العلاقة الآمنة بين الولد والأهل يلي فيها حب واحترام هي يلي بتدعم نمو النفس السليم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردي يا وردي يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمة روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة كالينكا.

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدات شبريحة، حمادي الصور، معشوق والحوش، ودعاهم إلى إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وصباح اليوم استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الوادي بين بلدتي تبنين والسلطانية في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارات بلدات سيناي، تفاح تفرون، إضافة إلى سيارة قرب مركز إسعاف الهيئة الإسلامية في بلدة الأصيبي. في الغضون أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ استئناف القتال إلى 6. طرح لبنان الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن 3 مطالب رئيسية، هي تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة الأمنية المقررة اليوم الأسئلة التشغيلية الأصعب، بما في ذلك الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وسيتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فعالية في مراقبة وقف إطلاق النار. دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تكون مجرد ضحية بعد اليوم، بل دولة وحكومة وشعب ملتزمين باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون في الماضي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر.
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمعنا صغيب مرد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع بداية يوم جديد يوم الجمعة. خلينا نشوف شو مخبيت لنا الأبراج لليوم. منبلش مع برج الحمل. مثل العادة يوم هادي، ما تضغط حالك بأشغال جديدة، الصراحة هي أقصر طريق لقلب الشريك اليوم، وأكيد في عنا لمة أصحاب قدامة رح ترجع لك ذكريات بتجنن. برج الثور، في أخبار مالية رح تريحك، استمتع بنجاحك، الشريك بحاجة لاهتمامك، خصص له وقتك الليلي ومشوار للتسوق أو تغيير جو مع العائلة. برج الجوزاء، اتصالات اليوم عم تفتح لك أبواب لبكرة، عيش اللحظة، ما تفكر بمشاكل الماضي، ورح تكون دينامو الجلسات بحديثك الممتع اليوم. برج السرطان، اشتغل اليوم لترتاح جسديا وفكريا، الأجواء الرومانسية عم بتسيطر على نهارك، والعيلة هي الأولوية اليوم، فاستمتع بدفء بيتك. برج الأسد، ثقتك بحالك بتخلي الكل يوثق بقراراتك، هدية بسيطة من الحبيب رح تفرح لك قلبك، ورح يكون الليلة عندك سهرة مميزة مع أشخاص بتحبهم. برج العذراء، راجع حساباتك وخطط للأسبوع اللي جاي، ما تسمح للشك إنه يفسد لك علاقتك بالحبيب، اليوم صديق محتاج لنصيحتك، كن حده على طول. برج الميزان، في اتفاق أو عقد عم يتبلور اليوم، وأيضا الانسجام عم يرجع لعلاقتك بعد فترة من التوتر، يوم مناسب لزيارات عائلية. برج العقرب، حدسك عم بقلك انك على الطريق الصح، الحب بده تضحية، واليوم يوم المبادرات الطيبة، فخفف من الغموض وشارك أصحابك بأفكارك. برج القوس، نجاح بمهمة صعبة بيعطيك شعور بالرضا، سفرة أو مشوار طويل مع الشريك بقربكن من بعض، وخبر حلو بخصوص حدا من معارفك بيوصل لك اليوم. برج الجدي، التزم بوعودك المهنية لتوصل للي بدك إياه، الاستقرار والهدوء رح يكونوا عنوان يومك مع الحبيب، لقاء مع شخص حكيم بيعطيك نصيحة ذهبية. برج الدلو، التغيير مطلوب لكسر الروتين، جرب شي جديد، جاذبيتك عم بتخلي الشريك يتقرب منك أكتر، ونشاط اجتماعي بيجمعك بناس جديد بيشبهوك. أخيرا مع برج الحوت، إبداعك اليوم ما إله حدود، استثمره صح، الرومانسية عم بتخليك تعيش بعالم تاني استمتع فيه، ومساعدة بتقدمها لشخص محتاج بتعطيك راحة نفسية. إلى اللقاء، منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر

صباح الخير وين ما كنتوا من لبنان الحر. نهار جديد بيجمعنا إن شاء الله الساعات اللي جاي ما تحمل إلا السلام ولا شيء غير السلام. بعرف السلام بالوقت الحاضر عن لبنان بعيد مثل هون وسفر بارليك. بس زي ما شعارنا ما في شدة بتدوم، صارنا 40-50 سنة عم نقوله وبح نضل نقوله، لابد ما تفرج بهون نهار رح تفرج. بترافق بكل مواطن سياسي والموضوع ساخن مثل العادي يوميا وبخلال 24 ساعة الماضية وال 24 ساعة اللي جاية مع لي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف حتى العشرة بتوقيت بيروت. كل مواطن سياسي منبر حر

نحن بخلال فترة أحبائنا نحن وياكم إذا طرأ أي مستجدات أمنية أو سياسية رح نخبركم عنها. بلش موضوعنا مع التمني انه نتناقش فيه برواق وهدوء مثل العادي والحفاظ على مصداقيتنا وتعابيرنا وما نستعمل كلمات نابية ما خرج تطلع على الهواء. بتعرف الموضوع الساخن حاليا مثل العادي هو وضع لبنان، وضع جنوب، وضع الحرب والمفاوضات.

0: حزب الله بيقول عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأنها مفاوضات استسلامية. امبارح كان في جولة واليوم الجولة الثانية من المرحلة التفاوضية الثالثة بظل غموض تام رغم بعض التسريبات الإعلامية من واشنطن. كتلة حزب الله يلي أكدت الاستمرار بالحرب وجهت دعوة للدولة اللبنانية:
1: إننا نجدد دعوتنا للسلطة كي تخرج من هذا المسار السياسي المخزي وتعود إلى جوهر الدستور والميثاق لتعزيز الوحدة الوطنية والداخلية والتفاهمات ورسم معادلة وطنية تحصن موقع لبنان ودوره في التصدي للعدوان. إن ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية في الجنوب لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه وعن أرضه، وسيواصل مقاومته للعدو حتى دحره عن بلادنا وتحريرها بالكامل.
0: يعني الحرب مكفية. كمواطن كيف بتوصف المرحلة الحالية بكلمتين؟ كيف بتوصف الوضع أو المرحلة الحالية بكلمتين؟ هذا أول سؤال. تاني سؤال: لو كنت مسؤول وبإيدك القرار والحل والربط، شو كنت بتعمل أو بتقرر لوضع حد لمعاناة لبنان؟ والسؤال الثالث: هل لبنان برأيكم كدولة عم بتقدم فعلا تنازلات لإسرائيل؟

0: 3 3 3. رسائلكم الصوتية على 70 9 5 9 1 1 1. بتمنى كلنا سوا نناقش شبيه هدوء وروية، ودايما اللي بيحكونا كل يوم ما تزعلوا منا، افسحوا لنا شوية مجال. اوكي، يعني اصدقاء كتار بيجربوا يغيروا اسامس، اوكي بمرق لهم اياها، بس اذا بتريدوا عن جد اللي دايما بيحكونا كل يوم كل يوم او يوم بعد يوم، افسحوا لنا شوية مجال. اتصال. الو الو.
1: ايوه صباح الخير طوني، كيفك؟
0: صباح النور، اهلين.
1: نحن لنا عندك طلب، نحن بالشمال من بعد التونيل ما بنسمع لبنان الحر لا على 2.3 ولا على 2.5.
0: على 7 جرب.
1: نعم
0: جرب على 7.
1: جربنا على 7، 7 ما في شيء، ما ولا شيء ابدا. عن جد نحن بنزعل، يعني ما بنقدر، لازم تحسين الارسال نفس صغيرة من محبتنا، يعني نحن
0: لا طبعا طبعا محبة. طبعا انا بقول لهم اوكي.
1: ايه وبخصوص انه كمواطن، يعني شو
0: هلا من عم تسمعنا؟
1: تعتير انه الحالة شو، يعني شو بدنا نعمل نحن؟
0: طب شو اسمك اول شيء؟ شو اسمك؟
1: عماد.
0: عماد ايه، يعني مش
1: بخزني.
0: مش وديع الصافي انت؟ ايه
1: ايه
0: يلا
1: عرفت كيف؟
0: ايه
1: بقى وديع الصافي غنى لهم ايه يا ابني.
0: ايه
1: هيك بس، ما بدنا اكثر من هيك.
0: شكرا لك عماد، اهلا وسهلا فيك، يا هلا، باي باي. اتصال. الو. راح الخط يا ابني. بسمع بيير.
2: يسعد صباحك خي طوني حبيب القلب، معك بيير من زحلي.
0: اهلا بيير.
2: باختصار بكلمتان، الوضع مزري. والمزري اكتر انه صار العدو الصهيوني الغاشم المحتل شو بدنا نكمل بعد، صار ياخد 60 ضيعة غير تهجير الشعب وغير البيوت المدمرة والجميع منتصرين، يعطيك العافية.
0: اوكي شكرا لك. 09-218-233 كمان بسمع هلا الي.
3: صباح الخير.
0: صباح النور
3: رفيق طوني، بدي اقول لك شغلة بكلمتين بوصف الوضع الحالي بالجبن. الوضع الحالي بيتطلب رجال تشد ركابة وتوقف فقط لغير.
0: اوكي ألف أهلا وسهلا فيك. فإذا أسئلتنا هي التالية، لو كنت مسؤول وبإيدك القرار والحل والربط، بعد ما حد عطاني هذا السؤال جواب لقله، شو كنت بتعمل أو بتقرر لوضع حد لمعاناة لبنان؟ هل لبنان برأيكم كدولة عم تقدم فعلا تنازلات لإسرائيل؟ وكمواطن كيف بتوصف بكلمتين الوضع أو المرحلة الحالية بالبلد؟ ألو. صباح النور. شد حالك شوي عصام، ما عم بسمع. الو.
4: الو صباح الخير.
0: صباح الخير عصام،
4: معك عصام من الشمال.
0: اهلين عصام.
4: انا اذا بكون مسؤول بضب هذه احسن لي، لانه ما بقى خرج بكون مسؤول هيك دمر بلد ودمر شعبه
0: شر. طب شو كنت بتعمل؟
4: احسن لي بترك.
0: تترك
4: يعني تترك احسن لي، بترك احسن لي، لانه ما بقى إله لزوم انه انا اكون مسؤول. خلص بعد كل هذا الدمار والشيء، اسا بدي اقول انا انه انا مسؤول.
0: اوكي
4: عاش مسؤول. شو مسؤول؟
0: نعم
4: بل ما اكون مسؤول احسن، يعني ما انت هذا اسمه مسؤول فاشل.
0: اوكي حبيبي
4: يعطيك العافية،
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، يا هلا.

0: الو
1: خير،
0: صباح النور،
1: معك عبد الله من طرابلس.
0: اهلا فيك عبد الله.
1: ملخص بشعر للمتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد.
0: نعم.
1: هذا وضعنا احنا، عنا عدوان، احنا عدو ايراني.
0: طيب.
1: وعدو اسرائيلي.
0: بس بدي بكلمتين، هاي مش كلمتين، هاي دي اطروحة. مش هيك؟
1: شكرا لك، بعتذر منك.
0: اعطيني بكلمتين.
1: قلنا كلمتين، ان احنا التفاوض ضروري، عن التفاوض وبس.
0: طيب.
1: بغض النظر شو عم يجعجعوا هول الباقيين.
0: يلا.
1: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك. بدنا يا شباب كلمتين مش اطروحة. الو. طب ما رح اقول الو. رح الخط. خليني اخذ احمد.
2: صباح استاذ، كيفك؟
0: اهلين.
2: انت وقتك قصير بالاستديو، يعني القديم كان احلى.
0: نلا راد نرجع، تكرم عينا. يا هلا، قريبا. بسمع ميليا.
3: موجور دوني.
0: موجور.
3: خازن معك. حالة البلد لا تهز، واقف عشوار.
0: حلو، حبيتها هاي منك. اوكي. الو.
4: بونجور.
0: بونجور، اهلين.
4: يعطيك العافيه مستر توني.
0: اهلا وسهلا.
4: شغلتين في يقولون، يا بقدم استقالتي يا بروح بعمل سلام مع اسرائيل. واحدة من اثنين، ما في غير حل.
0: اوكي.
4: يعني ما في يضل بالحرب، وما في يضل هيك بالوضع اللي انا فيه.
0: طب هل برايك لبنان كدوله عم تقدم تنازلات بالمفاوضات؟
4: الخسران هيك بده يعمل.
0: نحن خسرانين؟
4: اكيد 60 ضيعة، واذا بقيوا هيك بصيروا
0: 68
4: بصيروا 178.
0: لا سمح الله.
4: شو بدك تعمل؟ بقول لك عم ننتصر. وين الانتصار استاذ طومي؟ خبرني اذا في انتصار، خبرني.
0: اوكي حبيبي،
4: ميرسي مسيو طومي.
0: يا هلا فيك. يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا. بعد فينا ناخد شيء لي؟ يلا فينا ناخد كمان اتصال بدقيقة تقريبا تنرجع. ما بقى فينا، ما بقى فينا، رح ناخد استراحة صغيرة. موجز أخبار 9:45، بعد الموجز بنلتقي. بأثناء الموجز ابعتوا رسائل صوتية. يلا نترككم.

بلا رحمة. هل تنجح المفاوضات في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يترك موقف أمين عام حزب الله صداه على الطاولة؟ ماذا حققت زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا؟ وهل من اتفاق على وقف قانون العفو؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة النائب وليد البعريني. بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأقر من جهة أخرى بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان في الساعات الأخيرة، ما يرفع إلى 6 حصيلة الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار وإلى 20 منذ بداية الحرب بحسب سكاي نيوز. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدات شبريحة، حميدي صور، زقوق المفدي، معشوق والحوش، ودعاهم إلى إخلاء المنازل فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على أجواء المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسأله عن مدى استعداد حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار. فرد بري أن المشكلة هي في إسرائيل وليس في حزب الله، لأنها هي من خرقت وقف إطلاق النار، بل إنها لم تلتزمه أصلا. أضاف بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام آخر، وأي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. فاصل ونواصل الأخبار.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر. لبنان الحر.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية عن ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، مشيرة إلى أن الكمية المضبوطة تضمنت 23 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى 50 جراما من مادة مجهولة النوع كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ. كما عثر خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق، من بينها حبوب الكابتاغون بحسب إعلان الهيئة العامة السورية. رأت وزارة الخارجية الصينية أنه يجب مراعاة مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن بلاده لن تكون مجرد ضحية بعد اليوم، بل دولة وحكومة وشعبا ملتزمين باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون في الماضي. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: Tudo se exige. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. الجزء الثاني من برنامجنا من كافين احنا وياكم كمواطن. إذن كيف بتوصف بالكلمتين كلمتين الوضع أو المرحلة الحالية بالبلد كمواطن؟ بدي بكلمتين مش أطروحة يا شباب ولا نص طويل عريض. أوكي، فإذن بكلمتين كيف بتوصف الوضع أو المرحلة الحالية بالبلد؟ لو كنت مسؤول وبإيدك القرار والحل والربط، شو كنت بتعمل أو بتقرر لوضع حد لمعاناة لبنان؟ والسؤال الثالث وهذا اللي بحد هلأ ما حدا جاوب عليه، هل لبنان برأيكم كدولة عم بتقدم فعلا تنازلات لإسرائيل بالمفاوضات؟ طبعا بعد شوي برجع بعمل لمحة سريعة عن كل الموضوع حتى كلنا سوا نعرف عن شو عم نحكي. كونا على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-11-11 مع التمني أحبائنا يلي بيكتب لنا، بليز بليز بليز منحبكم كتير، بس بعتوا رسائل صوتية مش رسائل مكتوبة. ألو ألو ألو، ما في حدا؟
1: ألو،
0: أيوة،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أنا كلمتين اللي بطلبهم
0: بس أنت مين أول شيء؟ أنت مين؟
1: علي.
0: علي كيفك؟ علي. كيفك يا علي؟
1: كيفك يا دكتور
0: حبيبي؟
1: بطلب من الأمم المتحدة تغير الشعب اللبناني.
0: تطلب من الأمم المتحدة لو كنت مسؤول تغير الشعب اللبناني؟
1: صح، لأنه عم يجيبني كمسؤول، أنا عم يرجع ينتخبني مرة تانية وعم يوليني فوق راسه.
0: إيه، يعني بدك شعب تاني ويكون محل الشعب اللبناني؟ منين بتجيب شعب؟
1: بدك تجيب شعب لحتى تغير، لانه مش عم فينا نغير مسائلنا الا بالله بشعب ثاني.
0: نعم،
1: عم نضل عم يضل راكبنا المسؤول، نحن عم نركبه. ما فينا نعمل هيك، ما فينا نلوم لا الدولة ولا السياسيين، فينا نلوم حالنا.
0: طب علي، هل برأيك نحن عم نقدم كلبنان تنازلات بالتفاوض مع اسرائيل؟
1: تنازلات شو؟ نحن عم نفاوض حدا معه كل الاوراق الرابحة، نحن ما معنا شيء نقدمه.
0: يعني نحن عم نصر بداية قبل ما نحكي بأي موضوع آخر، عم نقول لهم وقفوا الحرب، وقفوا النار.
1: صحيح
0: هني عم بيقولوا لنا لا، ما فينا نوقف نار، بدكم تنزعوا سلاح حزب الله، وعندهم شروطهم الإسرائيلية، عم بيفرضوا شروط. الدولة الحديثة هلأ بعدها مصرة أنه أول شيء وقف النار.
1: صحيح، لأنه في دولة ضمن دولة، وفي تعدي بدون أمر الدولة بدون رأي الدولة، فهذا اللي بخليهم يطلبوا. صحيح، معهم الحق يعني.
0: اوكي، شكرا لك علي، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع احمد.
2: خيطوني هيدي الحالة بالبلد.
0: لا، ما رح مر اغنية لزياد الرحباني، ما تأخذني يعني، ما في وقت حتى نمر اغاني، نحن كتير مضغوطين حبيبي. خليني اسمع هلا ماري من بعد الاتصال. الو،
3: بونجور.
0: بونجور، اهلين،
3: معك فادي حبيبي، يسعد صباحا.
0: اهلا فيك يا هلا.
3: خيي الطالب، نشيل سؤالك دغري من كلمتين.
0: اي واحد في ثلاث اسئله.
3: انا بابا المسؤول، اذا كنت مسؤول.
0: ايه،
3: مش انا بالموقع مسؤوليه؟
0: نعم.
3: مش نحن كلنا بلبنان تحت سقف واحد ومصيرنا مرتبط ببعضه؟
0: نعم.
3: طيب ما عندنا نواب 122 نايب؟
0: نعم.
3: طيب ووزراء؟ طيب انا اذا مسؤول، احسني انا مسؤول يا اخي، انا رئيس، بجيب كل العالم عندي على القصر، كلهم بقول له تعالوا هون، نحن هيك شو لازم نعمل؟ نطلع بقرار بالأكثرية، واللي بيعجبه ما بيعجبه الله معه، وبننفذ، وبتكون كلياتنا كلمة واحدة، وننقذ بلدنا وننقذ هالأرواح اللي عبتها.
0: طب شو لازم نعمل برأيك؟
3: شو لازم نعمل؟ لازم ما عطيلي كم سؤال.
0: اوكي، شو لازم نعمل لما نجمعهم كلهم سوا؟ شو لازم يصير؟
3: شو رح يصير؟ نطلب من الأمم المتحدة، من جوتيريس، انه يا خي نحن نوقف اطلاق نار، بأن نحن كلياتنا سوا، وحتى حزب الله يا خي، حزب الله كمان ما بقى فيه، كمان هو حشر وخلص، ما بقى فيه يتراجع.
0: انت هيك عم تقول، هو بيقول لك لا نحن مكفين، انتبه.
3: بس مكفين لما تحشروا
0: هلا لحرجع سمعك سؤال بلدك. لحرجع سمعك سؤال الكتلة، قالت انه مستمرين بالدفاع عن لبنان وشعب لبنان
3: لانه عم بحسوا كل العالم مش حدون، لمن تعطيه اطمئنان لحزب الله وتقول لهم تعقدوا حد مني كلكم. خي ما انت عم تقلي انت كرئيس او كمسؤول، طيب انا كمسؤول بدي اعطيه كمان هذا ضمانات انه انا وانت نحن بهالبلد ما في تعطيه
0: بس هيدا هذا المسؤول وهذا المسؤول بقرارات حكوميه وبالبيان الوزاري وبخطاب الاصم قال لهم مسؤوليه الدوله وفي قرارات حكوميه لم ينفذها حزب الله وعملوا العمايل لحتى ما ينفذها. اذا هذا يعني حتى نسميه بين هلالين الولد المدلل عم بعزبك دائما شو بتعمل؟
3: مش امه واخواته انا بنتساعد لحتى نجيبه
0: بس على طول على طول عم بعزبك صار له على طول عم بعزبك ضلك تجيبه هو ما بده يجي
3: هون بيجي جرب يجيب الاستاذ نبيه بري واستاذ الرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وجيبوا النواب وزراء على القصر يدعيهم يا خي ويحطهم تحت امر واقع
0: انه
3: شو هالمنطق هذا كله لازم يقعدوا مع بعضهم بقى خلص
0: اوكي شكرا لك اهلا وسهلا
3: جواب السؤال الثاني
0: خلص بزياده صرنا عاملين مقابله نحن وياك شكرا لك خلينا نسمع ماري على الواتساب
4: صباح وطوني
0: صباح النور
4: عم بحكيك من لوس انجلوس
0: اهلا فيك
4: ماري
0: يا هلا
4: لبنان خيبه امل والدولة عم تعمل شو ما بتقدر عليه كرمال تخفف الوجع تبع الوطن
0: نعم شكرا لك مريم سهرينك بأمريكا كمان ما هيك يا هلا فيك ألف أهلا وسهلا طيب رجع أحمد بعت لنا واتساب
2: حبيبي يا طوني أنا حقولها بتم لكن مثل ما بقول زياد رحبان في تفاؤل في تفاؤل أو كتير مش حيضل ابن مرة واقف على جريه هيدي الحالة بالبلد
0: نعم الرئيس بري بيقول اليوم في تشاؤل مثل العادي لا تفاؤل ولا تشاؤم تشاؤل هيدي كلمة جديدة مخترعينها تشاؤل

0: يلا 09-218-233 على الساعة 9 يعني بعد تقريبا 3 دقائق برجع عيد الموضوع كله سوا لنعرف عن شو بدنا نناقش وعن شو عم نحكي. يلا خليني اسمع هلا زيد مش هيك الاسم بفتكر.
1: الله يستر من الأعظم.
0: ما بعرف إذا اسمه زيد هيك قالي. يلا خلينا اسمع كمان ازدهار. ازدهار بعتي لي 3 فويسز. بعتذر منك يا ازدهار. اي واحد بسمع الحسمة على التالت.
2: الدولة غصب عنا عم تعمل تنازلات نعجبهم ما عجبوا للحزن. لان البلد عم يروح من ايدها وبكرة بس تخلص الحرب هون الكارثة الكبيرة. كيف بدها تعود لهالناس بيوتها وارزاقها كيف الاراضي كلها احترقت الاراضي الزراعية. بقى حالة طوارئ نحن هلا نحن.
0: حالة طوارئ.
2: الدولة شو جبرك على المرأة الأمر منه؟ شو بدها تعمل غير هيك يعني؟ هذا اللي طالع بإيدها تعمله الدولة. وإذا عنده حل تاني الحزب خلي حل من عنده.
0: يلا حبيبتي أوكي. كمان سيدات يبدو عندهم حصة اليوم بالبرنامج. غادة من زحلي.
3: وكمان توني على الأكيد.
0: بلشي بنص الرسالة.
3: صباح توني.
0: صباح النور.
3: ألف عافية معك غادة. أنا لو كنت مسؤولة عن البلد بروح على المفاوضات على العميانة.
0: نعم.
3: خلاص يعني باخد قرار شجعان وبروح بعمل المفاوضات بضرب بإيد من حديد بلم السلاح كله والوضع الحالي أنا بقول وضع انتقالي مرحلة انتقالية مصيرية تاريخية بتاريخ لبنان. يعني خلص لبنان عم ينتقل من الظلم للنور وللحياة.
0: أوكي.
3: ميرسي توني يعطيك ألف عافية.
0: وبالجزء الثاني من رسالتها.
3: وكمان توني على الأكيد الدولة ما عم تقدم تنازلات لإسرائيل لأنه بمجرد ما الدولة تحقق مطالب إسرائيل بحصر السلاح بإيدها واحدة إسرائيل رح تنسحب ويرجع كل شبر للبنان. يلا ميرسي.
0: شكرا لك غادة. بس تاني مرة بعطيهم كلهم سوا مع بعضهم يعني بعتي أول واحدة 8-9 لتلت والتاني 8-52 أوكي بس حتى نقدر نلحق على بعضنا ونقدر نمرق الكل. هلأ في غارة من مسيرة إسرائيلية على النبطية الفوقة وعم يوردني فيديو هلأ. يا حرام يا حرام على النبطية الفوقة. الفيديو بالنبطية شي مخيف شي مخيف مخيف جدا عن جد. ما بعرف كيف تنوصف المنطقة. النبطية مخيفة منطقة مثل الضربة زلزال شي بخوف. على كل حال أنا وياكم بنرجع نطرح موضوعنا. فإذا حزب الله بيقول عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بأنها مفاوضات استسلامية. مبارح كان في جولة واليوم الجولة الثانية من المرحلة التفاوضية الثالثة بظل غموض تام رغم بعض التسريبات الإعلامية. كتلة حزب الله يلي أكدت الاستمرار بالحرب تحت ذريعة أنه عم ندافع عن الأهل واواوا وجه الدعوة للدولة.
4: إننا نجدد دعوتنا للسلطة كي تخرج من هذا المسار السياسي المخزي وتعود إلى جوهر الدستور والميثاق لتعزيز الوحدة الوطنية والداخلية والتفاهمات ورسم معادلة وطنية تحصن موقع لبنان ودوره في التصدي للعدوان. إن ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية في الجنوب لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه وعن أرضه وسيواصل مقاومته للعدو حتى دحره عن بلادنا وتحريرها بالكامل.
0: أنا أخذت هلأ سؤال يمكن ما كنت منتبه له النقطة بيقول عم بيطلب من الدولة تخرج من مسار التفاوض. سؤال ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير إذا طلعت الدولة اللبنانية إنه خلصنا يا شباب ما بقى بدنا نفاوضكم حلوا عنا؟ شو ممكن يصير؟ كمان هذا سؤال جيد لحتى نسأله ونتناقش فيه. 09-218-233 يمكن هذا سؤال من أهم الأسئلة المطروحة اليوم بالحلقة. ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير؟ ألو.
5: بونجور سيف توني.
0: بونجور أهلين.
5: معك إيلين الأشرفية.
0: إلي.
5: من الأشرفية.
0: أهلا إلي.
5: سيف توني أنا بدي أسألك شغلي. أنا بتجاوب على السؤال يلي هم لو كنت محل فلان.
0: ما قلت فلان، قلت لو كنت مسؤول بالدولة ما سميت حدا. يمكن محل بالدولة. يمكن تكون محل نواف سلام، شو بعرفني.
5: لو كنت مسؤول بالدولة أنا أول شي بوضع لبنان تحت البند السابع.
0: مش أنت اللي بدك توضعه، أنت يمكن بتدعي بتقلن للأمم المتحدة.
5: أنا بدي أنا بقصريح إنه ينوضع لبنان تحت البند السابع، هيك يتأشد سلاح الحزب كله سوا وسلاح كل الميليشيات ويرجع لبنان سويسرا الشرق مثل ما كان.
0: أوكي
5: وبس هيك وماشي كتير.
0: شكرا لك حبينا. أكرر السؤال المهم بالحلقة، ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ هن سموه مسار التفاوض الاستسلامي، يعني مسار استسلام، عم نروح على واشنطن تنستسلم. ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير؟ هلأ نحن هيك مش مخلصين. إذا طلعت الدولة، إذا طلع رئيس جمهورية أو الحكومة ككل وقالوا نحن يا شباب ما بدنا نتفاوض مع حدا، شو ممكن يصير؟ حدا بيعرف؟ هل رح نضل بالقتال؟ هل رح تتوسع المعارك؟ حدا قال لي؟ يلا بسمع أكرم.
6: يسعد لي صباحك أستاذ توني، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا.
6: صباح المستمعين جميعا. يا خي أول شيء يمكن مر المفاوضات.
0: نعم.
6: القوي هو دي حط أحكام اللعبة كلها، يعني الحرب هو دي القوي، هو يعني دي يستولي على كل شيء مثلا، وهو دي حط الشروط. يعني مثلا هذا لبنان شو عنده لبنان تيتشرط او اللي بدي او ما بدي او ما بعرف شو، ما عنده شيء صراحة. يعني عنده بس انه بيأكل قتل بيأكل قتل بيأكل قتل كرمال عالم دخلوا لبنان بالحرب على كرمال شيء.
0: أيوة.
6: ما ان فيه اصلا ايه، يعني بالعكس يعني بس انه بشكل عام القوي دي حتى هو القواعد شو بده يصير، ونحن صراحة منا قوايا منا قدن تكنولوجيا طيران مسيرات كل شيء. جماعة بتجيبوا الصفر خطأ، نسبة الخطأ عندهم صفر، صح ولا لا؟
0: أوكي.
6: يلا يعطيك العافية،
0: هذه وجهة نظرك، شكرا لك. 09 218 233. ألو ألو ألو ألو ألو ألو ايوه
7: مرحبا
0: اهلين
7: معك فارس.
0: فارس كيفك يا فارس؟
7: ايه
0: تمام.
7: ايه حبيبي
0: قل لي يا فارس،
7: بالنسبة لقصة التفاوض اذا وقفنا التفاوض
0: ايه شو بصير؟
7: هين جدا نرجع نوقف وقت تطلع النار نموت احنا، بنحرر الارض بنرد الاسرى وبنحتل شمال اسرائيل ونرجع نفاوض بقوة من فوق، بس نحن عم نفاوض من فوق. هيني
0: يعني برأيك بنوقف التفاوض وبنكفع معارك لحتى نرجع نحرر الأراضي الجنوبية، نجيب الأسرى من إسرائيل وناخد كمان جزء من شمال إسرائيل
7: وزيادة.
0: ايه؟
7: نطالب بتعويض وعيد التعمار، إسرائيل مجبورة تعويض.
0: نعم.
7: عيد الأعمار
0: برأيك الإسرائيلي لح يستجيب لهالطلب؟
7: نحن عندنا القوة بنجبره يستفيد.
0: نعم
7: نحن بقوتنا بنجبره يستفيد،
0: بقوتنا بنجبره يستفيد
7: أكيد.
0: نعم. هل نحن بأي قوة عم تحكي؟
7: قوة اللبنانية مش هينين نحن شروط.
0: عم تحكي كحزب الله منا هينين انه نرجع نسترد الارض؟
7: أكيد يحوى على الميدان شوف كيف عم نعمل فيهم.
0: نعم. يعني هلأ الهدف من وقف التفاوض أساسي وننتقل لمرحلة بدل ما نكون بدفاع نصير بهجوم،
7: بدنا نكون
0: اضعاف بنصير قوية. يعني قصدك برجع لنلخص الحديث، نحن هلا كحزب عم بقول لك انه نحن بمرحله الدفاع عن الارض والشعب واوا، بدل ما منوقف مرحله الدفاع وبنرجع بنفوت بمرحله الهجوم.
7: اكيد
0: نعمل هجوم مضاد
7: 100%.
0: اوكي
7: هذا سيناريو بالخيال.
0: اه بالخيال انا رسمته مزبوط، التقتك.
7: لا خلص ما تروح لبعيد كثير.
0: لا رحت لبعيد، قلت بدنا نفوت على إسرائيل يمكن كمان. أوكي
7: هذا أعمل لك
0: إيه
7: هذا خيال، حيفا وما بعد حيفا.
0: أوكي شكرا لك حبيبي. هلا فارس بسمع مارو.
8: بيصير لبنان كله نبطية فوق.
0: يا حرام يا حرام. طيب خليني اسمع من خارج لبنان، معرف من أي بلد. طلال
9: أستاذ طوني صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور.
9: ماذا لو خرجت لبنان عن طريق المفاوضات؟
0: نعم.
9: المفاوضات لا توجد ذريعة، وكأنه لبنان مزرعة بيد الآخرين. لا توجد ذريعة لدخول الآخرين إلى لبنان إلى المزرعة، طالما أن الدولة اللبنانية في مسار التفاوض. فهكذا هم يقولون فقط.
0: أوكي، شكرا لك، ألف أهلا وسهلا. خليني كمان أخذ اتصال. ألو.
10: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، هلا.
10: معك بيير أبو جعدة.
0: كيفك يا بيير؟
10: كتر خير رب.
0: بيير، عندنا مجموعة أسئلة، صاروا أربع أسئلة يعني، وكل سؤال أهم من التاني.
10: يعني أول سؤال إنه تبع إنه إذا وقفنا المفاوضات.
0: لا، هذا آخر يعني سؤال. السؤال الأول كيف توصف بكلمتين الوضع أو المرحلة الحالية بالبلد، وإذا بدك جمعه بالسؤال الثاني، السؤال الأخير، في حال وقفنا المفاوضات شو ممكن يصير؟
10: أوكي، أول شيء بوصف الوضع تعيش جدا، يعني إذا رح نوصل بالخمس آلاف قتيل وشي 130 ضيعة استحلوها.
0: يعني هيدي ضريبة التحرير، ضريبة انه نحن واقفين بوجه اسرائيل، هاي الضريبة هيك رح يقول لك الشباب.
10: لا، هيدا فشل وجهل، هيدا ما بينعد ضريبة التحرير. شعبه على الطرقات، العالم جايعة، يعني بس هن عايشين لجنوبه، كمان نحن عم نجوع، نحن كشعب بلد انضرب اقتصاده انضرب كل شيء، شو بنحكي يعني؟ يعني بس هن اوكي عم بيموت منهم، وهن اللي اختاروا، يعني اختاروا الحزب الثوري الايراني، بدهم يبقوا معه
0: حرس الثوري،
10: بدهم يخدموا شعبه. يعني بس لوين احنا واصلين؟ واصلين على على على على رح يوصلوا صوب بيروت، ونحن بعدنا ما عم نعرف شو بدنا نعمل، عرف كيف؟
0: طيب، ماذا لو خرج لبنان من المفاوضات؟
10: هونيك المصيبة الكبيرة.
0: هونيك
10: المصيبة الكبيرة.
0: ليه؟
10: هونيك يعني بدك تعتبر مش 5000 قتيل، رح يصير 10000 قتيل، ورح يصيروا مش ببيروت، بده يصيروا بالمتن.
0: يعني برأي ساعتها الكل الناس رح تدافع فأزا عن البلد. برأيك انه ممكن ساعتها الوضع يصير مهتري أكتر، إسرائيل تتقدم أكتر، وعندنا دولة وعندنا جيش وعندنا حزب وعندنا مقاتلين وعندنا دين ودنية؟
10: مهتري أصلاً، هروا دم شبابهم وهروا شعبهم وهرونا معهم. شو منقول يعني؟ نحن منقول أنه لا، لما الوضع كتير كتير سيء بيصير كتير كتير كتير كتير أسوأ وأسوأ. أوكي،
0: شكراً لإلك.
10: نوصل لمرحلة يعني اكيد المفاوضات المباشره وغير مباشره، هذه مثل كانه عم بعيشونا بالخيال، انه اذا كانت مباشره شو المشكله، ما كانت مباشره شو المشكله.
0: اوكي، فاذا يعني مثل ما بقول الرئيس بري بنروح مفاوضات غير مباشره،
10: يعني شو بس انه حدا يترجم لي اياها بالاخر عم يقعدوا مع بعض.
0: لا، انت والاسرائيلي ما بتقعد وجه بوجه، غير مباشره يمكن بيقعدوا كل واحد باوضه يعني وبيصير
10: كل واحد يبرم ظهره.
0: لك لا لا لا، خليني بس عم تسال السؤال وعم تجاوب. تسال السؤال، مفاوضات مباشره بيقعدوا على فرد طاوله او طاوله مقابل بعضهم، مفاوضات غير مباشره كل واحد بيقعد بغرفه وبيصير الراعي الامريكاني هو المكوك بين اثنين، يعني بينقل الخبر من هون وبينقل الخبر من هون.
10: بس سؤال انا بس بدي اسال،
0: فينا ما بقى نسال بس لانه طولنا شوي بالاتصال، ما تاخذني عذرا عذرا حبيب القلب. مرسي مرسي حبيبي، بس لضيق الوقت ما فيني ضلني انا وياك. باخذ فادي.
11: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
11: احتراما لوانينك، ما راح نكبر حكي مع انه طقلنا قلبنا من الوقيحة. كده اللي عم ينعمل تضيع وقت. اذا بدنا نواجه الحقيقه، يا اما الجيش بشلعوا سلاحه لحزب الله، يا اما مكانك رابح وعلى اسوأ.
0: يلا اتصال. بونجور، اهلين.
12: كيفك مسيو توني؟
0: اهلا اهلا، مين معك؟
12: احمد من طراوي.
0: اهلا فيك احمد.
12: هلا نحن بالنسبه لسؤالك،
0: اي واحد
12: تبع اذا لو الدوله انسحبت من المفاوضات؟
0: لا، هذا طلب كتله حزب الله، مش انا عم بطلب.
12: انه هذا السؤال اللي وجهته لنا.
0: ايه، هذا هو عم بيقول لك خلي الدولة تترك المسار التفاوضي.
12: يعني ماذا لو عاد باكيا؟ يعني رح نرجع نحن لعندهم، يعني بعد القتل اللي رح ياكل قتل لبنان كلياته، رح نرجع نقعد على طاولة المفاوضات. لبنان ما بيمشي حاله إلا بالمفاوضات. ليش هلا هن طيب يا عمي إذا نحن وقفنا مفاوضات وفي شخص كان عم بيقول إنه لازم نحن إنه يكون يعني مصيرنا أقوى يعني معنا شيء بإيدنا ورايحين على المفاوضات فيه، شو معنى
0: نحن هلا شو عنا لنعطيهم للإسرائيلية؟ أوكي بالتفاوض في خوض وعطي،
12: عنا رحمة الله
0: إيه؟
12: وعنا رأفوا فينا ونحن ما عنا علاقة.
0: شو بدنا نترجى الإسرائيلي رأيي يرحمنا يعني
12: نحن ما نترجى الإسرائيلي. نحن أول شيء معنا دعم دولي، يعني نحن مثلا السعودية واقفة معنا، يعني السعودية هي اللي أول واحدة هي ساعد بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. السعودية هي اللي ضغطت على الأمريكان إنه هو يقعد لبنان ويقعد إسرائيل على طاولة المفاوضات. هيدا يعني نحن ما يعني نحن خليجيا كل خليج
0: يعني نحن ما باليد حيلة ما باليد حيلة إلا إنه نضل بالمفاوضات مهما كلف الثمن.
12: نحن بس بدنا قوة
0: مهما أحمد مهما كلف الثمن بنضل بالمفاوضات.
12: بدنا قوة قلب نحن بالداخل، بدنا قوة قلب بالداخل. إذا نحن اليوم الدولة ما أجت عطس يعني حد
0: بس الدولة متهمة هلأ أحمد إنها عم تقدم تنازلات بالتفاوض، عم تقدم تنازلات واحد ورا الثاني.
12: اليوم اذا قدموا التنازلات ما في اليوم عم بيقولوا لك هن ما عندهم مطامع وما عندهم وما عندهم وما عندهم. اليوم بدهم هن بس انه يا اخي هالشمال اللي عندهم ما حد يقرب عليه. طب نحن ليش كل مره نحن يعني هيدي قصه تحرير فلسطين وهيدي خلاص بقى يطلعوا منا بقى
0: جل.
12: ما قدرنا حررنا حالنا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك احمد. استراحه صغيره، شويه اخبار بنسمعهم على الربع، بعد الموجز بنرجع نكفي، كونوا معنا.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زيد مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: إذن أسئلتنا هي التالي: كمواطن كيف توصف بكلمتين الوضع أو المرحلة الحالية بالبلد؟ لو كنت مسؤول وبإيدك القرار والحل والربط، شو كنت بتعمل أو بتقرر لوضع حد لمعاناة لبنان؟ سؤال تالت: هل برأيكم كدولة، عم نحكي لبنان كدولة، عم بتقدم فعلا تنازلات لإسرائيل؟ والسؤال الرابع والأخير: ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير؟ ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية على 70 95 11 11. طبعا نتناقش مع بعضنا بهدوء وروية بدون انفعال، لأن حتى نقدر نوصل كلمتنا وفكرتنا بدون أي تشنجات. خليني اسمع مارون.
1: ايه بونجور طوني، كيفك؟ تمام. انا اذا كنت مسؤول بالدولة، اول شغلة بعملها ما بتسلح حزب الله سلاحه، بحاول سكر مدارس المهدي. اذا قدرت سكر مدارس المهدي، بطل في مين يدرس الاجيال الجديدة والطالعة هاي العقيدة الولوية، يعني العقيدة تبع الولي الفقير. مع الوقت لحاله بيروح سلاح حزب الله، هني بيشيلوه، الجيل الجديد بيشيلوه، لأن ببطل بحاجة لإله.
0: اوكي، شكرا لإلك. اتصال. الو
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا، طارق معك.
0: كيفك يا طارق؟
2: الحمد لله بخير.
0: تمام.
2: بدي جاوب على اخر سؤال. هل وقفنا التفاوض شو بيصير؟
0: شو بيصير؟
2: يعني مشكلة كبيرة، يعني بتكون عطيت كل ذريعة لإسرائيل، أساسا هي ما عم تأثر.
0: قال لك بين الحزب أنه وقف التفاوض وخلينا نكفي المقاومة.
2: لا، ما حيمشي هيك، لأنه شفنا بطريق المقاومة لوين وصلنا وما قدرت عملت أي شيء.
0: طب والتفاوض حتى الساعة 3 جولات، ومبارح يبدو أنه في غموض ومنه ظابط شيء.
2: إيه بس إذا ما ظهرنا من التفاوض، خسرنا سند، خسرنا ظهر، خصوصا أمريكا بيقولوا لنا يا خي نحن جينا جربنا نحطكم مع بعض لحتى تتفاهموا، بكرة إذا حدا ضربكم أو حدا ما ترجعوا لعنا، لأنه نحن أعطيناكم الأوبورتيونيتي وأنتوا رفضتوا وأنتوا قررتوا تظهروا. هلا بالقليل وبوجود ترامب بهالكم شهر المتبقين بالحكم، عم بيجرب يجمع العالم سواء بلبنان أو بغير لبنان، عم بيجرب يحط سلم بلبنان للوقت. يعني بالقليل عندنا طرف خيط، هلا لبنان خيط،
0: بس في عندك طرف فاعل على الأرض ما عنده ثقة بالطرف الأمريكاني، بهالوسيط الأمريكاني.
2: نعم طيب، بس السؤال البديل شو؟
0: علما أنه كان عنده ثقة بالوسيط الأمريكاني بمرحلة التفاوض البحري ومضينا معهم.
2: طيب الحل الثاني هو استعمال السلاح، وشفنا أنه نتيجته هي تهجير واحتلال للضياع وضرب، وما وصل لولا محل حل المقاومة، حل الدبلوماسية والسند اللي عندك، عندك ظهر هلأ نوعا ما مسنود عليه، عندك المجتمع الغربي بكرة بيقول لك حاولنا نحن عبر أمريكا انه نحطكم مع بعض، انتوا رفضتوا وظهرتوا، بليز ما بقى ترجعونا اذا حدا ضربكم او حدا حكي معكم تجوا تبكوا عنا، لانه عطيناكم الشانس انكم نقعدكم مع بعض.
0: طب لو كنت يا طارق مسؤول وبيدك القرار، شو كنت بتعمل؟ توقف هالمعاناة اللي عايشينها.
2: لما معاناة كبيرة، شوف الوضع الاقتصادي، شوف التدهور، في ناس عم تخسر وظيفها، في بزنسز عم بيفكروا عم بيقفلوا، نزيف ولا يمكن. أنا بدي استنجد بأي حل ممكن بيطلع قدامي، شو ما كان ما وفر أي وسيلة تقدر توصلني لحتى نضلنا واقفين على إجرينا.
0: يعني هلا بتعلق حالك بحبال الهوى؟ نعم. ايه بتعلق حالك بحبال الهوى لأنه هيك؟
2: ولو خيطها ولو شو ما كان، ومبدئيا لحد هلا مبين انه هلا التفاوض ما بتصير بكبسه زر انه حاب بدي احصل على نتيجه بكره، بس قليل هذا باب عم نطرقه يمكن يودي لمحل، وفي ما وراء هالتفاوض في دول عظمى.
0: شكرا.
2: عم تطفش باتجاه التفاوض. عم بتعرف.
0: شكرا لك طارق، ما تاخذني بس لدي الوقت كمان، خليني اسمع رامز.
3: اول شيء بتعجب ان الناس متامل من المفاوضات بواشنطن انه تجيب نتيجه، مع انه اذا بنعمل مراجعه بسيطه لسير المفاوضات، بدأ من الميكانيزم اللي بلشت أول شيء بوفد عسكري، رجعوا طلب الإسرائيلي إدخال المدني على الميكانيزم، ورجعوا طلب مفاوضات مباشرة عن السفير يوستين تفاوض، ورجعوا طلب رفع مستوى التمثيل ولوفت التفاوض، وكل هذا الشيء صار ونفذ لبنان بدون ما يحصل عن أي تنازل من إسرائيلي.
0: نعم.
3: بترجعوا بتلوم الحزب إنه هو اللي رجع إدخل لبنان بحرب جديدة، مع أنه طيل 15 شهر ما أطلع رصاصة بشهادة الجيش واليونيفيل حتى رئيس الجمهورية قال إنه طريق 15 شهر ما أطلق رصاصة على إسرائيل، وكان الجيش هو مستلم لجميع الأمور بجنوب الليطاني. حتى أنكم حتى أنتوا ببرامجكم السياسية ونشرات الأخبار تبعكم ومن ضمن برنامجك كنتوا إنه حزب الله ما عم بيرد، وليه ما عم بيرد على الانتهاكات الإسرائيلية؟ أكيد أنت كنت عم تقول هاي من باب السخرية،
0: لا بالعكس
3: الحرص.
0: لا لا لا، بس ما تنسى بهالفترة ال15 الحزب ما كان عم برد، كان الحزب الوقت نفسه والجيش، احنا كنا عم نقول انه حتى بيانات قيادة الجيش وقائد الجيش قال انه اخذنا 95% نظفنا الجنوب الى حد كبير، 95% بعد في شوية مناطق. تبين بخلال كل اللي عم بيصير انه لا، كان في انفاق تبنى، سلاح عم بيرجع يعاد انتشاره. اسرائيل كانت عم تقلن للميكانيزم تشوف شو عم بيصير على الارض، مش عم دافع عن اسرائيل وعم دافع عن حدا، بس عم بقول لك انه بهالفتره ال15 شهر كان الحزب عم يرجع يقوي حاله، وعم بقول للدوله في انتهاكات. اوكي، نحن ما كنا عم نتمسخر ولا عم نحكي شيء تاني ابدا يا رامز ابدا. يا ريت كنا خلصنا ونجينا 68 ضيعه من المصير المخيف اللي صاروا، اللي صار له هلا، اللي عم تعيشه وهالكوابيس عم بشوفوه اهله. الو
4: الو،
0: ايوه
4: بونجور استاذ توني.
0: بونجور. مين؟
4: دوري دوري.
0: دوري، بليز خلي تمك على التليفون إذا بتريد. نعم؟
4: ايه اوكي، بالنسبة لآخر سؤال في حال فشل التفاوض.
0: ايوه. منكون ما احنا ما عملوا في حال فشل التفاوض، في حال طلعنا من التفاوض، التفاوض ماشي.
4: منكون فتنا على الجحيم.
0: أكثر من هيك جحيم؟
4: أكيد. إذا طلعنا من التفاوض هيدي هي الفرصة الوحيدة اللي انعطت للبنان. برعاية فخامة رئيس الجمهورية وباتصاله مع رئيس ترامب انه وقف اطلاع نار تنروح على تفاوض، يعني انت التزم.
0: سمي الرئيس الصديق.
4: صديق، اكيد صديق،
0: يعني ترامب صديق
4: امريكا. اول مرة بيجي رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية وبيعلن شخصيا وقف اطلاع نار بين لبنان واسرائيل.
0: بس وين وقف اطلاع النار؟ كمان ما تنسى وينوت وقف اطلاق النار، ما في شيء اسمه وقف اطلاق النار. قال لك قبل شوي نزار 15 شهر الحزب قاعد على جنب ما عم يعمل شيء، واسرائيل كل يوم كل يوم كل يوم
4: كان، لانه ما كان عنده، كان هو يعني الفرصه وقالوا انه اذا بتنضرب ايران نحن رح نتدخل، وبالوقت كان عم بجهز حاله.
0: نعم.
4: ما كان قاعد هو كمان عم بيصلي وعم بيتفرج على الموضوع ابدا، كان عم بجهز حاله لحتى يقتل بمطرح يعمل اللي هلا عم يعمله يعني.
0: يا شكرا لك دوري، اهلا وسهلا. طلال، لا عادل.
5: بونجور توني، يعطيك العافية. انا بس بدي اجاوب على سؤال بخصوص المفاوضات. افتكر هيدا اخر فرصة للبنان انه يقوم من يلي هو واقع فيه، هي هيدا المفاوضات يلي برعاية امريكية يلي هي بموافقة عربية. فانا من جهتي عم صلي حتى تكمل هيدا المفاوضات، لانه بلاها رايحين نحن على المجهول، ومجهول منه منيح ان شاء الله. لا
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. الو
6: بونجور.
0: بونجور،
6: كيفك يا توني؟
0: اهلين.
6: السؤال الاخير كثير مهم. في حال دولة دي طلعت من المفاوضات تتعرض كل مؤسسة الدولية للقصف مثل ما بتعرض حزب الله،
0: يعني لح
6: اذا اخذ هذا القرار.
0: مين معي اول شيء؟
6: جوزيف.
0: يعني نحن فايتين بالمجهول.
6: مش مجهول، كارثة كبير، مش مجهول، كارثة. عم بقلك مثل ما امين جمال 17 ايار، ما مضي 17 ايار، شغل النتيجة دبح المسيحيين بشوف تجيرهم، وبتعرف حساب ابن عمر والانتصار الامير اللي بيتحملوا امين جمال نفس الشيء. اذا جوزيف عون ما رح يروح فيها للاخر، يعني عم بيعرض الدولة اليوم، ما في شرقية وفي غربية، اليوم في دولة متكاملة، لا يعرض كل مؤسسة الدولة للقصف، لا يعرضها للدمار الكامل، ومن هون رايح لحتى امريكا نحو انتاج حكم جديد للبنان، مثل ما عملوا صدام حسين، مثل ما عملوا أشار بأسر، يعني شي واضح لبنان تساعد.
0: ما عم بفهم عليك، كتير معصب هيتك، روق شوي.
6: على الطريق مش هناك. إذا جوزيف عون بدون مثل أمين جمعي 17 أيار 83، سوف يعرض كل مؤسسة الدولة للدمار الجامد، وسوف تنتج أمريكا من بعد ما تدمر كتير، سوف تنتج حولة جديدة على زوء مثل ما بنسبهم بصلاحها، مثل ما بدأي من الأخير. يعني جوزيف عون على كتافه مسؤولية
0: كبيرة،
6: هذه فرصة أخيرة يعني، من بعدها الله يستر.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. اوكي الصبي اللي كانت عم تحكينا طلع اسمها أديل، سميناها عادل. يلا اوكي اهلا وسهلا. الو
7: الو
0: ايوه
7: بونجور ثاني.
0: بونجور اهلين
7: شفية معك يعطيك العافيه.
0: اهلا الي
7: خي، هيدي الفرصه الاخيره للبنان.
0: ايه في حال خرجنا من هالتفاوض شو بصير؟
7: راح يصير افلاس مالي.
0: ليش نحن عايشين هلا ببحبوحه؟
7: على اخر على اخر
0: نحن هلا ببحبوحه عايشين هو
7: افلاس سياسي وحرب داخليه على الاكيد.
0: حرب داخليه بين مين ومين
7: هلا؟ هيك ما في، مش انا عم بعملها بس بده يصير شيء اكيد ان شاء الله. لا ان شاء الله لا.
0: قال شكرا لك. بسمع عصام.
8: صباح يا سيد طوني. عصام جنوب.
0: اهلا
8: سيد طوني خي، لا بتقدم ولا بتاخر التفاوض اللي عم بتصير.
0: نعم
8: يعني يعني ما بعرف انه الشعب لوين بعده مصدق هالفكره هيدي انه تفاوض مع امريكا او مع اسرائيل انه حجيب نتيجه. يا جماعه التفاوض ما في معكم ورقه قويه بايدكم عم بتفاوضوا عشو عشو عم تفاوضوا؟
0: ما نحن عم
8: حيقولوا لكم الجماعه بكره بالتفاوض بدنا سلاح حزب الله.
0: ايه
8: انتوا بدكم تيجوا تشلحوا سلاح حزب الله.
0: ايه
8: يعني بدكم تيجوا تقعدوا مع الجماعه مع حزب الله لتلاقوا صيغه لهالسلاح؟ اول شيء العالم تقعد مع حزب الله ومع الرئيس بري ومع المكون الشيعي كله وبتتفقوا على ورقه معينه على على على ورقه قويه تروحوا وتروحوا تفاوضوا فيها. ما حتروحوا وتيجوا هي زياده حتضيعوا وقت.
0: اوكي
8: وهي مضيعه الوقت لصالح الاسرائيلي على فكره. هو هلا مبسوط ومرتاح بهذا الوضع، عم يعمل اللي بده اياه بجنوب، عم بيستبيح الاراضي، عم يعمل اللي بده اياه. ها والدوله عم تتفرج وعم مبسوطه بالتفاوض. ما في جدوى من التفاوض الا اذا ما قعدتوا مع الرئيس بري يا دوله لبنانيه مع الرئيس بري ومع حزب الله وبدنا نعمل صيغه معينه بالنسبه للسلاح.
0: اوكي
8: والمقاومه والحزب بعتقد انا انه ما حيأثر اذا قعدتوا معه وحليتوا قصه السلاح. ما في حل غير هيك نهائيا، والا ما في ما في خلاص انسوا.
0: فإذن عصام عم بيقول ما في حل الا ما تقعد الدوله مع الرئيس بري وحزب الله يتناقشوا معهم لحتى يلاقوا حل، والا ما في حل واسرائيل رح تكفي اللي عم تعملوا بجنوب. يعني هذا التفاوض هنيك رح يقولون الاسرائيلي يسحبوا سلاح حزب الله، الحزب هون ما رح يسلم سلاحه وخلصت الخبريه. الو ما عم بفهم الصوت كتير واطي.
9: هل احسن؟
0: احسن شوي. مين معي؟
9: معك سميات
0: توني. اسرع شوي بس بالكاد عم بسمع.
9: هلا عم تسمعنا احسن؟
0: ايه احسن معلوم.
9: صراحة نحن
0: سمعتوا سمعتوا لعصام شوال قال لك ما في حل الا تقعدوا مع بري وتقعدوا مع حزب الله وتتناقشوا مصير سلاح شو بدنا نعمل فيه؟ يعني بدنا نجرب بعد نحكي مع الحزب.
9: مش غلط مش غلط نحكي مع بعض نجرب بعد برا لانه نحن اصلا شعب مضروب هيك هيك مضروبين ببعض.
0: أيوة.
9: نجرب بعد برا نقعد معرفتها نحن بقى حدا حكي عن المجهول. نحن اصلا كل عمرنا عايشين بالمجهول. يعني الله صار عمره 40 سنه وبعدنا عايش بالمجهول. بعد بتنام بوعه بتنام عشي بقوم عشي.
0: اوكي
9: عرفت هو عن اي تفاوض عم نحكي؟ عم نحكي مع تفاوض مع الشيطان بس نفهم.
0: نعم
9: بغض النظر انا مع مين اتجاهاتي
0: لا ما عم بسأل انت مع ما سألتك حتى انت مع مين.
9: ايه ايه عرفت لا انه انا شو ميولي مثلا سياسة. تعرف احنا عنا كلنا هون ميول سياسي بس انا للأسف مش مع حدا لان ما بأمن بحدا.
0: ما سألت انا ما سألتك انت عم تبرر لي انا ما سألتك انت مع مين.
9: لا بعرف بعرف بس اما تسأل او حدا يسأل من المستمعين.
0: يعني هلا عم نتفاوض مع الشيطان عشو؟
9: اكيد اكيد عشو عم نتفاوض معه. مين هو اصلا هو اتفاوض معه؟ مش شايفين شو عم بيعمل فينا بغض النظر شو عرفت انه انا ضد
0: مبدا التفاوض. انت مع مبدا المقاومه حتى اخر نفس.
9: كمان مش مع المقاومه هيك كمان ماني معه ماني ضد عرفت بس انه على قليله في حدا بعده عم يدافع عن هالارض عرفت.
0: بس ما قالوا له بفترات سابقه للحزب اوكي حكينا معك سلم سلاحك للدوله اعطيه فرصه للدوله تبرهن.
9: ما كمان ما هي كمان الدوله ما انت اليوم الدوله بس تيجي تتسلح هلا كمان ما عم بيعطوها مجال تتنفس للدوله.
0: ايه بس ما عم بقول لك انه حتى الدوله قالت له للحزب بفترات طويله بعهد الرئيس عون تحديدا رئيس عون جوزيف عون خلينا نتحاور خلينا نحكي سلم سلاحك للدولة ما تفوتنا بمتهات الإسرائيلي بعده ناطر على الكوع. 100% ما قبل الحزب. هلأ عم بقول لك صديقنا عصام تفاوضوا مع الرئيس بري وتفاوضوا مع الحزب.
9: ما في غير حل يعني هذا الوقت، ما في غير حل
0: يعني. يعني قريت من يومين خبر
9: هيدا الفكرة ان احنا لازم الشعب بقى يتوحد كله صباح
0: توني. بس قريت خبر هذاك النهار انه الرئيس رئيس روزيف عون استدعى حسن فضل الله النائب حسن فضل الله بعبدة لا جاوبه ولا رد عليه.
9: طب
0: طب
9: ما ليش يعني ما في
0: معنى مسكرين البويب ما في ايده
9: روح ما كل عمرنا نحن منشد حبال ما بعرف ليه.
0: نعم اوكي حبيبي
9: يلا ماشي اخذنا من وقت.
0: شكرا لك يا توني اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 رسالة صوتية على 70-95-9-1-1-1. الو الو الو
10: الو بونجور توني.
0: بونجور مين معي؟
10: معك يولا.
0: يولا علي صوتك شوية يولا يا حبيبتي.
10: وطفي الراديو
0: اسمعيني على
10: الراديو. المفاوضات بطل في حجة
0: اذا ظهرنا المفاوضات بطل في حجة
10: المحجة
0: ايه
10: حركة شوفي يلا يعملوا حجة.
0: ما عم بفهم عليك.
10: الو
0: ايه مش عم بفهم شو بدك تقولي يعني تحديدا.
10: اذا ظهروا من المفاوضات
0: ايه
10: ببطل في حجة لأن الجماعة معتبرين إسرائيل حجة. حركة شوفية اللي يعملوا حجة.
0: طيب يقولها بس قالوا لك الشبيبة إنه إذا الإسرائيلي طلب منك تخدح سلاح حزب الله كيف بأي طريقة كيف تسحبيه؟
10: الله يخلينا الجارة الجنوبية.
0: مين؟
10: الله يخلينا الجارة الجنوبية.
0: الجارة الجنوبية؟ يعني بدك اسرائيل تسحب السلاح شو هيدا؟
10: ايه اكيد كيف.
0: شكرا لك يولا اهلا وسهلا فيك.
10: بدك انه الجيش يموت كرمال يفوت مع الواجه العفاريت
0: قال اوكي. شكرا لك يولا. هلا في مسيرات اسرائيلية تحلق فوق منطقة صور الله يستر، بس يكونوا عم بحلقوا فوق منطقة يعني الله يستر. اسمع انا وياك ون جاك.
11: ايه صحاب اول صباح وجتوني كيف
0: صباح نور
11: جاك كيف صحتك. بالنسبة للمفاوضات وجتوني انا من رأيي كون مفاوضات مباشرة مع اسرائيل وضعوفة المباشرات وصل اسرائيلية على منارة عم تسيدوا سمك
0: هيك هيدي
11: انا هيدي وجهة نظري لانه خلص بينت خيب بينت انه ما في حل. هلا انت ضعيف وراسك بالارض بتخذ الكلمة يعني وعم بتفاوض ما فيك تعلي راسك ولا شيء بالكاف بس يعني بس تحتوا عم بياكلوا حزب الله بس تحتوا كل ما عم بيعلوا راسوا عم بياكلوا بس تحتوا بيقول لك هوني ضربنا الدبابة ضربنا مع بركابة ضربنا جراف شايفين حالهم فيها لك يا عم وينكم دمروا 62-68 ضيعة صاروا دمرون صاروا رماد وبعدكم تقولوا بكرة بيقولوا لك شو انتصر

0: يعني سلام وتطبيع كامل،
1: كله كله
0: معاهدة سلام كاملة
1: وهالمسخرة
0: من ألف للياء،
1: هالمسخرة اللي عايشة حزب الله خلص ما بقى تفوت براس ولا تصير عمره.
0: طيب إذا طلعنا من التفاوض هلأ، لأنه الحزب عم بيقول للدولة طلع من التفاوض،
1: ما في بالقوة راح التفاوض، يا بالقوة يا بالسلام، مش عزوقنا. جاي واحد اسمه ترامب في معه عصاية وجزرة بتنقي، ما بدك أبدن يعني رئيس جمهورية القرار بإيده، ما بدن نهائيا ما راي على
0: كرة. لا ما بدو رئيس جمهورية التفاوض، وقال 20 مرة أنه نحن رايحين للتفاوض لننقذ البلد، ما عندنا غير حال.
1: ضغطوا عليه يا خي منه زعران، إذا ضغطوا عليه بطريقة أو بأخرى وعتبر صارت لا سمح الله، البلد راي على تقسيم، في ناس ما بدها تعيش معهم من 20 سنة مش من هلا يعني.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا بشير بسمع أبو سهيل.
2: يسعد صباحكم.
0: صباح النور.
2: نحن هلا بمرحلة المخاض.
0: نعم.
2: مرحلة صعبة تتعذب فيها المرأة شوي، بس بالآخر تنبسط إنها بتولد. ساعتها بتنسى كل هاي الهموم اللي مرقت فيها أو الصعوبات. ما بيأثر، خلينا نتعذب شوي، بس نوصل للشيء اللي بدنا إياه، بس نوصل بطريقة شوي محترمين حالنا. بالنسبة للدولة اللبنانية، انه اذا انسحبت ولا ما انسحبت من المفاوضات، ليش هي شو في عندها شيء تقدمه بالمفاوضات؟
0: اوكي،
2: شو في شيء بايدها قدران يتعاملوا مثلا؟ انه توقف اطلاق النار، ولك ما عم تطلب من الاسرائيلي يوقف اطلاق النار مش عم برد عليها لانه ما في عندها شيء تقدم له اياه.
0: اوكي،
2: عم توصل لمرحله الدوله انه حتقول له بامرك، شو بدك بخاطرك، بس وقف، وهو ما عم يوقف ليه؟ لانه القرار مش بايدها،
0: القرار
2: مش بايدها، في ناس عم بتقاتل عم تدافع عن ارضها.
0: نعم،
2: ما راح تسلم هيك بسهوله خيي، لانه تبين على مر سنين مش 15 شهر، لكن من 82 من وقت فلت هاي العالم من فوق ما حدا كان عم يسال عليها، هلا بقى تسال الدوله؟
0: يلا
2: تروح تشوف الدوله كيف بقى تعمل وحده وطنيه وتوقف الشعب حد بعضه. هيك لازم تشتغل الدوله هلا.
0: شكرا لك ابو سهيل، اهلا وسهلا فيك حبيبي. الو،
3: صباح وطني.
0: صباح النور.
3: بدي عزبك بالنسبة لاخر سؤال.
0: اول شيء بدي عزبك، شو اسمك اول شيء؟
3: بلا اسمي.
0: شو لك اسمك الصغير؟
3: من جماعتكم انا طني.
0: طيب من جماعتنا رح سكر خط اذا ما بتقلي شو اسمك.
3: ليه اسمي
0: او شو مين قتلك على اسمك هلا؟ شو هالخوف يعني؟
3: لا مش خوف بس الو.
0: شو مش خوف؟
3: طني كلمتين، اذا بينسحبوا من اذا مثل ما عم بيطلب حزب الله ينسحبوا من الفوضيه، بعدين الأصل بيتروح بالغازية لحم عجين، الأصل الثاني صيحة مع البكية بالباع.
0: طيب أوكي ليس. طيب باي. باي باي، الله معك، بشرفك. شو هالحكي؟ شو هالحكي البلا طعمي؟ بشرفكم، فوتوا بالشغلات المهمة باللب يا شباب. يلا ألو ألو ألو، بسمع مين؟ مين عم تقلي لي؟ يلا خلينا نسمع هذا الفويس.
4: صباحو.
0: صباح النور.
4: كيف اخي طوني؟ بالنسبة لقرار حزب الله، هو منه قرار لبناني، خلينا نفهم النقطة كلها يعني، ونحن ما بنقدر نعمل شيء، هو قرار ايراني ومعلق بايران. وبالنسبة لاخواننا الشيعة، يا هل ترى، انا عندي سؤال لكم، انتم مبسوطين انه كل الطوائف الاخرى نبذت منكم؟ هالتكابر الأكبر هذا مش لصالحكم، لازم توعوا وتراجعوا حساباتكم.
0: أوكي، يا ريت قلت لنا الاسم حبيب القلب. بس خليني أخد آخر اتصال. ألو
5: ألو بونجور.
0: آخر اتصال طبعا قبل الموجز، رح نكفي بعد الموجز. أهلا وسهلا، مين معي؟
5: مع جورج.
0: جورج؟
5: نعم.
0: علي لي صوتك يا جورج بليز. خي كبرنا بالعمر بطلنا نسمع. ها شفت كيف؟
5: ايه كيفك اليوم؟
0: الحمد لله.
5: لما الدولة اللبنانية بتعلن الطوارئ وبتسحب السلاح؟
0: لما الدولة اللبنانية بتعلن الطوارئ وبتسحب سلاح؟ ليش قولك؟
5: وبتعلن حالة الطوارئ، معناتها اللي بقي على الطريق معناتها هذا ضد للدولة.
0: نعم، بدك الدولة تعلن حالة الطوارئ وتسحب سلاح، صح؟
5: ايه اكيد.
0: وكان الله يحب المحسنين. رح يقولوا لا، اذا بدك تعمل تسحب السلاح رح تفوت بحرب وضربه،
5: ما رح نوصل لنتيجه.
0: بس اذا بدها تعمل هيك رح تفوت بمشكل طويل عريض، وبيقولوا الطرف الاخر بيقول في فتنه والجيش ما بده فتنه.
5: فتنة. أول شيء الطائفة الشيعية مش كلها مع حزب الله.
0: نعم.
5: اللي مع الدولة اللبنانية بده يمشي مع الدولة اللبنانية. واللي بده يكون مع إيران خليه يتحمل نتيجته، نتيجة عمله.
0: نعم نعم. أوكي.
5: تبويس لأيادي ما رح يوصل لنتيجة.
0: أوكي حبيبي. بدي اعتذر منك هلأ، استراحة صغيرة مكفي بعد موجز الأخبار وجورج الهاني، إن شاء الله ما يكون جايب لنا أخبار أمنية بتخوف. يلا كونوا معنا.
6: بولي كلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات، العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان بدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: استهدفت غارة إسرائيلية بلدة القصيبة في قضاء نبطية، فيما يسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا في الأجواء الجنوبية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل مهاجمته مباني استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية واستهدف فيها القوات الإسرائيلية. كما قال: دمرنا منصة في منطقة زبدين استخدمها حزب الله الليلة الماضية لإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة. وليلا استهدفت بسلسلة من الغارات منطقة مرج الصفا في بلدة شوكين والنبطية الفوقة، حيث دمرت حيا يضم مركز بلدية النبطية الفوقة إلى عدد من المباني السكنية. وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة ميفدون وأطراف النبطية الفوقة. كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على أجواء المفاوضات في العاصمة الأمريكية، وسأله عن مدى استعداد حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار. فرد الرئيس بري أن المشكلة هي في إسرائيل وليس في حزب الله، لأنها هي من خرقت وقف إطلاق النار، بل إنها لم تلتزم به أصلا. أضاف بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام، وأن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. فاصل ونواصل الأخبار.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر. لبنان الحر.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية عن ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، مشيرة إلى أن الكمية المضبوطة تضمنت 23 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى 50 جراما من مادة مجهولة النوع كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ. كما عثر خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق، من بينها حبوب كابتاغون بحسب إعلان الهيئة العامة السورية. قالت منظمة الفضاء الإيرانية إنها تجري الاختبار النهائي لثلاثة أقمار صناعية جديدة. أعلنت السلطات الفنلندية عودة حركة الملاحة في مطار هلسنكي إلى طبيعتها اليوم بعد تعليقها احترازيا لمدة 3 ساعات صباحا بسبب بلاغ عن طائرة مسيرة في الأجواء، قبل أن تعلن لاحقا أن الخطر قد زال من دون إعطاء مزيد من المعلومات. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى ظهر بكرة، حيث بيعود للاستقرار وبترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الأحد. إذن الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واللي بتصير دون معدلاتها الموسمية. بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا بشمال اعتبارا من بعض الظهر. أما الحرارة اليوم فبتتراوح بين 23 درجة نهارا و 18 درجة ليلا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة السير كثيفة حاليا على أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا باتجاه نفق سليم أسلام، كمان حركة المرور كثيفة من عرية باتجاه الجمهور حتى الويزي. هيدا كان كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر

0: كل آراء الناس بتجتمع بلبنان الحر. صفر 9 218 233 فويس مسج 70 95 9 111. يعني السؤال اللي استجد بالحلقة كان هو سؤال مهم، هو سؤال أخير بالحلقة طرحناه، ماذا لو خرجت الدولة من مسار التفاوض اللي كان الحزب عم يقولها تطلع من مسار التفاوض؟ شو ممكن يصير إذا طلعت الدولة من مسار التفاوض؟ 09 218 233 فويس مسجز 70 95 9 111. ألو،
1: بونجور مسيو توني.
0: بونجور،
1: معك ماجدا.
0: أهلا فيكي ماجدا.
1: أنا عندي رأي خاص، يمكن مش سياسي بس بحب أقوله إذا بتسمع.
0: لا، بدنا نحكي بمواضيعنا بس إذا بتريدي.
1: لا سحب الموضوع ذاته. بس أنا بشوف إنه التفاوض على محورين بيكون أحسن، يعني مع إسرائيل ومع إيران. لأن الشعب اللبناني ضحية بهالوضع الحالي، والشيعة ضحية، وحزب الله ضحية، والدولة ضحية.
0: نعم،
1: هذا رأيي.
0: يعني برأيك لازم ما يكون التحاور فقط مع إسرائيل، لازم ندق باب إيران ولا لا؟ خلينا نتفاوض، بس إيران يبدو أنه بدأ تمن وإسرائيل بدأ تمن.
1: ما في حل تاني ولا بشكل. أنا عم حلل نفسيا مش سياسيا، بقى ما بعرف شو بأي طريقة بدها ترجع تشيل حزب الله عن سلاح حزب الله، إلا بالسياسة ما بينشال حزب الله. بده ينشال بشكل حوار مع إيران.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. خليني أسمع روجي على الواتساب. روجي
2: بونجور خيي توني. بونجور، كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
2: اول شيء روجي انطونيان عم بيحكي معك، من مساعدي للجيش اللبناني انا من فتره قديمه لهلا، ودميت في ذا الجيش.
0: نعم.
2: ونحن مع رئيس الجمهوريه القائد العظيم جوزيف هون، وكل دميتنا وكل دميت في ذا، وشو ما يعمل هو ان كان صحيح ان كان مش صحيح نحن معه،
0: يعني على الحلو والمرة والصح والغلط.
2: ثم تفاوض ثم تفاوض، والله خلص لبنان بخير وسلامة وبس، ما بدنا أكثر من هيك. تحياتي لك.
0: شكرا، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. اتصال. ألو ألو ألو ألو، ما في حدا، لا تندهي. ألو،
3: في معك حدا. بونجور.
0: بونجور، أهلين أهلين، مين معي؟
3: معك نهاد. يعطيك العافية.
0: أهلا فيك نهاد.
3: بالنسبة لموضوع إذا ما تفاوضت الدولة مع إسرائيل، يعني هذا خراب للبنان ولحزب الله. هلا الدولة سترت على حزب الله وتخططوا شوي حتى تحفظوا من الوجه إنه أنت موجود وأنتم موجودين بس، ولكن في حال تلكأت أو تراجع فخامة الرئيس عن هالموضوع هذا، ما بيبقى حدا لا بجنوب حتى بيروت بقشوة، يعني قاعد لبنان بقشوخي سياسيا وعسكريا، وكل عام بخير. الرئيس الجمهورية هو شغلته يفاوض مزبوط، بس شغلته يمضي، مش شغلته يروح اول شيء على المفاوضات،
0: يعني هو اخر شيء بيكون بالصورة.
3: مزبوط، بيعمل ديكلونشمون، بيعمل انه نحن بدنا نفاوض.
0: هل يمكن ضل جولات التفاوض سنة؟ بنضل بهالوضع سنة؟
3: بدهم يتفاوضوا لحتى يشوفوا، بدهم وقت لحتى جماعة الحزب والشيعة يضبطوا حالهم ويضبطوا شؤون، يسحبوا صواريخهم من تحت الأرض ويوردوها يبيعوها خردة يستفلوا فيها، لأن إذا تحت الأرض فجروا لهم شيء نفى تتمهني عندين هالاقتصاديات تبع عماد واحد واثنان وثلاثة لبنان كل عام بخير كمان. يعني نحن مش بس إسرائيل العدو، العدو هو الصواريخ اللي تحت منك أنت عايش فوق منها.
0: يعني عندك عدوين بالداخل وبالخارج بتعتبر؟
3: عدوين. إسرائيل شو؟ منا عدوي. هذا الحب.
0: إسرائيل منا عدوي؟
3: منا عدوي لا من أبن ولا عن جد. اللي بده يعمل عدو مع إسرائيل هو يعمل عدو منها.
0: طيب. شوك.
3: أعداء وما أعداء لك وني سوري، ما في أعداء عند العرب. يهوديا مسيحيا إسلاميا
0: هي.
3: ما في عدوي خيب الأديان. عرفت كيف؟
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو، أهلا وسهلا، ميرسي حبيبي. خليني اسمع انا وياكم توني على الواتساب.
4: مرحب توني. أهلي. ولا يا توني، انا لو كنت الامر والناهب هالبلد والقرار لي، اول شيء بعمله اول شيء بعزل قائد الجيش، وبعزل المدراء العامين، وبعزل الضباط اللي بيرتب عمدة وطلوع اللي هن بمراكز حساسة. ليش؟ لأنه كل هيدول ما بيتعينوا إلا بوسائط مش على الكفاءة، وكل هيدول عندهم انتماءات حزبية، وبجيب ضباط وبجيب مدراء عامين حسب الكفاءة.
0: أوكي.
4: وبجيبهم كلهم ما عندهم انتماء حزبي. تاني شي بروح على القضاة، بعزل جميع القضاة اللي بمناصب مرموقة، وبحط قضاة جديدة كلها ما عندها انتماء حزبي، وساعتها خود عبلد. تاني شيء هيدي المفاوضات اللي عم بتصير برا،
0: أيوة.
4: ما في شيء بالدنيا بيقنعنا انه هاي المفاوضات بري ما معه خبرها او بري مش موافق عنها. اول شيء لو بري ما معه خبرها او مش موافق عنها او هو مش قبلين، كان الثنائي الشيعي بيعمل مؤتمر برج لبنان، وكان نبيه بري بيعمل مؤتمر صحافي بيقول انا مش راضي، يعني كان عمله شيء،
0: هو حكي طلع بيانات واخبار
4: مش راضي، ومكان هيدا كله خبريات. يعني شيء اذا هاي المفاوضات بتوقف بلا نتيجة، شو نحن رايحين على دمار اكتر وكامل وشامل. توني معك.
0: اهلا فيك توني، بعتينا ناخد يمكن فويس واحد او اتصال. الو فويس.
5: صباح توني، كيف ماشي الحال؟
0: أهلين.
5: يا توني، هاي المفاوضات اللي عم بتصير بامريكا من اساسها غلط. لقلك ليه؟ اليوم المشكل بلبنان بين اسرائيل وحزب الله، مش بين اسرائيل والدولة اللبنانية. يعني ساعتها بتتفاوض اسرائيل مع الدولة اللبنانية على اي اساس عم بيتفاوضوا؟ ما هي المشكل مش معهم، المشكل مش معهم، القرار مش بايدهم. يعني صرت عملوا اتفاق صلح بين اسرائيل ويا هل ترى حزب الله رح يلتزم؟ ما رح يلتزم. هو الحل المضبوط لازم يكون في اتفاق بين تفاوض بين اسرائيل وحزب الله
0: مباشر
5: برعايه الدوله اللبنانيه،
0: برعايه
5: هيك بصير. بس اذا حزب الله ما موافق، يعني ما عملنا شيء، عم نضيع وقت عم فاضي، عم نودي الولد، عم نودي البلد لجحيم اكبر من هيك. انا بعتقد لازم يصير في تفاوض مباشر بين الدوله اللبنانيه وحزب الله من جهه، والكيان الصهيوني من جهه ثانيه. غير هيك ما في حل. وهلا واذا في حال ما صار في اتفاق بهالتفاوض هيدا، البلد رايح على كف عفريت كبير، يعني ما في له نجاه هالبلد، ما بيخلص هالبلد من العذاب اللي عم نعيشه.
0: اوكي حبيب قلبي، يا ريت بقدر اسمع الفويسز. جاسانت حبيبتي، جاسانت عنتر زميلتنا بالجديد، ما رح فينا نسمع ولا فويس، ما تخزينا لضيق الوقت. ان شاء الله التنين الجاي بنرجع نلتقي بهدوء، استقرار امني ورياحة بال. مرسي لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، شكرا لإلي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، نتمنى لكم ويك اند حلو، قلديكم عم بتنق برا ما بتقلي بونجور ومع باوسي، يلا لقونا نهار التنين.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وانخفض سعر المازوت 11 ألف ليرة، بينما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار الجديدة كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,543,000 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,560,000 ألف ليرة، المازوت 1,254,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بأيام البرد بأيام الشتاء الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفع يوصل لعندك.

مثل العادة في عندي هيك تعليق بسيط قبل ما نروح على موجز الأخبار، من بعده نقرأ مقال اليوم. واليوم معك ومعي كل الفرق بالقسم الأخير. كل مرة أنتوا بتسيسوا، اليوم حسيت أنه أنا بدي سيسها. صحيح هلأ عنا طقس غير مستقر، ساعة بتشتي ساعة بتشوب، مش عارفين حالنا بكنون ولا بأيار، بس في مثل منقوله دايما: لو بدت شتي غيمت. أنه هن كم كلمة، ثلاث كلمات بس بيختصروا تاريخ كامل، ما بدي نقع بكرة، بس أنه بيختصروا تاريخ كامل من الخيبات الوطنية. جملة صرنا نقولها ببساطة حتى مرات نحن عم نضحك، مع أنه في وراها فلسفة شعب كامل. يمكن هالشعب تعلم يقرأ الإشارات كتير منيح، لأنه كثرة الوعود اللي أخذناها وما حصلنا عليها علمتنا نراقب الغيوم بدل ما نراقب الكلام. إذا بدنا نحكي على معناها الشعب الطبيعي، العبارة كتير واضحة، يعني إذا بدها السما تنزل شتي فعلا تعطيك إشارات حقيقية، يعني الهواء بيبرد، ريحة التراب بتتغير، الغيمة بيتقل، يعني حتى بيوصل إنها تشتي الدنيا. بس إذا كانت السما بس هيك بدها تشوف حال علينا بشكلها درامي وهيك تنفخ غيوم فوق روسنا ساعات طويلة بلا ما تنزل ولا نقطة، هاي مش شتوى، صار عنا استعراض جوي. أكيد عم بتقولوا بينكم بين حالكم هيك تمام عم بيصير معنا بلبنان، بلد عايش تحت غيمة سياسية من كم عقد، غيمة كبيرة سودة مليانة تحليلات وتصريحات وتوقعات ومصادر وتسريبات. لك غيمة عم بتطلع أصوات مرعبة أكتر من الرعد، بس لما ننطر الشتاء منشوف يا مؤتمر صحافي صغير يا بيان رسمي بلا عازة. يعني بلبنان عنا فائض غيوم مثل ما كنا نحكي، فائض قوة، وعنا نقص بالمطر. الغريب انه الغيمة اللبناني صار حتى صناعة وطنية، عنا خبرة بتشكيل الغيوم، تخيلوا. عندك محترف بصناعة الضباب السياسي، وعندك اختصاصي بتعليق الناس بين الخوف والرجاء، وكل ازمة ببلشوها بذات الطريقة، بيطلع مسؤول وجهه متجهم، الوضع دقيق للغاية. بس بقاموسنا نحن اللبنانية هيدي العبارة صارت بتعني انه نحن ما بنعرف شو بدنا نعمل، بس الكل لازم يفرجي وكأنه بيعرف، يعني ما حدا متوقع شو بده يصير، بس كلنا بدنا نعرف. وبتبلش حفلة التغييم. هلأ في تنغيم وفي تغييم، بس هلأ عم نحكي عن التغييم. اجتماعات، مشاورات، أجواء إيجابية، مصادر مطلعة، مصادر بتنفي المصادر المطلعة، مصادر قريبة من المصادر المطلعة بتنفي نفي المصادر المطلعة. ضيعونا، بيصير المشهد فيلم بوليسي، والحقيقة مرات أبسط بكتير، ما حدا اتفق مع حدا، بس الكل بدون يفرجوا أنه هني عم يشتغلوا. من هيدا كله قلنا 30 سنة كلبنانية بنحضر محللين سياسيين على الشاشات وكلهم بيقولوا الساعات المقبلة ستكون حاسمة، والكخيه لو بدها تشت غيمت. إذا بدنا نجمع كل الساعات الحاسمة اللي مرقت علينا، كنا فتنا بالقرن الثالث والعشرين. والأظرف من هيك إنه اللبناني صار فاهم كل الشفرات اللي بيسمعها، بس يسمع الأمور تحت السيطرة بيتأكد إنه ما في سيطرة، بالعكس عم بنبشوا على السيطرة. بس يسمع لداعي للهلع ببلش يخزن مواد غذائية وأدوية وما بعرف شو. بس يسمع الانفراج قريب دغري بيلحق الدولار تيشوف رح يطلع ولا رح ينزل. بس يسمع الحل بمراحله الأخيرة
بيعرف انه الحل بعده بالجردوري. طب ما بعرف هيدي سخرية مجانية، انا بحسها خبرة تراكمية. هلا اليوم عم بحكي مثل متفلسفين مبارح. شو يعني خبرة تراكمية؟ اكتر ما صار قطع علينا صرنا عم نتصرف بالطريقة. معليه بدي اقول جملة فيها فلسفة كتير بس مش عم بتفلسف. شعبنا اليوم صار بيقرأ الكذب الصادر عن الجهات الرسمية مثل كأنه عم يقرأ بالفنجان او عم يقرأ كفه. حيالله دولة طبيعية المؤشرات بتطمن الناس، عنا كل ما زادت الطمأنة كل ما قلقنا زيادة. إذا طلع لك شي مسؤول لبناني مبتسم بعد شي اجتماع أكتر من اللزوم كلنا منجزم إنه جايتنا مصيبة. إيه؟ لأنه الابتسامة السياسية عنا مش علامة راحة، مرات إعلان غير مباشر عن مشكلة أو أزمة أو كارثة مأجلة. شو قديش ما طمنونا الليرة بألف خير وابتسموا. المشكلة إنه ثقافة التغييم بطلت بس عند السياسيين، للأسف صارت جزء من الشخصية اللبنانية العامة، بس كل واحد بينقل على طريقته. يعني أنا بنتقد الزعيم بالجلسة الخاصة تبعولتي بيني وبين البوطة، بس وقت الانتخابات بروح بنتخبه. بشتم الطايفة أنا والبوطة، بس بفتش عن واسطة طائفية عند أول مشكلة أو عند أول معاملة بدي أعملها. في حدا منا ما عم بيطالب بدولة مؤسسات؟ بس إذا انطلب منا ننطر بالدور وحدا نظم الأمور ننزعج ونركض ننبش على الواسطة. خيي أنا ما بنطر بالصف. طب إنه ليه؟ بدك دولة ولا ما بدك دولة؟ ما في حل نص نص. كلنا بدنا الإصلاح ومكافحة الفساد بس عشرت ممنوع نبلش من جماعتنا. كلنا بدنا التغيير، بس إذا التغيير بده يمس مصالحنا لا حبيبي أجله شوي. يعني صرنا مثل اللي عم يطلب الشتاء بس أول ما تبلش أول نقطة بيهرب. يعني حتى إعلامنا مرات بيشارك باللعبة، شاشاتنا بتحب العواصف، بتحب العبارات مثل معلومات خطرة، تطور مفاجئ، البلاد على شفير الهاوية، الليلة المصرية. يعني كأنه هالبلد عايش باستمرار الحلقة الأخيرة من مسلسل ما رح يخلص بحياته، وكل مرة بيقعد المواطن قدام الشاشة بيتابع بشغف كأنه عم بيشاهد أو عم بيشوف مباراة باسكتبول، بعدين بينام وبيوعى تيشوف أنه ما في شي تغير أبداً أبداً. حتى الاقتصاد عنا صار غيمة، الخطط الإنقاذية على الورق، الإصلاحات مأجلة، ما في رؤى استراتيجية، مؤتمرات دعم مقلعازة، وفود دولية، تقارير تقنية، وبعدين مصطلحات ضخمة بس بتليق بشي دولة متقدمة نحنا مش شامين ريحتها حتى. بس للأسف عم نزين الانهيار بالمفردات، منحط كرافات للأزمة، منحط بارفان للإفلاس، ومنسمي الفشل مرحلة انتقالية. يا سلام يا جماعة، الشعوب ما بتموت من الجوع والفقر والحرب، بتموت كمان لما يفقد الإيمان الإنسان بإمكانية التغيير، ولما يصير الأمل بحد ذاته مادة للسخرية، ولما يصير الحلم مشروع نكتة، ولما يضحكوا الناس مش لأنهم فرحانين، لأنه البكي صار يكلفهم كتير. واللبناني للأسف عبقري بهالنوع من الضحك، بيضحك على كل شيء حتى على مشاكله، كأنه عم بقلها للحياة مش رح أعطيك المتعة أنك تشوفيني مهزوم. وهيدي يمكن أعظم مقاومة بملكة الشعب، بس هل هي صحية؟ ما بعرف. الضحك بخفف الوجع بس ما بيعالج المرض، وبلحظة ما لازم يتحول السؤال من هل رح تشتي إلى أي متى رح نمنع الشتي.

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله، ومن المتوقع أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع السلاح بحسب هيئة البث. على خط آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بمهاجمة مبان استخدمها حزب الله عسكريا في زبدين النبطية، كما دمر منصة في زبدين استخدمها الحزب الليلة الماضية لإطلاق صواريخ تجاه كريات شمونة. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة فرون قضاء بنت جبيل. حصل إشكال في منطقة النعمة بين عدد من الشبان تطور بشكل كبير لتسجيل عملية دهس أسفرت عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، وتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات. ذكرت وكالة رويترز أن العقول الآجلة للنفط الخام ارتفعت بأكثر من دولارين للبرميل بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاقيات عدة مع الصين. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: ما تزعل سامي، أول ما تجي على لبنان ما تعتلهم، إلك أحلى غمرة وأحلى بوسة.
1: مقالمة بيعمل فرق.
0: تحت عنوان فخامة الرئيس لا تفاوض فليفاوض الحزب، كتب نجم الهاشم في نداء الوطن الآتي: ماذا إذا رمى رئيس الجمهورية جوزيف عون الكرة في وجه حزب الله وقال لهم دبروا حالكم وروحوا أنتوا فاوضوا؟ وهون الكاتب عم يستخدم السخرية السياسية، يعني أكثر ما عم يقترح فعليا الطرح السياسي. يعني إذا كان الحزب هو اللي قرر الحرب، ليش بدها تتحمل الدولة هي وحدة كلفة التفاوض وكل هالأخذ والعطاء؟ روحوا فاوضوا. يتابع نجم الهاشم: هل كان خيار الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات مع إسرائيل خيارا أصلا؟ وهل كان مطروحا لولا الحرب التي شنها حزب الله في 28 الأول 2023 مساندة لحماس في قطاع غزة، ولولا حرب الانتقام للمرشد الإيراني علي خامنئي التي افتتحها بصلية من 6 صواريخ في أول أدار 2026؟ يعني هون بهالمقال عم ينطلق نجم الهاشم من فرضية واضحة: التفاوض ما كان خيار الدولة الأساسي، إنما نتيجة مباشرة لمسار التصعيد العسكري. تفضلوا تحملوا نتيجة أعمالكم. هل التفاوض لإنقاذ لبنان أم جماعة إيران؟ ربما بلاها أفضل، فليذهب الحزب إلى التفاوض مباشرة. يتابع نجم الهاشم مقالته في نداء الوطن ويقول: كأن حزب الله يستمد كل مبررات وجوده وتمسكه بسلاحه غير الشرعي من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من لبنان، كأن الحزب الحرب المفتوحة هي من ضرورات حياة الحزب وبقائه وحملات التخوين التي يشنها ضد معارضيه. يعني كأنه عم بيقلنا أنه بقاء الخطر الدايم صار جزء من وظيفة السلاح السياسي ومش بس العسكرية. هكذا فعل عام 2000. يتابع نجم الهاشم مقالته ويقول: عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان فاخترع مع النظام السوري وحكم الوصاية التابع له في لبنان أيام رئاسة إيميل لحود قصة مزارع شبعة، وهكذا فعل بعد حرب تموز 2006 التي انتهت بالقرار، أي قرار مجلس الأمن 1701 الذي نص على استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح الحزب، تطبيقا أيضا لاتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1559. يتابع نجم الهاشم: وأدت ردة فعل الحزب عليه إلى اغتيال رفيق الحريري لأنه اتهمه بأنه كان وراء هذا القرار، وهي كانت تهمة سياسية كبيرة بعدها لحديت هلأ بتشكل أحد أعنف خطوط الانقسام بالحياة اللبنانية. بتابع: وكان أمينه العام حسن نصر الله قد هدد بقطع اليد التي تمتد إلى السلاح، معلنا أن السلاح لحماية السلاح. وعلى هذا الأساس اعتبر أن يوم 7 أيار 2008 وغزو بيروت والشوف وعلي هو يوم مجيد. نحن لليوم جزء كتير كبير من اللبنانية بعده بيعتبروا أحد أخطر لحظات استخدام السلاح بالداخل، وافتكر هيك أثبتت كل التجارب. يتابع نجم الهاشم مقالته: عندما فاوضت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في حرب تموز 2006 من أجل وقف النار اتهمها الحزب بالخيانة، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر أنها حكومة استقلال في وجه الاحتلال. في تلك الحرب التي أعلن نصر الله بعدها أنه ما كان ليدخل فيها لو كان يعلم حجم الرد الإسرائيلي، توسل الحزب وقف النار، وهي كانت بوقتها من أكثر الاعترافات السياسية اللي بقيت محفورة بالذاكرة اللبنانية بعد حرب 2006. كم مرة سمعته من وقتها لليوم لو كنت أعلم؟ بتابع نجم الهاشم مقالته بنداء الوطن وبيقول: تولى الرئيس بري التفاوض باسم الحزب، وكان على الرئيس السنيورة أن يكون في الواجهة. كانت المناشدة وقتها أن المطلوب وقف النار بأي ثمن، لأن الحزب كان فقد القدرة على الاستمرار، لم يكن هدف الحكومة إنقاذ الحزب فقط بل إنقاذ لبنان أيضا من هذه الحرب التي زجه فيها الحزب. في مطلع أذار الماضي أطلق الحزب 6 صواريخ على شمال إسرائيل انتقاما كما قال لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. تلك الحجة التي استخدمتها إسرائيل لاستئناف الحرب ضد لبنان، ردها كان قويا وصاعقا، وكان رد قيادات من الحزب صاعقا أيضا عندما اعتبروا أن إطلاق 6 صواريخ لا يستأهل هذا الرد وهذا الحد من التدمير. يعني كأنه المنطقة كلها صارت عايشة بمنطق كنا منتوقع حرب أصغر شوي. معقول؟ عن جد معقول؟ الخطر الذي زج حزب الله لبنان كله فيه نتيجة هذا القرار هو الذي دفع الحكم إلى طلب التفاوض من أجل التمكن من إنقاذ ما تبقى ومن أجل إنقاذ الحزب نفسه. بعد حرب إسناد غزة أيضا لم يحسب الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن الرد الإسرائيلي سيكون مكلفا ومدمرا، اعتبر أن إسرائيل لا يمكن أن تقاتل على أكثر من جبهة ولا تستطيع أن تخوض حربا طويلة قياسا إلى تجارب الحروب السابقة، لكن حساباته كانت كارثية. يتابع نجم الهاشم مقالته في 17 أيلول 2024. نفذت إسرائيل عمليات تفجير أجهزة البيجر ثم أجهزة الاتصال، وفي 27 أيلول اغتالت نصر الله وقادة الحزب العسكريين. توغلت قواتها في قرى الحدود التي اعتبر الحزب أنها ستكون مقبرة للدبابات الإسرائيلية، وثبت سقوط هذه النظرية. للأسف عنا بلبنان تسقط النظريات بعد فوات الأوان، مش إنه قبل الكارثة لنتفاديها. وما بعرف ليش مش عم نعرف نتعلم من التاريخ إنه وقفوا لي نظريات بقى. يتابع نجم الهاشم تجاه هذا الواقع توسل الحزب مرة جديدة اتفاقا لوقف النار، وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ب 27 تشرين 2 2004. أراد حزب الله من هذا الاتفاق ضمان فترة استراحة ليلتقط أنفاسه ويتجنب القضاء عليه بشكل كامل، لذلك تنازل في مستويات الممارسة السياسية وأحنى رأسه للعاصفة، وقبل مرغما بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وبتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة. يعني عم بقول نجم الهاشم انه التحول السياسي الاخير ما كان نتيجة تسوية طبيعية مثل ما البعض عم بيقولوا، انما نتيجة تبدل موازين القوى بعد الحرب. منشوف في تلك المفاوضات كان الحزب في الواجهة مباشرة، وليس الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي هو الذي وافق، والحكومة قبلت ووقعت على الاتفاق، وبالتالي لم يعد مهما الحديث عن أن الرئيس بري وافق أيضا. موافقة بري وميقاتي كانت شكلية ورسمية فقط، بعد ذلك حاول الحزب الانقلاب على ما وافق عليه، أراد أن تغطيه سلطة الحكم الجديد بينما يعلن جهارا تخليه عما وافق عليه لجهة نزع سلاحه. يعني المشكلة مش بتوقيع الاتفاقيات، المشكلة بالالتزام فيها. وعلى الرغم أن إسرائيل انسحبت من معظم المناطق التي احتلتها واحتفظت ب5 مواقع، إلا أن حزب الله هدد بالحرب الأهلية وبشق الجيش اللبناني وبحرب كربلائية مقدسة دفاعا عن سلاحه، فمن يرتكب فعل الخيانة؟ يتابع نجم الهاشم بنداء الوطن عندما ذهب لبنان إلى التفاوض مع إسرائيل مباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية في 14 نيسان الماضي تحت ضغط الحرب التدميرية، وعندما طرح موضوع لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قامت قيامة الحزب. يعني كأنه عم بيقولوا لنا نحن بلبنان كل شيء قابل للنقاش إلا النقاش ذاته ممنوع تناقشوا فيه. باردون. يتابع نجم الهاشم وأخرج كل ما في جعبته من كلام ومواقف مسيئة ضد رئيس الجمهورية. وعندما عقدت جلسة المفاوضات الثانية في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم تهديد الرئيس بأنه يرتكب خيانة وطنية وبأنه إذا ذهب إلى واشنطن فلن يعود. ومع الجولة الثالثة من التفاوض بانضمام السفير سيمون كرم إلى الوفد اللبناني، استمرت حملات التخوين. لا الرئيس جوزيف عون ولا الرئيس نواف سلام ولا الحكومة أعلنوا الحرب على إسرائيل. الدولة اللبنانية زج بها في هذه المفاوضات لأن حزب الله زج لبنان في الحرب، وما دام يتهم الرئيس بالخيانة ويهدده بالاغتيال فلماذا يتولى الرئيس مهمة التفاوض؟ من الأفضل له أن يخرج من هذا المسار ويتولى حزب الله هذه المهمة ولتستمر الحرب. ما دام الحزب يعتبر أنه ينتصر فيها وأنه يهدد وجود إسرائيل، يعني إذا كان الحزب مقتنع بالنصر لشو بده الدولة أصلا؟ فلتبقى الكلمة للميدان، يختم نجم الهاشم في نداء الوطن، وليمتنع سيمون كرم عن التوجه إلى واشنطن، وليعتذر الرئيس عون عن عدم الحضور، وليبلغ الأمريكيين ننتظر أن نزوركم في فرصة ثانية. انتهت مقالة نجم الهاشم في نداء الوطن.

0: اليوم معك ومعك كل الفرق ما رح يكون لا سؤال صعب ولا بده كتير تفكير، بس هيك حابة مع انطلاقة الشبكة الجديدة أعرف قديش إلكن عم تسمعوا إذاعة لبنان الحر.
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.
0: عم بيقول سامي من أمريكا على الغنية اللي كان حضرت لنا إياها إلي قبل شوي، إنه كان فيها البلد أغلى من الولد، وهي البلد عم تقضي شوي شوي على الولد والولد راح. يعني كل الأغاني اليوم بلد وولد، حتى لا مش هيك مسائبة لأنه وطنيات يا سامي، بس إنه معك حق، راح الولد وراح البلد وبطل فيه سند، بس ما رح نبقى هيك للأبد. وخد لك على حدا بيعطي قوافي أحسن منه. فإذا اليوم هيك التواصل رح يكون لايت، خليني أقول على 09-218-233 أو على الواتساب 79-95-9-111. لا أطروحي الدكتوراه ولا تفاصيل ولا تفكير ولا شيء، بس بدي أعرف من وين بتسمعونا عادة، وقدي إلكن بتسمعوا لبنان الحر. بلش اسمع رسائل صوتية على 79-95-9-111. من وين بتسمعوني عادة؟ بتسمعوا لبنان الحر، وقديش إلكن متابعين هالإزاعة، الجداد ولا اللون زمان بتابعونا؟ بهمني أعرف. يلا هيدي شعاري للسنة الغنية، مرسي بليز سمعنا إياها. أنا بطلت طول بالي السنة.

0: شوية أنانية الواحد يبطل يطول باله ويختار راحته النفسية. بس إذا ما حبيت حالك كيف بتعرف تحب الآخر؟ وإنه سوري يعني ما إنه ليه بده يركبوا شقل العالم، ما فهمت. فإذا اليوم سؤال كتير بسيط، من وين تسمعونا عادة وقدي لكم تسمعوا إذاعة لبنان الحر؟ رسالة.
1: صباحو يا البيدو.
0: صباحو يا جورج.
1: كمان خذيه من الولد ولد ولو حكم بلد.
0: ايه معك حق.
1: نحن انا بسمعك من السيارة، وصراحة ما بسمع لبنان الحر كله، بسمع البيدو بس. حب اسمعك انت، واذا تركت لا سمح الله لبنان الحر بلحقك على الاذاعة بتروح عليه.
0: يا حبيبي يا جورج، بس ما قلت لي قديش لك بتسمعنا، بس انا ما بترك لبنان الحر، واذا تركتها بيكون لاسباب تانية، مش انه روح على مطرح او اذاعة تانية يا صديقي. لبنان الحر بالقلب، يعني لبنان الحر مش حدي، لبنان الحر جواتي بدمي بكياني يا صديقي. ليش فيني اترك لبنان الحر انا؟ الا اذا كان في سبب وجيه او ظرف قاهر برات لبنان مثلا، معقول. بس غير هيك لبنان الحر بقلبي مثل ما انا بقلبه. لانه دايما لبنان الحر بتعطي مجال للافضل.

0: 0-9-18-2-3-3 عادة وين بتسمعونا؟ يعني جورج قال بالسيارة، يعني وين ما كان بلبنان عم يسمع لبنان الحر. وبدي أعرف بدي لكم تسمعونا. ألو
1: مرحبا
0: مرحبا،
1: كيفك؟

0: مين اللي قال لي ميلاد؟ يمكن بلشت اسمع الاذاعه من وقت ما كانت رولا حداد من شي 6 سنين وبعدك لليوم. من وين تسمعنا يا ميلاد؟ تحيه لرولا. هلا رح خبرها انه انت بتسمعنا من وقت ما كانت رولا موجوده. صباحو من 1985 بنسمعكم من الاعقور. شكرا لك يا عمر. 09-218-233 من وين وقدي لكم تسمعوا لبنان الحر؟ ألو؟
1: بونجور.
0: بونجور
1: أبو جو.
0: كيفك يا أبو جو؟
1: دائما أبدا.
0: إيه أكيد إلى الأبد على نفس قافية الصبح. ولد وبلد وسند وأبد. شو يا أبو جو قديش لك بتسمعنا؟
1: أوه كثير كثير من أيام وقتها كان الدكتور سمير جعجع من الحبس.
0: أوكي.
1: عرفت على الإذاعة وفلت فترة لأنه بالليل شغل ورجعت هلا من شهر 6 سنين.
0: أوكي. وكمان تسمعنا من كل أنحاء العالم.
1: من الطوارئ سمعتك، من البيت سمعتك، من السيارة بعد في الطيارة على الموتسيك على الموتسيك. شو بدك؟
0: وين ما كنت عم تسمعنا؟ كنتوا عاملين أوبنينج مرة الماضي وسمعتنا. أوكي يا أبو جو ميرسي على اتصالك. باي. يلا رسالة.
2: بونجور بونجور. كيفك قلكم؟
0: الحمد لله.
2: أنا 15-16 سنة بسمع. كنت روح على الشغل على البنك لبنان الحر الصبح شوية أخبار ويا عدرا المعوني وإني سنتين ما بشيلها ما صار شغلة غير أبقي مشاوير بعيدة يعني بالشغل الله يخليكم بهالهمة.
0: ثانك يو لك توني. من وين بتسمعونا وقد ايه لكم تسمعوا اذاعه لبنان الحر؟ كمان عم بسمع رسائل على 7095-9111.
3: بونجور إلديكو، كيفك حبيبي؟ معك جورجيت، نهارك مبارك. انا عم بسمعك من عمشير وإلي 10 سنين بسمع لبنان الحر، بحبها كتير، احلى اذاعه واحلى مذيعين واهضم مذيعين عن جد عن جد. مش عم جاملك بس بتعقبوا، والله يحميكم ويحمي هالاذاعه يا رب، ونهارك موفق وميرسي لعلي.
0: بتعرفي كيف بعرف انك مش عم بتجاملينا جورجيت؟ لانه من 10 سنين بعدك عم تسمعي ومن الاشخاص اللي دايما بتابعوا وبيشاركوا وواضح انه كلامك من القلب.
4: مش معنى انت كل لما تخش مكان خطف للعين ونكمل.
0: يلا بكمل اسمع رسائل بس قبل باخذ اتصال. الو.
5: الو بونجور.
0: بونجور.
5: شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله. مين معي؟
5: معك سليم كنعان.
0: اهلا فيك سليم، من وين عم تحكينا؟
5: انا عم بحكيك من شمال لبنان من عكار.
0: وقديه لك تسمع لبنان الحر؟
5: يا ستي انا لانه عمري كبير وكنت عايش ببيروت من سنة 76 قديم كتير بسمعكم.
0: يعني اول ما بلشنا؟
5: من اول ما بلشت. صحيح.
0: وبعدك معنا كل الوقت؟
5: لانه يا بي هيدي الاذاعة بتمثلنا وبتحكي لغتنا، عرفتي؟
0: نعم.
5: وبعدين انا كان عندي مقابلتين مع هيدي الاذاعه بسنه 2000.
0: اوكي.
5: كان في برنامج يحطوه بعد الظهر فعلا ناسي شو اسمه، ومرتين طلعت على الاذاعه وكان لي الشرف اني زورها مرتين، كانوا من احلى الحلقات لاني انا بحكم انه بكتب شعر وهيك، فهيدي الاذاعه رفيقه الصبا.
0: يعني محضر لي بيت شعر هلا للاذاعه ولا لا؟
5: يا ويلي. سيف المحبة بيقطع بحدين، انت وانا صرنا القلب والعين.
0: حلو.
5: وشو الفرق بين الورد والحبقة؟ المهم نحن بهالدنيا نبقى بروح وحدة وعايشي باثنين.
0: حلو كتير. ميرسي لك يا سليم. شكرا لك. باي. يلا مر الرسائل.
6: مدعم قلبكم. بونجور.
0: بونجور.
6: من أبلح العبية. انا بفتح الراديو من الساعة 6 الصبح بس تحطوا الصلاة ضل صاحبي وحدة ل 12 بالليل لحتى تسكروا،
0: يعني من الجلدة للجلدة.
6: ايه ومدام عندكم انا كنت بالسالك طلعت يعني تقريبا صار 4 سنين معكم.
0: شكرا لك يا ميدو. كمان رسالة من جورج من فرنسا.
7: بونجور إليكو.
0: بونجور.
7: جورج معك من باريس. أول شغلة من أمتى بسمع لبنان الحر؟ لبولو بالفرنسي وسنورا جوني با من زمان كتير. الشبكة جديدة كتير حلوة بس إذا في عمد اقتراح هو أنه موجز كل نص ساعة سفي بوكو مثل ما بقول. بيقولوا تخو دانفو تو لانفو، هذه على الطريقه الفرنسويه.
0: انا ما خصني،
7: وعم بياخذ من وقتكم انتم، اللي نحن نفضل نسمعكم كان انت وكان توني نصاري جميل عم بسمعكم على بكره.
0: بنقول اقتراحك للاداره
7: خليكم بهالهمه، بون كوراج بو لا سويت وشاسرا بيان، انه ما تاخر ولا نتفاق، وبرافو على شان البروغراماسيون الجديده.
0: ميرسي لك جورج، اكيد نحن بهمنا راي المستمعين، وبنقول اقتراحك للاداره، وراح ناخذ فاصل مع الموجز وبنرجع.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقرير أنه من المتوقع أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. ولفتت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. ردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام اليوم، يهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية يوضح أن الرئيس جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية، وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بصلة إلى رئيس الجمهورية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، بدورها قصفت المدفعية الإسرائيلية الحني والإليلي والعمري في قضاء الصور. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لبنان الحر.
0: بتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر، جهاد بقردوني ونزيه متى، إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي، يقومون بجولة في قضائي مرجعيون وحصبية يوم غد، تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية وروحية وأهلية، تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمودهم. رأت الخارجية الصينية أن الحرب على إيران تؤثر بشكل سلبي على المصالح المشتركة، داعية إلى إنهائها بأسرع وقت. أضافت أن الأمر المهم هو ضمان الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معلنة جهوزيتها للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات. أخيرا، أعلنت الهيئة الصحية الإفريقية تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حلو.
1: طقس ربيعي متقلب نسبيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى ظهر غد، حيث يعود الاستقرار وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس الأحد.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: في حال الطرقات يفتح الطريق البحري من بيروت في اتجاه جوني في 11 من قبل الظهر ولغاية 11 ليلا.
0: لبنان الحر.

0: مكملين معكم وسؤالنا لليوم وين عم تسمعونا وقد ايه لكم تسمعوا اذاعه لبنان الحر وكمل اسمع رسائل على 70959111
1: ليكو بونجور
0: بونجور
1: كيفك اليوم
0: الحمد لله وانت
1: ليك انا فطمتني امي لقيت حالي بلبنان الحر انا ضي كان يسمع لبنان الحر
0: اوكي وراثي يعني
1: وهو علقني فيه عن ايام رولا يعني عتيق من جنزر لكن الجنزر كيف عم ينزل هلا
0: اول مره الوراثه بتكون حلوه
1: حدا يجي يشطف الله يخليكي اذا بتعرفي حدا
0: يلا بنبعث لك حدا بونجورك من دير الاحمر عمري 40 ومن انا وعمري 12 بسمع ارلال فلوريدا ميرسي لك يا فلوريدا بسمع كمان رساله من ماري
2: صباحو الديكو اول شيء بدي اقول لك انه صوتك كتير حلو وقت انت وعم تلقي الاقوال بعض المقالات بعدين عم بحكيكي من لوس انجلوس ونحن ومن نحن وصغار بنسمع لبنان الحر كان الوالد يحطه وبس كبرنا صرنا نحن نحطه صرنا زمان يعني ما رح اقول عمري
0: ميرسي لك يا ماري وتحية لك ولكل اللي بيسمعونا بقال ايه بيسمعوا لبنان الحر 09-18-233 قد ايه لكم تسمعوا لبنان الحر ومن وين عادة تسمعونا الو الو يلا خليني مارق رسائل اذا راح الخط
3: بونجور من ايلي بالسويدن من اول ما تأسست لبنان الحر بلبنان وجينا على الغربة وكملنا لبنان الحر انا الصباح الظهر العشية بالشغل بحط الموسيقى بحط الوحدة بدايتي وبسمع يعني بس وقت لبنان بس ما في لبنان الحر اوكي الله يوفقكم باي
0: باي كمان رسالة
4: بونجور مدام الديكو
0: بونجور الحمد لله
4: انا عادة اكتر شيء بالسيارة اكتر شيء لان تخربع وقتي بالسيارة صلي بسمع لبنان الحر تقريبا ما بعرف يا 30 يا 35 سنة تقريبا
0: حلو شكرا لك يا جو كمان رسالة على 70-59-111 من وين تسمعونا وقديه لكم تسمعوا لبنان الحر
5: انا اول مرة بشترك معك انا من السويد عم بحكي وعلى طول بتسمع عليك وعلى توني
0: اهلا فيك اميليو
5: كلكم بتجننوا هلا انا شو بقول واحد زبون جديد ما بعرف اما يعني مشترك جديد باي
0: هلا مشترك جديد بس قديش لك بتسمعنا قلت لي على طول بس قديش تقريبا وتحيه لك ولكل اللي بيتابعونا برات لبنان وهن كتير كتار ومنشوف حالنا فيهم نحن وجيه بعت لي رساله
6: واحد كيفك قلبي كوكي
0: الحمد لله نشكر الله
6: الصراحه انا قلت تقريبا شو سنتين بسمعكم ما بسمع الا الديكور باسئلتها الحلوه معك وجيه حلو عم بحكيك من بمان هلا
0: شكرا لك يا وجيه رسالة من نهرة
7: صباح الخير مدام ميديكو كيف صحتك وسلم ليه أنا بسمعها من وقت ما خلقت الإذاعة وقت ما ولدت
0: حلو
7: وبالمناسبة أنا كنت موظف فيها أيام ما كانت أم عندها محطة بإضاءة اسمها معاد
0: أوه
7: كنا موظفين فيها
0: أوكي
7: الله يبارككم وتابعوا المسيرة
0: شكرا كثير لك يا نهرة
7: نسيت مسكات اسم نهرة شديد من اجل بطرون
0: ايه ميرسي لك يا نهرة انا شفت الاسم عنا 09-218-233 الو
8: الو
0: اهلا
8: صباح الخير
0: صباح النور
8: انا بسمع الاذاعه اول شيء عندي مسجله بالمطبخ وحده بالجنينه
0: اوكي
8: بضلني اسمع لبنان الحر انا ابتديت من 7 سنين
0: نعم
8: وصار عندي لمن انا تعلقت بالمحطه لمن لقيت في مصداقيه يعني انا مره اتصلت مع الاستاذ توني نصار وكان في شغله كتير كتير برهنت لي انه فيها المحطه صدق بصدق بصدق صرت انا على طول
0: أدمنت على الصدق شكرا كتير لك يا نجاح ميرسي على اتصالك باي يلا رح كمل رسائل
9: بونجور بونجور الديجو
0: بونجور يا جنين
9: مبروك الشبكة الجديدة البرامج الحلوة وكلها من انت بسمع لبنان الحر ما بينقام الراديو عن لبنان الحر عندي من سنين، ما بتذكر قديه، بس أكيد أكيد أكيد فوق 15 سنة أكيد، بس مش رح قلك 20، بلكي ما كنت 20. هالقد بسمع لبنان الحر وبسمعكم،
0: أو بلكي ما بدك تقولي لنا قديه عمرك عشت.
9: على طول على طول لبنان الحر عندي، منين بسمعك؟ بسكن بيروت، من بيروت، وبسكن بالمصيفة من الجبل كمان. على طول لبنان الحر بسيارتي وببيتي وبقلبي بقلوبنا كلنا.
0: شكرا كتير لك يا جنين. هلا فيكي ما تقولي 20 سنة عفوا، ما مبين كبار يعني، عرفتي؟ يعني حتى أنا ما فيني أقول قديش إلي بلبنان الحر. 09-218-233. ألو
10: ألو،
0: أهلا.
10: إيه هيدا أنا؟
0: هيدا أنت، مين معي؟ ألو،
10: مين بضحكك؟
0: في عصام بضحكني وأبو جو بضحكني وكلهم بضحكوني، بس أنت أكتر واحد حطيتها شغلتك ومشغلتك.
10: لك ما أنت حبيبة قلبي أنت،
0: خلي ليك يا عصام. حبيت أنه أنت على الحليب بتشرق بتسمع لبنان الحر.
10: لا كان فطمتنا
0: بعد ما فطمتك، بس بلشت توعى وتدرك يعني.
10: ما قلت بلبنان الحر
0: لكن أنت تحط لك مع الحليب مع الببروم ما لقيت لبنان الحر.
10: لا كانت عطلي 102.7.
0: اوكي. وعادة من وين تسمعنا عصام؟
10: شو بعرف، عمل لك من وقت وفرة.
0: من وين يعني، انه بتكون بالمطرح ما بتكون بتسمع ولا بمكتبك ولا انت من وين؟
10: انا من فرن الشباك بالمطبخ.
0: نعم.
10: وبطلع ميروبا بسمعك بميروبا.
0: اوكي.
10: بتكون على الطريقة بسمعك، بس بصير يخش على الطريق.
0: اوكي.
10: وليك بدي خبري خبرية.
0: خبرني.
10: هيك عمرها 80 سنة.
0: الخبرية ولا المرة؟
10: المرة، المرة عمرها 80 سنة.
0: اوكي.
10: طلعت عم تحكي بالسلام.
0: نعم.
10: قلت له هيدا في سنة عم يجعني.
0: ايه.
10: قال له اي الشات الواجبة، قلت له هيدا.
0: يا الله يا عصام، ميرسي على اتصالك، باي. مش قادر ما يضحكني عصام. يلا رسالة.
11: صباحا صباحا عندكم.
0: صباحو.
11: انا بصراحة بتسمع لبنان الحر اللي اساسا انا اساسا بالسيارة ما عدا وصل لبنان الحر، انا اساس وبالمعمر وعم بشتغل بالمعمر، فاهمين من الصبح دور لبنان الحر وتا خلص طول النهار. اللي أكثر من بتقول أكثر من 30-35 سنة بسمع لبنان حر، ما بسمع على بس لبنان حر.
0: شكرا كتير لك كمان رسالة.
12: رفيقة قلتكو يسعد لي صباحك يا رب، روبير من كحالي. لبنان الحر يمكن أنا يعني هلأ عمري مثلا 48، يعني كان عمري يمكن 17 سنة، وما شلتش بقى من يعني عن الراديو، يعني مش مغيرة للإذاعة، مش حاطط غير 102.5 ابدا، اوقات بحط 102.3 حسب المنطقة، فهي ما بنشيلها نحن بالسيارة.
0: اوكي يا صديقي شكرا لك. 09-218-233. قد ايه لكم بتسمعوا لبنان الحر ومن وين تسمعونا عادة؟ الو
13: بونجور.
0: بونجور،
13: معك سلمى رفول.
0: كيفك يا سلمى؟
13: الحمد لله.
0: قد ايه لك تسمعينا؟
13: ليكي مش مهم السنوات،
0: بس بدي انا اعرف.
13: صار لي فترة، بس أنا مش إنه بسمع لبنان الحر لوحدة، أنا بنت صوت المحبة
0: بعرف.
13: إيه بس
0: بس علقناك بلبنان الحر.
13: إيه مش هيك زيني إجي يقول إنه لبنان الحر، كيف بدي أقول لك، في أصوات بتناديك وبتعلقك على كتر ما هي عندها ثقافة وإنسانية وبتوسع محل للي مثلي اللي عندهم حاجات خاصة.
0: نعم.
13: أنا بس بدي أقول إنه أول مرة هيك كأبري، يعني أنا بوعى كتير بكير.
0: نعم.
13: الصلاة عندكم أساسية، وقلنا بونجور مع مدام جانا غازي.
0: نعم.
13: رحلة غير قصة. هلأ اللي بيفوت على صفحاتكم
0: نعم
13: يعرف إنه هو تلميذ مجاني بيكبر.
0: حلو
13: بيكبر
0: كتير بيكبر. لأنه عم يغدرنا الوقت، عندك فكرة عن السنوات ولا لا قبل ما نروح على وقفة البورصة سلمى؟
13: أنا وقت اللي كان سيد أنطوان مراد.
0: أوه زمان زمان يعني.
13: ما بعرف اذا من زمان ووسع لي انه عملت اكزرسيس للصوتي او شيء من خلال دوره للمكفوفين. بس على كل حال انت غير قصه مدام جنى، غير قصه كلكم، غير قصه
0: وانت غير قصه كمان يا سلمى. ميرسي لك وانت غير قصه. شكرا لك. رح نتوقف مع البورصه ونرجع منتابع.
14: هو لبنان الحر، كلمه وضحكه مرسومه.
15: أسعار المحروقات برعاية IPT.
16: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
17: ليه؟
16: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
17: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
16: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
18: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 42 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 11 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,543 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,560 ألف ليرة، مازوت 2,254 ألف ليرة، والغاز 1,498 ألف ليرة لبنانية.
15: أسعار المحروقات برعاية IPT.
19: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 او زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
14: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة
15: معك ومعك كل الفرق. كل الفرق

0: متابعين معكم كل الفرق مع إلديكو. اليوم هيك سؤال بسيط ولكن عميق كتير ومهم كتير مع انطلاقة الشبكة الجديدة. بهمني أعرف قد إيه لكم تسمعوا إذاعة لبنان الحر، من وين عادة بتسمعونا؟ عم نتواصل سوا على 09-218-233-70-959-111 وكمل رسائل.
1: بونجور يعطيك العافية. والله صراحة معك بسام من الأشرفية.
0: أهلا بسام.
1: أيام الحرب يعني اللي عشناها كلنا بالأشرفية.
0: نعم شكرا لك يا بسام. كمان رسالة.
2: بونجور اللي بسمعها من 1982 من أول ما بلشت من أيام حرب زحلة، والله يديمها والله يخلي لنا اياها ويخليك.
0: شكرا لك.
3: بونجور بونجور إلديكو.
0: بونجور
3: لبنان الحر. اسمك واسم لبنان الحر سوا واثنيناتكم بالقلب يا إلديكو. معك توني ديب نبشعلي.
0: شكرا يا توني.
3: يا رب.
0: شكرا.
3: انتو لبنان الحر إلديكو وانا بسمع لبنان الحر من النهار اللي تأسست.
0: نعم
3: اوكي من 85.
0: شكرا كتير لك. انا حاسه في ادمان على الاذاعه.
4: بونجور مدام عندك وتحيه لك. زمان ما حكيتكم، هلا سابت ماني بالشغل مشان هيك سابت فتحت الراديو وعم بسمع. من امتى بتسمع لبنان الحر؟ انا بسمع لبنان الحر من وقت ما تاسست، من بدايتها، من اول يوم جسك اليوم. يعني معك شربل شربل، تحيه لك وللجميع ولكل رفقاتنا من فادي بطرابلس وخينا ورفينا ميشيل الأشرفية ولكل مستمعي لبنان الحر للجميع. إذا نسيت حدا يعذرني أنه إلي زمان ما طلعت
0: ولا يهمك.
4: كل حال من حبقتي بزوف الشغل.
0: من حظنا.
4: ميرسي وتحية لكم جميعا.
0: من حظنا اليوم عم نسمع صوتك يا شربل. أبو ننسي بيقول لي بسمع لبنان الحر من أيام المتريس. حبيت. 09-218-233. ألو
5: ألو.
0: أهلا. بونجور.
5: بونجور مدام إلديكو.
0: بونجور.
5: كيفي؟
0: الحمد لله. مين معي؟
5: أنا بعشق لبنان الحر.
0: يعني وبدك تسمعينا؟
5: عطول بسمعها.
0: نعم.
5: وجوزي كمان بيعشقها.
0: حلو كتير.
5: عن جد.
0: يعني لازم لازم تعيدونا بعيد العشاء.
5: لا نحن كثير بنحبها.
0: ما أنا عم بحكي جد.
5: بسمعها وجوزي أكتر أكتر.
0: أوكي.
5: جوزي يعني بيفتح عيونه الصبح. بيدور لبنان الحر.
0: يعني اعطوني الجرعة بليز.
5: ايه انا الي 13 سنة بسمعها.
0: اوكي ميرسي كتير على اتصالك يا حبيبتي. وين بتسمعونا عادة يعني؟
5: من البترون.
0: اوكي تحية لك ولكل بتابعونا بالبترون. باي.

0: القهوة مع لبنان الحر يعني من قبل الساعة 7 من الستة من الفجر من الصبح رسالة.
1: بونجور بونجور
0: بونجور
1: مايك سيما، أنا صار لي وقت ما خلقت لهلا بسمعكم. تحية القوة.
0: حلو رسالة.
2: بونجوريك بونجوريك
0: بونجور صباحي.
2: هلا سمعت الإذاعة، أنا ما بقيمة عنا بس هلا فتحتها. إذا بقول لك يعني لحد هلا الكل سمعتهم هيك، واحد ما حد نقطة ببحرنا. نحن كنا ببعلبك بالثمانينات، يعني بدك تقولي 80 81.
0: نعم
2: كان ما في غير لبنان الحر بذكر يومتها على الراديو بالعلامة. كان الأستاذ رياض شرارة الله يرحمه كان عامل برنامج هيك
0: صحيح فتح
2: زازير وتصير العالم
0: صحيح
2: تحكي. ايه في يومتها نحن كنا نشترك معه، وفي خبرية كتير حلوة بلو في وقت كنت خبرتك إياها عن شو صار معنا مع الأستاذ رياض بيوم
0: الجاي
2: بالثمانينات بأولها. يعني
0: تعرف شو
2: ماشي يسعد صباح
0: جمعة الجاي
2: يضلوا دايم.
0: نعم جمعة الجاي بتكون الحلقة، شو خبرية بتحبوا تخبرونا إياها بتربطكم بلبنان الحر؟ يلا عطينا موضوع لجمعة الجاي. أنا بسمع لبنان الحر من يوم حرب زحلة، وعملت مقابلة فيها مع يوسف الحويك هيك جورج عم بقلنا، ونوال بتقول بسمعك من الشمال تحديدا من عكار، وبسمع لبنان الحر من سنين. 09-18-33. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
3: كيفك يا قلتكو؟
0: أنا كتير منيحة.
3: أنا حاطت لبنان الحر من سنة 79 وحاطت لها قلتكو. والله العظيم وحياة بشير وأرضي وصلانج ويومنا. عرفتي مين معي؟
0: لا بعد.
3: أبو بشير.
0: أبو بشير كيفك؟
3: والله العظيم والله العظيم ورحمة ترابك يا بشير جميل.
0: يعني بتطق إذا غيروها.
3: حصلت لعائلتكو بدك تصور لك
0: يا الله ما اهدمك.
3: وحيات مار شربي. لا حلفتلك بمار
0: لا ما في زوم تحلف صادق يا ابو بشير.
3: شغلي انا قلت له ان رسمتك يا لبنان الحر على ورقه غار، قوليلي واذا بدك مسير لبنان انت قوليلي، واذا سيذمي بوجهك عار قوليلي تمرمغ له جبينه بالتراب.
0: حلو كتير، اسلم تمك يسلم تمك يا ابو بشير، مرسي على اتصالك. يلا رسالة.
4: بونجور قلتكو.
0: بونجور
4: حبيب مايك، انا صلي زمان محكيتك، انا صلي تقريبا 5 سنين بسمعكم ودايما بسمعكم بالسيارة.
0: اوكي
4: حي الله سيارة بكون فيها
0: لبنان
4: الحر وبسمعكم.
0: شكرا كتير لألك. بونجورك من حصرون، من انا وصغير بسمعكم وبعتلنا رسالة.
5: بونجور قلتكو.
0: بونجور الله عافيك.
5: بعرف من احنا وصغار كان عنده مانشرة عليه، كان عنده راديو المانشرة. نحن صغار عطول عطول حط لبنان الحر صيفا شتاء، عطول لبنان الحر. نحن صغار نسمع لبنان الحر
0: كمان ورتي يعني. زياد بيقول لي انا بسمع لبنان الحر من وقت بلشت اسمع هالصوت الحلو. مرسي لك يا زياد، عن جد شكرا لك. كمان رسالة.
6: صباحو يعني ما بقدر قلك إلي سنين بسمعكم، إلي سنين ما بحدد يعني كم سنة بالضبط، أحلى ما قللون أو كترون كونوا مش إلي سنين.
0: نعم
6: وأول ما بفتح عيني دغري على إذاعة لبنان الحر. وشو بدي قلك كمان، وبدي روح على جنيني قصق الزرعات كمان بياخدوا معي، وين ما رحت بياخدوا معي حالي اذا بدي روح اعمل زياره.
0: يعني لبنان الحر دايما حدك.
6: يلا يعطيكم الف عافيه، الله يديم لكم هالهم وهالنشاط والرد عن الاذاعه.
0: ما هي الاذاعه الحقيقيه مش بس هيك مجرد محطه بنسمعها او ابره بنغيرها، الاذاعه الحقيقيه بتصير جزء من نهارك، جزء من تفاصيلك الصغيره اللي بتعيشيها بلا ما تنتبهي، من اول قهوة الصبح لطريق شغلك لعجقة السير للحظات التعب حتى لآخر فكرة بالليل بدل هيدا الصوت مرافقك ومرافقك. 09-18-233. ألو
7: ألو هاي قلبكو.
0: هاي مين معي؟
7: معك خليل.
0: تفضل يا خليل.
7: أنا بسمع لبنان، أنا مستمع دايم للبنان.
0: نعم
7: بس صار سنين بسمعها، وأكثر شيء بترافق أنا وطوني.
0: نعم
7: صار الصبح ومن بعده كانت تجي رولا، فعلى أيام رولا كنت كتير دق كل يوم دق.
0: نعم
7: وشو ما كان التوبيك تبع رولا إلا الحق على السلاح الغير شرعي.
0: أوكي
7: بقى تعرف أنه خليل عم يحكي.
0: أوكي
7: وبالنسبة للبنان الحر، لبنان الحر بقلبي مثل ما هي بقلبي.
0: نعم.
7: وبوقف حب لبنان الحر وقت المنارة بتحكي بالمنيح عن القوات.
0: حبيتها منك خليل. طيب دايما سمعني صوتك خليل. ميرسي كتير على اتصالك. باي. رح جرب مالك كم رسالة قبل ما يقدرنا الوقت.
1: بونجور بونجور الديكو بونجور لألك ولمستمع أني كلهم سوا. أنا صار لي بسمع لبنان الحر من سنة 85 مع كيلين. ولا ممكن شيء لغا ممكن شيء. إذا كنت بالسيارة بالبيت وين ما كنت ما بسمع إلا لبنان الحر، لأنه أحلى لبنان الحر وأحلى عالم فيه.
0: أسعد من الجنوب بيقول من يوم ما فتحت عيني هالدنيا بسمع لبنان الحر. رسالة
8: إرديكو مجهور. شو حلو هالسؤال، ذكرتيني شي 40 سنة لورا. يمكن كانت جارتي مرة كبيرة تحط لبنان الحر كل يوم الساعة 6 الصبح. من وقت تعودت عليه وبعدني لهلأ بسمعه. والراديو منزوع عن الإبرة، إذا داع شمال أو يمين بعرفكم من أصواتكم. بصير هيك على العميانة زيح الإبرة شمال يمين وبعرفكم من صوتكم.
0: بونجور، أنا بسمعكم من أنا وكانت شو؟ من أنا وطفلة كانت الوالدة الله يرحمها ما تسمع إلا لبنان الحر، وهلأ أنا عمري ما بسمع راديو إلا لبنان الحر، ومن الأشرفية عم بسمعكم. أكل حال وقت عم يغدرنا في كتير رسائل ما رح أقدر أسمعها، بس بدي أقول إنه يمكن السر مش بس بغنية ولا ببرنامج ولا حتى بأخبار. يمكن السر الحقيقي إنه عم بيكون في موعد يومي بيناتنا، في ألفة، في علاقة عم تكبر شوي وشوي لدرجة إنه صرنا منحس حالنا كلنا عائلة وحدة، مننتمي لبيت واحد. يمكن في أصوات منسمعها، في أصوات بتصير من يومياتنا، من روتيننا، من إحساسنا بالأمان وسط كل هالضجة والفوضى اللي عايشينها. فقبل كل الحب اللي بتحبونا إياه، اسمحوا لي أنا أشكركم من كل قلبي وباسم كل أسرة لبنان الحر، لأنه ما خليتوا إذاعتنا مجرد محطة على الراديو، خليتوها رفيق التفاصيلكم وقطعة من يومكم ما بتنطفي. مرسي لألك إلي مسيحي.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

بلا رحمة. هل تنجح المفاوضات في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يترك موقف أمين عن حزب الله صداه على الطاولة؟ ماذا حققت زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا؟ وهل من اتفاق على وقف قانون العفو؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة النائب وليد البعريني. بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح

0: توكس،
1: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
0: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Women Talks. البرنامج يلي منحكي فيه عن كل شيء بخص الامرأة، الام، الطفل، التربية، الصحة النفسية، العاطفية وكل شيء غيره. اليوم رح نفوت بعالم مليان ألوان، حركة واكتشاف ويمكن شوية فوضى. بس هالفوضى أوقات بتكون أهم مساحة بيتعلم فيها الطفل. موضوعنا اليوم الميس بلاي أو اللعب الحسي واليدوي، وقديها النشاط بيساعد الطفل على التطور اللغوي، الحسي، الحركة وحتى العاطفة. لنفهم أكثر عن هالعالم معنا الاختصاصية آلين أبو كرام، هي معالجة نطق ولغة ومؤسسة إسباس إل. مثل العادة لكل أسئلتكم منتلقى واتساب بويس على 70 959 111. هاي آلين.
1: هاي.
0: يعطيك ألف عافية، جاية وجايبة معك الألوان والألعاب والمسي والسمولغ. أهلا وسهلا فيك آلين. بالبداية عارفينا شوية عن حالك وعن تخصصك.
1: أوكي، أنا اسمي آلين أبو كرام، أنا أخصائية علاج نطق ولغة، صار لي 19 سنة بهالمجال، وأنا مؤسسة لإسباس إل يلي هو سنتر داكتيفيتي للولاد، نشتغل فيه مع الأهل والأكيد الولاد من صفر لعمر 8 سنين، يعني منواكبهم بأهم مرحلة من تطور حياتهم.
0: خبرينا كيف من عالم الأختوفونية تساعد الولاد على النطق وعلى القراءة وحتى الكتابة، رحت العالم اللعب اليدوي وهيك تراب وحل و...
1: هلا بس لقلك شغلة، نحن كأخصائيين نطق نحن أكيد الأبروتش تبعنا هي بتكون من خلال اللعب، لأنه نحن وقتها بدنا نفوت بعالم الأطفال هالعالم ما فيك تفوتي له غير ما تكوني عم تقدري تنزلي على مستوى الولد وتكوني عم تلعبي معه، يعني هيدا السر لحتى نحن نقدر نكون عم نساعد الولاد يطوروا النطق تبعهم، حركتهم، كل المكتسبات. فيعني مني كتير بعيدة عن المجال، وهيدا حلم كان عندي من أنا وصغيرة، كنت أحلم أنه أنا بدي أعمل شيء كون عم ساعد الولاد كلهم لو شو ما كان لونهم، دينهم، صعوباتهم، قدراتهم، هيدا المحل يكون لكل الولاد لحتى يكونوا عم يقدر يلعبوا ينبسطوا ويتعلموا. وهالحلم صار حقيقة، يعني بلشته بكوفيد من بعد ما صرت شوف الحاجة انه نحنا نكون عم نرجع نتواصل مع الطبيعة اكتر، الولاد يكونوا عم يكتشفوا بايديهم، لانه بتعرف وصلنا لمرحلة ما مندق بشي وايبس وسانيتايزر كل الوقت
0: تعقيم
1: وكل الوقت
0: والولاد يعني على التابلت وعلى التليفون
1: صح. والمشكلة الاكبر هي كنت بلش شوفها مع الولاد الصغار كتير، لانه كمان يعني كنت شوفها من العيادة وبلش شوفها من الاشخاص اصحاب اللي عندهم ولاد، انه صار كل شيء مد ولا وقوعة ومن مستح ومن نظيف، والولاد صاروا عندهم مشكل انه يقربوا يدسوا شغلة يتواصلوا مع بعض يكونوا ضمن مجموعة، بتعرف يعني سيرتو كوفيد خلق هيدا الشيء، مضطرين أن نعيش حالة اجتماعية معينة. فأنا بلشت بهالوقت هيدا وصرت
0: طور عكس الجو، عكس الدنيا ماشية كمامة وتعقيم، اجت
1: وأنا لا
0: تعجو حالكم
1: ويلي هو كان شيء كتير منيح وكتير مفيد لألهم.
0: وانت هون شو درستي يعني أو انت أخذت كورسات؟
1: هي رح قالك شو، هي أكيد شغل على حالك أكتر وريسيرش، بس أنا على باز لأن أخصائية نطق وبشتغل مع الولاد يعني عند المعرفة الكاملة من ناحية البيولوجية يعني العضوية، أعرف تطور إذا بدك عضلات الولاد كيف بيصير من ناحية يعني كل جسمهم، بنفس الوقت نحن لأن كمان ندرس سيكولوجي فكمان عندي كيف تطور البسيكولوجي تبع الولد بده يصير، ولأنه أنا عندي إكسبرينس كبيرة وشغلة مع كتير ولاد ومع كتير أشخاص ضمن جروبات ومجموعات، فصار إذا بدك عندي اطلاع كامل. وهي إذا بدك السيكرت إنجريدينت يعني هيدا هيك اللي بيكمل الموضوع، أنه أنت بدك تكوني باسيوني، بدي يكون عندك طريقة. أكيد. وهو مثل بتقولي هذا شخص موهوب. وهلأ بقوله وأنا وكتير فخورة، لأن قبل كتقول لا عادي، بس مع الوقت اكتشفت أنه لا هذا شيء بدك تكوني أنت بتحبيه كتير، بدي يكون عندك هالموهبة مع الولاد، والولاد أصلاً هن بيقدروا يعرفوا من الشخص المتصنع
0: قدامهم.
1: فحمد الله انه صاروا الناس بيعرفوا بإسباس إل، ولاد بيعرفوا بيحبوا يجوا لعنا، الاهل بيوثقوا بحسوا انه هيدا هو المحل يلي أنا بقدر أسمعهم، بقدر ساعدهم، بقدر فيدهم من خبرتي، وبنفس الوقت أولادهم يكونوا عم بياخدوا أحلى معاملة. يعني نحن منتطلع بالولد كمامبر دو فامي، يعني هو جزء من عائلة، مش أنه هو عدد كمثلا محل بلاي جراوند بيفتر أولاد بيلعبوا بيفلهم حدا بيعرف فيهم، ما في علاقة. نحن منشتغل أنه نبني هالعلاقة. مشان هيك كمان عنا تيتا هيام يلي هي أمي، يلي خلقنا كونسبت أنه يكون في وجود لتيتا، لأنه هذا شيء كتير حلو،
0: يحس
1: أنه عندهم انتماء.
0: حلو. هلا أنت بحياتك اليومية ولا هيك الشخصية حدا ماسي أو لا؟
1: يعني بحب انه الولد يكون هيك عايش. رح قلك شيء، اكيد مني مع انه نجلغم لنجلغم، انا مع انه الاكتيفيتي اللي بنعملها يكون عندها هدف، لانه مثل ما بتعرفي ايه انه حيلا حدا في قلك يلا رح لعب بتراب، هل يا ترى اذا بس لعب بتراب الولد رح يتعلم، ولا في طريقه، ولا في هدف انا بكون عم بشتغل عليه لحتى اوصل
0: قبل ما نفوت اكثر بهالتفاصيل بالبدايه للمستمعين يلي ما عم يفهموا عن شو عم نحكي، شو معناتها ماسي بلاي او اللعب يلي فيه شوي كيف بدنا نفسرها، فيه شويه حركه و
1: مش سنسوري
0: بفتكر هلا كثير وسخ يعني، بس انه
1: لا اكيد لا
0: ايه كيف بدنا
1: هي اذا بدك العالم بتعرفها انه جايين يجلغموا، يلي هي كلمه كثير بستعملها ويلا اوقات الاهل بيقولوا انه خليه يجلغم عندك بس مش عندي بالبيت لانه انا بدي نظف.
0: طب بس بين مزدوجين خلينا نقول انه جيل بكامله، خصوصا يعني ما بدنا نحكي نحن جيل مثلا التسعينات يلي قبلنا ورايح، جيل بكامله ربي بالحقلة، ربي بالطبيعة، ربي بالجلمغة، يجي على البيت اخر الليل تيابه من فوق لتحت مجويين رايحين على الكاب، وهو مجروح وهو نازل منه يمكن دم وهيك، وهيدا كان يمكن يقولوا مناعة
1: اكيد،
0: وهيدا الشيء صحي
1: وهيدا الشيء مزبوط 100%.
0: هلا عم نكتشف انه مزبوط لانه جيل بكامله ما كان عنده الامراض والمشاكل والصعوبات اللي جيل اليوم عم بيعاني منهم.
1: مزبوط. انا اليوم بدي استفيد من هيدا الحلقه لنحكي عن كتير مواضيع يمكن الاهل بيسمعوها بس ما بيفهموا معناتها مزبوط، او بنسمع الجيل بيقولوا لنا ما عليه خليه ينجوي. ليش بده ينجوي؟ شو يعني ينجوي؟ شو فيها اذا اكل تراب؟ لانها انا كتير بسمعها انه حتى تراب بتمه وبنعمل بانيك وبننهار. ايه كلنا أكلنا تراب، شو صار لنا؟ إنه في أشياء بالحياة نحنا صرنا شوي
0: من أحسن من الآيس كريم مدام
1: أو هول التشيبسات اللي فيهم كولوران وهيك، بس إنه لا ما على شيء تشيبس بس مش تراب. سو في كتير أشياء نحنا صرنا منقطع من حدا، ويلي هو إذا بدك هلأ بنحنا ريتم حياتنا والحياة اللي هلأ موجودة صرنا مننبش على الأنظف الأهين الأسرع، ومننسى أنه الأولاد هن أولاد، هن معمولين تيركضوا يكتشفوا
0: يجربوا.
1: إذا بدك نستعمل كلمة يجلغموا يوصفوا حالهم، لازم يوقع الولد، لازم هو يكتشف شو فيها إذا جرح إجره. شو أنا ما عم بحكي يعني جرح وعمل قطب، بس أنه طب ما هيدا جزء من نمو الولد الطبيعي والسليم، لأنه هيك دماغه بده يتطور. ونحن كل شيء نتعلمه is by experience. يعني أنا إذا بدي الولد يتعلم انه اذا وسخ ايديه نفضهم، بده يتوسخوا ايديه، بده يشوفهم، بده يحس بمثلا التراب على ايده تيرجع ينفضهم. وهون كمان بدي احكي على مفهوم كتير مهم يلي اذا بدك بلشناه بالاول، نفرق بين هيدا جاية وهي جلغمة وهي زبالة. ونحن كتير بنسمع الاهل مثلا بيكونوا عم بيحكوا لا مامي نتوش باسا سيكاكا. ومرة انا حكيت عنها انه ما فينا نستعمل هالكلمة لشي مجوي، انه في قصص انه وقتها بدك تقولي مثلا كلمة كاكا لولد هو معروف شو هو، بس تفوت على تواليت شي بيطلع من جسمك هيدا هو، ما عندها تفسير تاني. ونحن منقولها بلا انتباه، يعني مثل كلمة نانا وتشو هو لنفسهم بتجي هيدا المصطلح. مرة انا حكيت بالموضوع وقلت بليز هيدا اسمه جاية، هيدا وسخ، هيدا منه زبالة. يعني وقت الولد بيلعب وبيجلغيم وبيطلع حاله بيوسخ حاله، هيدا اسمه وسخ منه زبالة منه شيء مقرف.
0: هلا اكيد اليوم في اميات عم يسمعوك بيقولوا طيب اذا نحن سمحنا بهالجلمغة بين مزدوجين لهالولاد، طيب هيدا الولد كيف بده يعرف يعيش بنظافة بالمجتمع وببيته وبأكله وبمدرسته؟ بيصير معود انه ايه ما هي منيح انه نجلمغ.
1: هون بيجي دور كيف نحن عن جد بنحط رولز، وكيف الولد منفسر له، وشو الكونتكست او باي اطار عم ينحط هيدا اللعب. لان هذا عن جد سؤال كتير مهم وكتير بينسأل وكلنا منفكر فيه، خصوصا انه انا مثلا بالساشنز تبع الماسي بلاي نحن بنعملهم للبيبيات اللي عم تحت عمر السنتين، كل شيء بده يكون بيتاكل، لانه بهالعمر الولد كل شيء بحط
0: بتمه.
1: فمش معقول انت تحطي له قصص توكسيك. نحن بنحط اشياء بالاكل، وهون برجع بقول نحن ما عم نلعب بالاكل، نحن بنستعمل استعمال الأكل كوسيلة آمنة إذا الولد حتى بتمه ما يتشردق ما يكون عم يأكل شيء توكسيك أو يأذي يكون شيء سيف. اللي بيصير لأنه كمان هلأ منشوف البيبي لدوينينج هلأ أنه بيشجعه أنه الولد يأكل بإيديه ونفس السؤال بينطرح انه بس يكبر رح يضل ياكل بايديه فنحن فينا نلاقي بالانس بين الاثنين
0: فاست ترانزيتوار بيتعلم فيها يرجع يستعمل
1: شوكه
0: يرجع ياكل
1: لوحده نحن فينا نشجع على اشياء معينه تتاكل بالايد بس انا ما ضروري اللبنه اني امسكها واكلها بايدي يعني في يعلم الولد وهون انا برجع بقول كل اهل هن حرين ينقوا طريقه التربيه اللي بدهم اياها في اهل ما بيحبوا ابدا ان اولاده ياكلوا بايديهم وهذا الشيء نحن بنحترمه يعني ولا بنجي ننظر عليهم نحن علينا نقول في هالطريقة وهالطريقة انتو بتنقوا وفيكن تكونوا اهل حابين تجمعوا بين الاثنين وهذا الشيء بيساعد الولد اكثر
0: سلام بالبيت اوقات هيك رواء الجو البيت ومعنا وقت ولتساعي منين تشيكن يلي بتقدر تنلقط مثلا
1: أكيد.
0: اوكي كول بس
1: بالنهاية الولد بده يتعلم قصص من حياتنا اليومية يعني نحن مثلا البطاطا المقلية كلنا بنمد ايدنا وبناكلها بايدنا الدجاج انت بتاخذ الدجاجة وبتفصفصيها في ناس برجع بقول بياكلون بشوكة وسكين بس اذا بتطلع على الاكترية بعاداتنا نحن بالاكل بنستعمل ايدنا لناكل فهون نحن لما منفرج الولد هو العادات نفسه يعني انا مش كل ما احط له باستا رح ياكلها بايده انه اكيد لا ما انا كمان بدي اقوي له حركه ايديه يعمل كوردينيشن بين انه يحط مثلا بالشوكه ويقربها على تمه ففي اكل لازم يكون عم يتقدم كشوكه وملقعه وفي قصص انه معلقه اذا اكل بايده بيمسك تفاحه بيمسك بنان في مثلا اذا عم ياكل الدجاج لانه بعمر 6 شهور فيهم ياخذوا الدجاجه مع مثلا عظمه صغيره يمسكها الولد لحتى ياكل بالعكس هول اشياء منيحه ومفيده
0: بتطور
1: فوالا مش هناك نحن وقت نكون عم نعمل بالماسي بلاي منخلي الولاد يقدروا يلعبوا بالأكل مش معناتها إذا لعب عنده بالباستا يعني هو بس يروح على البيت ويشوف جات الباستا رح يحط إيده لأن نحن منقله أنه ماما هيدا بدنا ناكلهم هو اللي بدنا ناكلهم يلا هيت نعملهم مثلا بالشوكة والأهل اللي بدهم يخلوا ولادهم يأكلوا بإيدهم it's fine نحن الطريقة اللي منفسر فيها يعني مثلا أنا بعمل بيسكوي مطحون حتى يكون بيشبه الرمل الولد هو شايف شي لونه بني على باج شايفه نفسه لما ياخدوه على البحر رح يشوفهم هل معناتها بس يروح على البحر رح يمسك يحط بتمه؟ ايه معقول بس شو الفرق بيصير انه نحن وعم نلعب وانا عطول هاي بقولها بالسيشنز وقت الولد يمسك ويحط بتمه ما بدي اعمل الدراما تبع نو بادان لابوش وهو الكلون لا لانه هو بده يحط دان لابوش ليتعلم الفرق اللي بيصير
0: بس المشكلة انه بحبه هون بيروح بيروح على البحر بيعمل
1: حاجة 100% وبيتعلمها بعد حطها بتمه هي الفكرة وقت ياخذ هيدا التكسير ويحطها بتمه نحن هون بنجرب نبعد ايد الولد بنقول له نو مامي مثلا ساسي بقى مانجا هيدا ما فينا ناكلها هيدول لنلعب فيهم هلا الولد منه فهمان انه هيدا بسكوي وهيدا كتراب اكيد لا بس نحن وقتها بنبلش هيدا نعود الولد انه لا هيدا منه اكل اوكي الولد رح يبلش هون يلعب انه فاين رح يحط بتمه رح يلاقيها طيبه برجع بحط بتمه نحن هون ضمن سيشن عم نشتغل على هدف معين وقتها نحن نحط الولد بالتراب اكيد رح يشيل ويحط بتمه وهيدا مستحيل ما تصير إذا حتى بيتموا منا آخر الدنيا سيرتو إذا نحن بمحل عارفين أنه هالمحل آمن وهالمحل مش أنه أنا واقفة على الطريق أعطيته كم شتة تراب قاطع عليها كم يوم لا إذا أنا عم جيبه على محل عارفة أنا بقلب حرش مثلا قعدت الولد ليلعب بتراب مسك شوي وحط بيتمه بزاد إيوه هيدا تراب نحن ما فينا ناكله يلا حعطيك مي بتفسري الولد رح يستطعم رح يعرف أنه هذا الشيء منه طيب ما رح يرجع يحط بيتمه هيك ببلش الولد يعرف شوي شوي الفرق بين الاشياء السيف اللي نحن بنعطيه اياها وبين المحلات الببليك اللي يعني بيروح عليها يلي ما بيقدر يستعمل هو التكسير
0: ليه برايك قالين الاطفال بطبيعتهم بيحبوا يلمسوا يوسخوا يكتشفوا بايديهم او حتى يستطعموا
1: نحن جسمنا معمول بطريقة حسية يعني نحن حتى لهلأ أنت كشخص كبير بحاجة إذا بديك تقري يمكن تعوز الدفتر ألم بديك تمسك بإيدك نحن هيك بنعمل جسمنا هيك بيعمل بيرسبسيون للنوسيون نحن بحاجة أنه يكونوا إجرينا بدقوا بالأرض أو قدتك تمشي حافية لتحس بالإشياء أطراف إيدينا يعني سبحان الله هو هيك مكوننا فنحن ما فينا نتخطى هذه الطبيعة ولا الدماغ يقدر يستوعب
0: تعرفي هلأ على سيرة أنه تمشي حافية صار في ترند هلأ وحتى كتب كتب ودراسات عم تحكي على أهمية أنه الإنسان يعيش حافي كومبليتلي وما يستعمل الشوز، لأنه هو ارتباطه بالأرض واللي بتعطيه الأرض من خلال إجراءه عم بفوت على كل الجسم ويعطيه. قبل كانوا يقولوا لك لا البوست بتاخد ساقعة يعني، هلا صاروا بيقولوا أنه بالعكس أنه لازم الإجر تحس بالأرض وتاخد منها كل هالطاقة.
1: يعني نحن بالنهاية إذا نجم نطلع على أكيد ما رح
0: نرجع للإنسان الكافي
1: نرجع لهديك الفاز
0: يا ريت،
1: بس انه نحن عايشين بالسيستم
0: بلا العالم
1: نحن عايشين بالسيستم، بس الفكرة انه نحن ما فينا نتخلى عن كيف ربينا. نحن عم نجرب نروح بكوران هيك كتير مختلف،
0: بس أدي كل ما نرجع للطبيعة كل ما جهازنا العصبي بيكون أروق، كل ما نحن منكون مبسوطين أكتر، كل ما منرتاح حتى ما بقى في توكسيك يعني مزبط. الغراض البلاستيك عم تروح تشوف الولاد مقضينا بلاي جراوندات بلاستيك وقصص كولوران وقصص كلها توكسيك، وعدا عن الأمراض والتعطيس
1: المشكلة هنك ما بتعرف. يعني أنا في شغلة على طول بقولها أنه أوكي في نحن الولاد طبيعي رح يروحوا على بلاي جراوند بالنهاية هالحياة هيك هو الموجودين بالشتة شو بتعملي، بس أنا بقول طالما قادرين تتفادوا هيدا الشيء دوت خدوهم على محل طبيعة. فيه تراب خلوهم يبنوا علاقة مع الطبيعة. أصلا إذا بتشوف الولاد وقتها بينحطوا بمحل فيه تراب الكرياتيفيتي يعني بيصير عندهم إبداعات كتير، بيروق الولد بيصير على سيستمه، ما بتسمع ولد بيقلك زهقت لأنه بيصير يخترع فجأة بيحفر بالأرض فجأة بيعمل
0: شيء. عن الفيتامين دي من الشمس يلي كمان عم بتساعدوا على كل القصص
1: صح.
0: طب خبرينا عم نحكي عن الماسي بلاي وأداء أهمية الولد لازم يلعب ويجوي بإيديه ويكتشف ويكون هيك متخاوي مع الطبيعة، خلينا نحكي عن أهميتهم يعني هيك عددينا إيجابيات هيدا الشغل.
1: أوكي أنا هون رح أقول شغلة يمكن شوي يضحك، بس أنا هداك نهار كنت هيك قاعدة عم فكر لأنه بتعرف وقت كتير بقرأ لحتى يكون في تجديد للمعلومات وكل شيء. تفاجأت شوي أنه نحن عن جد بحاجة لدراسات بأكبر الجامعات ليجوا يقولوا لنا أنه لعب الطبيعة بيساعد تطور الدماغ، وبينزل ريل طويل عريض على إنستغرام أنه عن جد هلأ نحن عن جد أنا ناطرة دراسة بجامعة ما بعرف مين معمولة برا لحتى تقلي أنه إذا بخلي الولد يلعب بالطبيعة رح يتطور. هذا الشيء بديهي، هذا الشيء كتير طبيعي. يعني أنا بزعل بصير أنه عن جد أنه
0: بدي دراسة تصلي شيء تاني، يعني قد ما بعدنا عن الطبيعة صح. بكل شيء بحياتنا بأكلنا بكل شيء حتى بأفكارنا صار في أفكار شاذة. يعني
1: شغلة هيك شفتها شوي أنه اللي استنتجته من وراء خبرتي مع الأهل كمان يمكن كتير أمات صرتوا لأنه هلأ بعصرنا أنه ما بيلحقوا بين شغل لأنه صارت الحياة عن جد ريتمها كتير سريع، فبفضلوا أنه أولادهم ما ينجوا حتى ما يتأخروا بالحمام لحتى ما ياخد الحمام وقت أطول وهو القصص كلها. فصاروا بيطلعوا هيك شو أهين شيء يلا محل نظيف. طب أوكي ما هو رح يكون الولد يعني بس عمره 8-9 سنين، طب ما أوتوماتيكلي رح يرجع يروح على محلات ما بقى في يكون هيك عايش على حريته يكون عم يجلغم ينبسط. يعني شوف الولاد بس يروحوا على البحر بجنوا أنه بدهم مي بدهم تراب، ونحن نفس الشيء. أنا بشوف أوقات بيجوا الأهل مع الولاد بيكونوا قاعدين فجأة مثلا البي بيلقط مثلا البال وبيبلش هو ينكش بالأرض خلص بتروحي على عالم تاني. نحن بحاجة تريكونكت مع الطبيعة نحن بحاجة أنه نخلي هالولد يمشي حافي. أوكي دقت بحصة بإجره إيه هو لازم تدق بحصة بإجره لحتى يحس هيدا الشعور المعين، هل يا ترى رح تأذيه؟ انه لا بفهم خوف الاهل على اولادهم، بس اذا انا بدي ابني او بنتي يطلع عندهم كرياتيفيتي يطلع عندهم خيال يطلعوا هالانتربرنور اللي منضلنا هلا نشيد ونحكي انه خليه يطلع خلاق ويعمل اشياء كيف من ورا السكرين. اكيد السكرين هلا عم بتساعدنا وطورت قصص معينه بالدماغ، بس بنفس الوقت جسمنا بعده ما تغير، جسمنا بعده بحاجة انه ندق بإيدنا نحس هيدا سخن هيدا مسقع. نحنا بحاجة نعرف مثلا هيدا المادة اللي عم ندق فيها مثلا كيف السلايم هلا الولاد بيقرفوا منه، ما هو نفسه اذا انت
0: بقيت مغرومين فيها نحنا بنقرف منه لانه مثل البيت كله البيت.
1: في ناس مثلا ما في ناس كتير بتقرف انه تدق بالسلايم
0: هلا هي كمان السلايم منا هيلسي لانه بقلبها كمان في مواد منا مزبوط
1: انت فيك تعمل
0: قصص بنعمل بالبيت مثلا بالعجين بنعمل
1: في الترناتيف ثانيه مثلا هلا طلعت خبريت الكيناتيك ساند انه فيه ماتير كانسر هلا رح يضل في اخبار ما هن اكيد انه شيء منه ناتشورال، بس انه اخرت الدن اذا لعب فيها الولد انه طبعا نحن عايشين ببلد كله امراض يعني ما رح
0: كيناتيك ساند ما رح يطلع في انفجار يعني وقفت على السلايم.
1: هلا راح يكرهونا على الهوا، بس انا عن جد هدفي اليوم انه نبسط الاشياء للاهل، يشوفوا انه الحياه منها هالقد كومبليكي، ومع الاولاد القصص البسيطه كتير هي اللي بتخلي الولد يكون مبسوط. هيدا الفزلك كتير والشوقاف وكثره الالوان والعجقه والخفقه حوالي الولد ما بتساعده انه يكون عم بيطور طاقاته، ما بتساعده انه هو يكون عم يقدر يتعلم ويكتشف ويكون مركز على حاله. انا ما بيهمنا انه بس جيبه كرمال سوشيال ميديا وصوره، بيهمنا انه هالولد
0: عن جد يتطور،
1: عن جد ينبسط، يحس انه انا جيت عملت شيء، انا انبسطت، انا تعلمت اليوم مثلا شيء معين. وهذا اللي كتير مهم.
0: بما انك معالجة نطق ولغة اختوفونيس، قديه بيساعد الماسيف بلاي على تطوير اللغة والتواصل عند الاولاد؟
1: كتير. ما فيك تتخيل قدي حيلا لعبة فيها تكون مساحة انه الولد يكون عم يتعلم كلمات. يعني حتى اذا كان الولد قاعد مع امه بالمطبخ رح يكون عم يتعلم كتير كلمات. وقتا نحن نكون عم نشتغل ماسي بلاي او كل شيء خاصه اكتيفيتي سنسوريال تدعم التطور الحسي عند الولد، نحن هون نكون عم نستعمل كلمات. يعني مثلا دق هاي بايدك، شفت شو ناعمة، هون انا بلشت اعلم
0: وصف
1: ادجكتيف. ايه ما حبيتها، هاي بتزرزع شوي، طب يلا بنعمل وحده ثانيه، شو عبالك. هون انا كل ما اكون عم بحكي وان عم ساعد الولد على الكوميونيكاسيون، يعرف انه نحن
0: بس قد حتى اذا ما حكيتي قد المدخسيتي فين او القصص السنسوريال عم بتقوي خلايا الدماغ.
1: اكيد نحن كل ما بندعم الدماغ، كل ما بنساعد انه دماغنا يتطور، كل ما بنكون عم نعطي مجال للولد انه يطور طاقاته بكذا مجال. يعني اذا انا اشتغلت على قصص حسيه مش معناتها انه بس رح يصير قوي بكل شيء مدخسيتي، بالعكس هالدماغ بيصير بده اكثر
0: خلايا الولد اول كم سنه.
1: مزبوط، الولد بيصير بده يعرف أكتر، منطور هالكوريوزيتي اللي عند الولد، هالحشرية للمعرفة، وهذا اللي بيساعده أنه دماغه يصير مستعد يستقبل إشياء أكتر من أول ذاكرة، من أول انتباه، من أول قدرة الولد على أنه يسمع فرق بين الأصوات. وهون بيقدر ساعتها يقدر يتعلم لبعدين بس موصل على الكتابة والقراءة، يعرف مثلا الفرق بين الأحرف، على السمع الفرق بيناتهم، لأنه لما كان أصغر تعلم يسمع أصوات مختلفة ويميز بيناتهم.
0: رح نبلش ناخد واتساب فويسز على 70 959 111.
2: هاي ألين صبا، ليكي أنا شفت على البيج تبعك على إنستا إسباس آل، بس ابني عمره 7 أشهر، معقول يستفيد من هيك أكتيفيتي اللي بتعمليون؟
0: على أي عمر بتبلشوا الماسي بلاي؟
1: هذا السؤال على فكرة كتير كتير كتير بسمعه، لأنه منعتبر أنه إذا الولد عمره تحت السنة ما بيعرف شيء، شو فهمه، ليش بدي أجيبه على نشاطات. أوقات مننسى أنه هالولد هو بتبلش معه ستيمولاسيون من وقت ما يخلق. وإذا بتجي بتطلعي أنه هلأ بتشوفي كتير الترند تبع الأمات اللي بتكون وقتها بتكوني بعدك بريجننت بتسمعي ميوزيك للبيبي، طيب أنا إذا بدي سمعه ميوزيك هو ببطني، ليش عمري 6 أشهر أو 7 أشهر ما بدي يكون عم بشتغل معه؟ ما هيدا دماغ مثل ما كنا عم نحكي سفنجة، كل ما نحن منحط فيها معلومات كل ما بعدين هالمعلومات رح تطلع لبرا. يعني الولد وقت يكون عمره صار 6 أشهر، أول شيء نحن مستقبل من 6 أشهر بطلوع لسبب إنه المناعة بتكون صارت أحسن والولد صار بيقدر يقعد، بلش يقعد ويجلس، فبيصير قادر يقشع الانفيرونمون حواليه، يقشع العالم الموجود حواليه. وهلأ أكيد نوعية الاستيمولاسيون بتنعمل إذا كانت مع شخص بروفيشنال أكيد قادرة تساعد هالولد إنه يتطور. وكل مرحلة يعني أنا فيها أعطي نفس اللعب للولد، إذا كان عمره 6 أشهر رح يتفاعل معه بطريقة مختلفة عن ولد عمره 7 أو 8 أو سنة، ونفس اللعبة فيها تكون عم تنعمل بكل المراحل، وكل مرة بيكون عندها هدف معين تساعد هالولد يطور طاقاته. فغير أنه الولد نحن عم نعمله ستيمولاسيون، كتير مهم أنه يكون عم بيشوف أحجام مثله، يعني أو أولاد بنفس الحجم عم يعمل انتراكسيون. هلأ ما بقعد بهالعمر ما بيكونوا بيعرفوا يلعبوا مع بعض،
0: هاي خصوص الأولاد اللي ما عم بيروحوا جاردوري، لأنه كمان هلأ صار في هيك قسم كبير من الأميات عم يفضلوا يبقوا الأولاد بالبيت، خصوصا إذا الأم مش مضطرة أو عندها شغل، عم بيلاقوها بديل يعني بمحل معين، أنه بنعملهم بلاي ديتس أو بالبيت كمان عم نشتغل.
1: أكيد لأنه هو بالنهاية بيساعدوا، وحتى وقت الأمات يكونوا موجودين بالسيشنز بيساعد أنه هن يكونوا عم يتواصلوا مع بعض ويتعلموا أشياء يقدروا يطبقوها. أنا بقول لهم شفتوا اللي عملناه اليوم، فيكن تعملوا مثله بالبيت، بتساعدوا أولادكم.
0: يلا رح نحكي لك، هنا تعطينا تيبس كل عمر بعمره حسب الايج رينج شو الألعاب يلي لازم يعملوها. بس قبل ريبيكا إبراهيم وجهت لنا تحية عبر الواتساب، بدي وجه لها تحية كتير كبيرة مستمعة وفية، وتحية للبروتش كمان. قاعدين خلينا نبلش بكل فئة عمرية، يعني إذا بدنا نحكي from أي متى أول شيء زيرو،
1: من وقت ما يخلق يعني عندك للأربعين يوم ليكونوا فتحوا عيونه مظبوط.
0: سمعنا صاروا الأولاد على الفيتامينز يوم فتحين عيونهم عم بيحكوا جيب فيتامينز
1: بيخلق دغري رادي قال.
0: بس إنه يمكن تيقعد شوية البوستر تبعه راسه،
1: لا بس حتى هن لما يكونوا أصغر نحن منبلش بالكتب يلي فيهم كونتراست، يعني يلي فيهم أسود وأبيض وبعدين بيفوتوا اللون الأحمر. سو بتبلش تفرجيه للولد. هلأ هون نحنا فينا ما كتير نعيش أو نصير إنه كتير بدنا نعمل ستيميليشن للولد، لأنه هو بعده هلأ عم يتطور الدماغ، فما بدنا كتير نزيد عليه. بس إنه مهم إنه نكون عم نفرجيه الصور، بيقدر يكون عم يركز على الأصوات، وعم نحكي لحد
0: كامي تايم المراية اللي بوجهه، يعني ببلش
1: قصص بتعمل صوت يلحق الصوت من عيطله يطلع فينا. وهون مهم انه نركز ما يكون أصوات عالية ومش
0: مش
1: أوفر أكيد. والولد ببلش يميز بين صوت أمه صوت بيو، الأصوات العالم الفاميليا الأشخاص الموجودين حواليه، ببلش يلحق الصوت. وهون ببلش كمان يكاغي يطلع أصوات من تمه ومن سن، احنا كمان نكون عم نرد عليه لحتى هيك نعطيها معنا أكتر. ومنبلش بمرحلة الماما بابا والخناقة، شو بدي أقول ماما قبل مين أبا بابا.
0: بين الست شهور والسنة شو القصص يلي بيقدر مثل ما كنت عم تقولي يمكن أكل مطحون تأوكا وحطوها بيتمون
1: أكيد. نحنا منفضل أنه الماسي بلاي يبلش من عمر 7 شهور وطلوع، يكون الولد دجا بلش يأكل ويكون عنده بوزيسيون أساس مضبوطة، يكون بيقدر يقعد. هي الفكرة أنه في كتير ألعاب فينا نعملهم مش ضروري يكونوا ماسي. نحن منبلش بروغريسيفمون بقصص سنسوريال، يعني تكستور يحسها الولد. نحن كل ما بنعطيه مثلا فولار ناعم، اشياء مثلا هيك بتخش
0: كيو شوي، كل يعني احجام
1: مش كيو
0: ما يعني.
1: حتى بيتم
0: شو بيصير له يا علي
1: هلا حشره كبيره فاين حشره صغيره لا
0: كيو يا كبير
1: هلا هو مهم انه ننتبه على احجام الاغراض اللي بتنعطى للولاد، يعني ولا شيء يكون بيقدر الولد يحطه بتمه ويتشردق فيه. حتى مثلا لانه هذيك المره هيدي شفتها هيك كثير استفزتني، عاملين بيبي كلاس حدا عاطيهم بانسو رفيع. طب ما البانسو الرفيعة انسى عينه، الولد اوتوماتيك ما بحط بتمه. لما انا بعطيه بانسو كتير رفيعة ويحطه بتمه وتقطع زلعومه، هاي شو بعمل فيها؟
0: طب قليل بما انك ذكرت هالموضوع كتير اللي هلا عم نشوف على السوشيال ميديا من هبة ودب، خليني اقول. وحتى بموضوع الماسي بلاي كمان صرنا عم نشوف مثلا لقطين عدس وعم بيكبوه على راس الولد، لقطين تراب وعم بيرشوه بعينه. طب كيف منعرف او منميز خصوصا هالاميات الله يساعدهم، يعني قد ما صار في قصص على السوشيال ميديا بطلنا نعرف شو الصح وشو الغلط.
1: أكيد.
0: الدراسه ونقيده الخبريه ونقيده، هيك صرنا عم نشوف كيف بتميز الام مين عن جد هذا الماسي بلاي مزبوط وفعال وهادف ومين انه لا.
1: هالسؤال كتير مهم، رح اقول لك ليش. لانه مثل ما قلت صار في كتير اشياء موجوده، وحيالله حدا بيفكر انه انا اذا جبت جات بلاستيك وحطيت فيه كم شغله بسميه ماسي بلاي، اذا جبت لهم شويه هيك حطيت له جيلو يلعب فيهم هيدا احلى ماسي بلاي. لا مش مزبوط. لانه اول شيء نحنا تتعمل انت اكتيفيتي بدك تكوني حدا بروفيشنال، بدك تكوني دارسة عن الولاد، انت عارفة بكل مرحلة عمرية.
0: طب الام ببيتها شو بتعمل؟
1: هلا رح اعطي نصايح للام، بس رح بلش بالنصايح الاهل اللي بدهم ياخدوا ولادهم على بيبي كلاسز. ما اول شيء يسألوا مين الشخص اللي عم يعطي هيدا الجلسة، قد ايه في عدد ولاد فيها، شو رح يكون فيها، ما ضروري تفاصيل الاكتيفيتي. لانه اكيد انا شخصيا ما بعطي تفاصيل لانه بعرف قد ايه في عالم بيعملوا كوبي بيست، فبفضل اعطي فكره عن شو يعرفوا مين هالشخص الموجود، يعني هن بحاجه. انا مثلا على السوشيال ميديا بيشوفوا مين آلين، بيعرفوا انه آلين اورتوفونيست عندها خبره، بيعرفوا انه انا حدا بيكي مع الولاد. في كتير اشخاص جربوا يعملوا، بس اذا منا شغلتك ما رح تبرع فيها. والولاد مسؤوليه وخصوصا الصغار، والمسؤوليه الاكبر الاهل، لانه مثل ما عم تقولي هالأمر حتضيع في كتير معلومات على السوشيال ميديا. بس انه انا كيف بدي اعرف انه هاي منيح وهاي لا؟ نحن ضروري نراقب، ضروري نعرف. اكيد اوقات بدنا نجرب وهون بنقدر نقارن. الأشخاص البروفيسيونال اللي بيعطوا سيشنز بيعرفوا شو الماتيريال لازم يستعمل، شو السيكونس تبع السيانس، ليش بدي حط هالغنية مش غنية تانية، أنا على أي أساس نقيت مثلا هالتكستير. بالنهاية الماسي بلاي أو السيشنز منن كناية عن جبنا حطينا غراض ويلا خلصت، لا، في إلى دراسة، في إلى معايير، ليش أنا بحدد عمر معين مش عمر تاني؟ وهلأ صرت تشوفون كلهم بحطوا نفس الايج، صير أنا انتو عارفين أنا ليش نقيت هالعمر، بس أنا سبب فيك تكون انسبيريشن للعالم، وهذا الشيء كمان كتير منيح. الأهل بقلب البيت وقت يروحوا على سيشنز فيهم ياخدوا أفكار، أولا يلي عطول بذكر فيها، أول شيء لازم يتذكروا safety first، يعني أنا ما في أعطي غراض لولادي مثلا يكون مروس، يكون بيجرح، لأنه الولد رح يحط بتمه، فيها تشبق بعينه، لازم يكون شيء super safe. ثانيا ولا شيء بينحط من الحبوب، وقيلتها قبل وممنوع ينعطى حبوب للولاد يلعبوا فيهم قبل عمر السنتين سنتين وشوي، لانه بتاخد ثانيه للولد يحط شيء بتمه يتشرد او يختنق. فانا ليه بدي احط هذا ريسك؟ لانه العدس فيه تكستير، ما نفس العدس في قصص ثانيه فيه استعمله. وهون مثلا في شخص هداك النهار كان حاطط على السوشيال ميديا، جماعه
0: الماضي حتى لابني فاصوليا هلا
1: عمره
0: رح يصيروا سنتين، بس قاعدة حده كان
1: ايه، بس
0: كان عم بالبال عم بيشيل ويحط بالكباية.
1: هلأ سنة وثمان تشهر الولد صار واعي أكتر، الريسك بيخف، بس تحت السنة وثمان تشهر لا، مش هيك أنا بمدة لسنتين إنه تنكون عن جد أكيدين إنه no way تزمط هيدا الفاصوليا مثلا وتفوت بتمه. أنا في قصص تاني كتير في أعملها، وإذا بدي إنه هاد تكستير أو أتليست اسلقيهم شوي، إذا أكلها وتشرد فيها تنزل على على معدته، مش إنه تنزل حبة مثل ما هي وتسد مجرى الهواء مثلا. وفي كتير قصص تانية بديلة، ومش إنه في ألف فكرة نستعملها، بس خصوصا إذا كانوا تحت سنة وثمان أشهر سنتين ما يكون في حبوب أبدا.
0: قالين لازم يكون في مثل مثلا لعبة معينة أو ماسي بلاي معين، مثلا كل واحدة بتعطي هدف معين، تا مثلا ما نعيد نفس الهدف على كذا لعبة، يصير نشكلهم مثلا كل يوم
1: هو هو لهدف. بالنهاية حتى لو عدت نفس الهدف الولد بحاجة للتكرار، لأنه ما بيتعلم من مرة واحدة، والولاد بحبوا ريبيتيسيون، مش هيك بتلاقي مثلا في أغاني كل ما بحطوها بطيروا الولاد وبيجنوا، بتقولي ما هلأ بعده سمع،
0: بس أنه مش كل واحدة عندها هدف معين أو بتنمي شيء معين.
1: بلا أكيد، أنت بالنهاية حسب كمان شو الغراض اللي بتحطيهم وبأي طريقة. يعني مثلا حعطيك اكزامبل، أنا فيه أجيب جات مي مع كباية، فيه أشتغل على ستة أوبجكتيف من نفس مزبوط. الكباية وجات المي، فيه أول شيء نشتغل على فضي وعبي، فيه أشتغل على أنه كيف بتعمل صوت سبلاش بتطرش، اوكي، بنقدر كمان انه نكون عم نحط فيها اغراض انه الولد يقدر يسحبهم باصبعه، يعني كل هدف بيتركب له اكتيفيتي معينه. يعني نفس الشيء اذا انا مثلا بدي اعلم ابني انه بس يفضي ويعبي تيركز حركه ايده، ساعته انا بس بستعمل كبايه وفضيهم برا. اذا انا بدي الولد انه يكون عم بدق مثلا بالمي، في حط له مثلا مي مسقعه، حط بقلب اغراض، بلش علم مثلا انه البواسون سمكه هي بقلب المي، مثلا بحط له ديناصور بالمي، بحط له سمكه، بصير الولد عارف انه سمكه هي للمي.
0: ايه بقدر كيف بنعرف انه الاطفال عم تستفيد من هالماسي بلاي؟
1: اوكي، هلا هو ما في ولد ما يكون عم يستفيد، لانه هي ستيمولاسيون، يعني بالنهايه انت كيف ما بتكون عم بتساعد الولد وتعطيه معلومات بتكون عم بتفيديه. كيف الولد بيعمل بيرسبشن هون بتفرق الطريقه اللي بتكونه. رح حالك شغله، اذا انت جيت انا هلا اعطيتك مثلا صندوق وفي رح افترض رمل، اوكي، ولعب فيه، اوكي لعبت دقيقة اثنين ثلاثة، وبعدين انت عم بحكي حدا صغير مش حدا طور الإيماجيناسيون، الولد ما بيعرف، هم بقعد بيقولوا لي مثلا زهق
0: لازم نتدخل،
1: ولد عمره سبعة شهور ما بيزهق، ولد عمره سنة ما بيزهق، سنتين ما بيعرفوا اصلا شو عن الزهق، اصلا ما مفروض يزهق الولد. شو بنعمل هون؟ بقول لهم انتو بتكون بلشوا تعلمون، يعني مثلا انا اعطيته يلعب بالرمل، اوكي، وخلصت هيك اكتشفون بايده مسك كبون، وبعدين بجيب مثلا انا ساعات البال
0: بصير يشوف
1: بعطيه كونتينر يفضي بقلبه، يلا بدك انت تفضي، وبوم حطهم جوا، بصير بعمل اصوات. الولد بينجذب للاكت اللي عم بعمله، بيتطلع بيراقب بصير يعمل نفس الشيء، ومهم انه ننطر، يعني مش على حط ايه ما حط خلص ما زبطت، بدنا نروق، بدنا نطول بالنا، نعطي الولد
0: بدنا كتير. يلا بعد فويس.
3: هاي، أنا عندي سبع عمره سنة وعم شوف كتير أكتيفيتيز عم تنعمل، بس ضايعة ما عم بعرف أي أكتيفيتيز هن الأحسن كرمال تيكون عم يتسلى ويستفيد بنفس الوقت. فسؤالي هو أنه على أي أساس نحن مفروض نقدر تؤسس هالأكتيفيتي إذا هي بتناسبه، إذا هي منيحة وبيقدر يكون عم يستفيد منها؟ بليز.
1: أوكي، نحن دجا جوابنا على قسم من هالسؤال، بس كمان في شغلة انه نحن اوقات منضيع انه بس منجيبه يلعب بالطبيعة ولا بس بياخده بلاي جراوند ولا بخليه يروح يحضر مثلا اشياء تياترو ميوزيك. الولد بحاجة لكل شيء، بده بلاي جراوند اكيد، بده محل بالطبيعة كتير اكيد، ولازم يكون عم بيجلغم اكيد، ولازم يكون عم بيروح على محلات فيها ميوزيك. هلا وين اللي بتفرق؟ انه مثلا اولاد صغار ما في ياخذهم على هول الشو الكبار، الميوزيك عاليه، اضويه، الاوفر ستيميليشن بتضوج الولد. وفي كتير اولاد بينزعجوا من الاصوات العاليه، ما بيحبوا الكاركترز، ما بيحبوا يشوفوا مثلا قصص كبيره قدامهم. نحن كاهل بننبسط فيهم او ككبار، لانه بنحس انه رجعت لنا طفولتنا، وقرب وقول له هاي، وبتشوفي هون بخافوا من بير نويل، بخافوا من كاركتر. هون مهم الاهل يراقبوا اولادهم، مش مهم نلحق ترند، ومش كل ولد لازم يكون بحب كاركتر، ومش كل ولد بيكون بحب نفس الشخص اللي بيغني وبيعمل ميوزيك. ابدا، نشوف نحنا، ناخد نجرب. بالنهايه بدك تجربي، بتشوفي هالولد حسيتي تفاعل، حسيتي انه ملاقى محله ضمن هالمجموعه، عم بيبكي، عم بينق، مبسوط، مطوش. على اساس انا بقرر اذا لقيت انه ابني مثلا قاعد عم يبكي كل ما بفوت ليحضر هيدا التياتر، انه لا، معناتها هو بده جروب اصغر، بده محل ما يكون فيه هالضجه. بجرب نبش على قصص معقول حس انه بيتفاعل فيها بطريقة مختلفة،
0: ولأنه كل ولد مختلف عن التاني. بنفس البيت بتلاقي كل ولد بحب شيء أو عنده
1: مظبوط بنهان إنه الولد عنده كاركتر بيطوره من هو كتير صغير.
0: قالين بما أنه ذكرتي أكيد العودة للطبيعة وهيك، وبالبلاي جراوند تحديدا، اليوم عم نشوف كتير نزوح أو نقلة نحو المونتسوري. يعني حتى الألعاب شو ضد يعني
1: لا لا
0: الألعاب الخشب وهيك، لأنه بتخاوي إلى حد ما الطبيعة، وأخف ألوان وأخف هيك عجقة على دماغ وعين الولد، وفيها كمان القصص المدخسيتي والسنسوريال.
1: أنا ضحكت لأنه هالموضوع كتير بدي أحكي فيه صار زمان، بس عم جرب
0: هلا آخر خمس دقايق كتبلي لي بأول حلقة
1: عم جرب نمقه بطريقة كتير هيك جانتي لما أطلع جنن العالم، لأنه عندك دو كوران. الكوران اللي أنا بنتمي لقله يلي هو أنه stay simple، أنه أمي ما بتعرف شو يعني عفكرة مونتسوري هي شيء كتير كتير كتير حلو. بفتكر ثلاثة أرباع العالم ما بيعرفوا شو يعني مونتسوري، واخدين بس طرف منه أنه لعبة خشب وما فيها ألوان، بس مش فاهمين شو هي. هي ستين أكل بتعقد لتعليم الأولاد، هي بلشت لأولاد اللي عندهم صعوبات، واللي عن جد بيقرأ وبيعرف شو يعني مونتسوري بيفهم إنه اللي عم بيصير هلا
0: غير
1: يعني مفيدة. بتجيب هلا أنت كباية بتلونين ليها أبيض تعمليها خشب، هي أحلى لعبة مونتسوري. لا، نحنا في شغلة كتير مهمة نعرفها، المونتسوري بتشجع على استقلالية الولد، ويلي هو نحنا هيك ربينا. يعني أنا أمي ما بحيت عرفت شو يعني مونتسوري، بس أمي كانت أقعد معها بالمطبخ تعطيني التبرورات والطناجر ألعب فيهم، كانت تعطيني أغراض البيت، لأنه هيدا الشيء يلي هو من حياتي اليومية. هلا صرنا منعلم الأهل يعملوا هيدا الشيء، فنحنا طالما منروح على قصص سيمبل مع الولاد.
0: يعني هالحلقة الخلاصة تبع العودة إلى الطبيعة وإلى
1: جدود البساطة، نبعد عن القصص المفزلكة، لأنه دماغ الولد منه مستعد يفوت بقصص كتير كومبليكي. السيمبل أكتر شيء، سيمبل أكتر شيء بسيط هو اللي بيساعد الولد، وأكيد مع أشخاص مختصين عارفين شو عم يعملوا، عندهم خبرة وبيطوروا حالهم وبيطوروا الأكتيفيتي تبعهم، مش حيالله أكيد.
0: آخر دقيقتين من الحلقة، الحديث والختام لك، قدام مهم أنه الأهل يشاركوا الطفل باللعب بدل ما بس يراقبوه، ونصيحة بتحب توجهيها لكل أم وبيعم يسمعوك هلأ عبر Women Talks، مترددين يجربوا الماسي بلاي، هيك كيف تقنعيون فيها؟
1: أول شيء أنا بقول لهم أنتوا ما تعطلوا هم، جبوه لعندي أنا بنظيف. هن بيجرغموا أنا بنظيف. تذكروا أنه كل مرحلة بيعيشها الولد ما بتتكرر، يعني اللي هلأ عم بيعيشوا ولادكم لازم تكونوا مبسوطين وتستفيدوا منهم، لأن رح يوصلوا لعمر تطلعوا لورا وتقولوا يا الله يا ريت لعبت أكتر معه، أو يا ريت أنا عملت هالألعاب مع ولادي وبسمعها كتير هلأ. فبقول لهم للأهل على طول انبسطوا، انزلوا على مستوى الولد، لعبوا معه، حكوا معه، خلوه يعيش الطفولة المضبوطة، وإذا أنتوا عشتوا طفولة بالطبيعة ردوا ولادكن على نفس المحلات لحتى هن كمان يعملوا أحلى الذكريات، وأنتوا معهم تبنوا هالعلاقة الحلوة. نحنا كأهل أو كأشخاص أدولت مفروض نكون عم نساعد الولاد ونواكبهم، لأنه نحنا بهالطريقة منكون عم نساعدهم أنه يتعلموا، لأنه لوحده الولد رح يكتشف، بس في محلات بيصير في عنا حدود معينة، وجودنا حواليهم أكيد أكيد بيساعدهم لحتى يطوروا طاقاتهم أكتر.
0: يمكن لعب الحس بيبين مجرد تسلية أو فوضى صغيرة، بس بالحقيقة هو عالم كامل من التعلم، التعبير والثقة بالنفس للطفل. شكرا كتير لك آلين أبو كرم على كل المعلومات والنصايح القيمة، وشكرا لكل شخص كان معنا وسمعنا بهالحلقة. ما تنسوا أوقات أهم لحظات التعلم بتبلش بإيدين مليانين ألوان وفوضى. كانت معكم ورا الميكروفون ريم حرب شويح على إخراج الإذاعي إلي مسيحي، والتقانا بيجدد الأسبوع اللي جاي من وومن توكس، منشوفكم بموضوع جديد أكيد دايما لإلك.
4: برنامج لإلك، صبية عزبة متزوجة أو أم، بكل حلقة موضوع جديد وكل شي بدور ببالك.
5: وومن توكس مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مرد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار. أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي اعتماد 3 دورات متتالية لامتحانات الشهادة الثانوية، بحيث يحق لكل طالب التقدم إلى دورتين متتاليتين، على أن تجرى الدورة الأولى في 29 من حزيران والثانية في 27 من تموز، والدورة الاستثنائية في 7 من أيلول. كما قررت الوزيرة إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، على أن يتم اعتماد العلامات المدرسية مع امتحان داخل المدرسة كبديل. في تطورات الجنوب، وبعد الانذار الاخير غارت المقاتلات على منطقة المعشوق، كما تعرضت النبطية لغارتين استهدفت احداها سيارة، ومعلومات عن سقوط قتيل وجريح. كما تعرض مبنى النجدة الشعبية في محيط مستشفى حيرام في سور للغارات. الى ذلك سجل تحليق مسير على علو منخفض فوق كسروان. اذاعة الجيش الاسرائيلي اشارت الى ان طائرتين مفخختين استهدفتا منطقة شوميرا في الجليل الغربي. رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، وقال إن صناعة المسيرات والصواريخ الإيرانية تراجعت بأكثر من 90%. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 43 ألف ليرة و 98 أكتان 42 ألف ليرة، وانخفض سعر المازوت 11 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار كالآتي: 95 أكتان مليونين و 543 ألف ليرة، 98 أكتان مليونين و 560 ألف ليرة، المازوت مليونين و 254 ألف ليرة، والغاز مليون و 498 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصر عيل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: الله معكم مستمعينا الكرام. يمكن مش صدفة انه يكون مروان حميدي اول شخصية سيادية من رموز 14 اذار تستهدف بمحاولة اغتيال بخريف العام 2024، تيتحول لشهيد حي وعم يشهد للواقع المر يلي عم بيعيشه لبنان نتيجة خيارات الممانعة والحروب العبثية. مروان حميدي ورغم علاقته الراسخة بوليد جنبلاط وهو عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، ما بيتردد بالتمايز أحيانا ببعض المواقف، خصوصا أنه رصيده بيسمح له بهالتمايز وهو بيحمل أثار محاولة الاغتيال بجسمه جسدا وروحا. اليوم لبنان عمفترق طرق. شو بيقول مروان حميدي كرجل حر بحوار حر من لبنان الحر؟ استاذ مروان حميدي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز.
2: شكرا على استضافتك واستضافة لبنان الحر لي. هاي مش اول مرة، انا بحس هون حالي ببيتي، ولكن مبروك على استوديو جديد، على الوسائل التقنية اللي ادخلتوها، وعلى هذه المقاربة لموضوع شائك جدا اللي هو وجود البلد ومصيره. أن أتحدث معك بهالموضوع، طبعا أنا بتميز عن كتير من أصدقائي من 14 أذار وغير 14 أذار، ولكن ما تحركت عن الموقف السيادي، وهذا كلفني غاليا. والرصيد اللي تحدثت عنه عند وليد جنبلاط، وعندي كمان عند مختلف فرق. الشيء اللي بدي أقوله أنه أولا 2004 مش 2024، يعني صرنا 22 سنة
1: صحيح.
2: ونحن عايشين حالة كانت ما جرى معي تفصيل أولي، ولكن يعني مثل واحد جرس انذار لما سيلحق. ولحق رفيق الحريري والكل وجميع صحفيين الرجال السياسي بيير جميل
1: بوقت لاحق.
2: فما تغير شيء من يوم لهلا. كان في جريمة منظمة بحق أفراد لفتح الطريق أمام مشروع هيمنة إيران على المشرق العربي، وهذا المشروع في فترة أمريكا من حيث تدري أو لا تدري سهلته بضرب العراق اللي كان عراق كريه مع صدام حسين، ولكن فتحت أبواب الشرق الأوسط يعني هذا التعصب وهذه هذه النزعة الإيرانية، أكاد أقول الفارسية، نحو الامتداد على المنطقة أسوة بالإمبراطوريات القديمة. فهذا المشروع مستمر لليوم، وبدل ما يكون مشروع يعني اكتسب خبرة وحكمة من تجربته، حتى التجربة البشعة اللي مر فيها، في أوقات كانت مقاومته مقبولة، كانت مباركة من كتير من الرأي العام، من الدولة أيضا، ولكن بعد 2000 تجاوزت كل شيء. يعني أنا بتذكر البطرك سفير الله يرحمه وبيان المطارني وثم موقف وليد جنبلاط وغيره
3: مصالحة الجبل
2: وقبل مصالحة الجبل لما صار خصوصا كان موقف قرنة شهوان
3: صحيح
2: موقف القوات اللي كان رئيسة بالسجن ولكن هي بقيت حركة حي رغم حلة وبالنتيجة بدل ما يستفيدوا من لحظة التحرير العام 2000 مثل واحد ركبوا عقله فات بالمشروع الإيراني كليا بدل أن يستقل عنه ويعود إلى لبنان وأوصل حاله وأوصلنا إلى ما نحن عليه اللي هو أزمة وجودية بتوقف عليها مستقبل لبنان وكل واحد منا نحن وولادنا أحفادنا والكل.
3: خلينا نبدأ بالمفاوضات الحدث بواشنطن اليوم الثاني من الجولة الثالثة ويلي موجودين قرابتك سفيرة ندى حميد معوض وصديقك السفير سيمون كرم. قدي برأيك هالمفاوضات بتسمح لنا نتفائل أو نبقى على الحذر حيال عودة الحرب والعنف؟ ما بدنا نحكي عن قصة البيضة والدجاجة بس برأيك كيف الحل بالسباق بين حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي؟
2: أولا بدي أقوله أنه صحيح سيمون مترأس الوفد صحيح ندى بالوفد ولكن رئيس الوفد الحقيقي هو رئيس الجمهورية جوزيف عون لأنه هو اللي عطى هذا الاتجاه هو اللي كان عنده جرأة يقول أنه ما عندي بدائل ولا إياه يعني استقبلنا نواب واستقبل كل القيادات بالبلد وقال بصراحة يعني ما اجا توغل او تسلل الى المفاوضات قال الحكومة لحقته رئيس الحكومة لحقه رئيس المجلس معه خبر بجزئة مش موافق على الشكل يمكن بس بالمضمون بده نفس الشيء بده الانسحاب بده عودة بده الأسرة بده كذا بس كله هيدا ما بيصير لحكيت عن البيضة والدجاجة إلا ما يكون في وين وين سيتويشن مش لإسرائيل ولبنان للبنان بالحالتين يعني لبنان بهذه العملية مش إنه عم بيعطي إسرائيل رأس حزب الله عم بيعطي حاله السيطرة على كل القوى الموجودة بالبلد بعد ما سبق أنه حل الميليشيات قوات واشتراكي وأمل وكذا حان الوقت لكي تفهم هذه القوة أنه مش مثل ما بدها بتحدد السياسة الخارجية الحرب والسلم السياسة الدفاعية الإعلانات اللي بتطلع عن اجتماعات الحوار بتبلها بالمي وبتشربها يعني هيدا الأمر انتهى وأنا بتوجه لهم واحد واحد كانوا زملائنا بالمجلس أو اللي يمكن شاركوا بكتير من الموبقات حيال الحياة السياسية اللبنانية كتار منهم يمكن استشهدوا ولكن في منهم بعدهم موجودين ولازم يستخلصوا العبر. اليوم نحن مع رهان رئيس الجمهورية على عودة إسرائيل إلى حدود التاريخية وفي كلمات سمعناها بالأيام الأخيرة أنه إقليميا إذا الأمور انحلت ما في احتلال سيبقى على أي شبر من الأرض اللبنانية هذا كتير مهم أن تبقى حدود 1920 لبنان الكبير لبنان 10452 يرجعوا الناس على قرآن نرجع من عمرها نحن وياهم بس أنه نبقى بحرب عبثية نقضي على ما تبقى من جنوب والبقاع الجنوبي ثم نقترب من بيروت يروح نص لبنان مش بس احتلال سبق في احتلالات بس هذا الدمار ما في شيء سبق وما صار هيك
3: تدمير ممنهج عم بيصير للأسف
2: تدمير ممنهج ومعروف انه شو تمن القصة تمن القصة انه بدنا نرجع للحدود المعترف بها بين الإنجليز والفرنسوية بين لبنان وفلسطين ونأمن نحن على أرضنا على شعبنا نرجعهم محلهم نجيب الناس المخطوفة ونبني بس نبنت بمظل تحت مظلة دولة واحدة، جيش واحد، لا سلاح خارج الدولة. في بعض صواريخ، في بعض كله بده يروح، يا رح يستهلك بمعارك، وهيدا حرام لأنه عم بيكلفنا قرى إضافية وشباب وبنات وعهالي وكبار وصغار. يعني هو اللي عم بيموتوا كل يوم 10 و15 و20 هو من أهلنا عم بيروحوا.
3: طيب طبعا
2: مين مقرر انه هودي محكوم عليهم بالإعدام حتى يكون في ورقة بيد إيران في المفاوضات مع أمريكا؟ لا اسمح لنا، نحن ما بدنا نعطيها الورقة.
3: لبنان الرسمي ورئيس الجمهورية مثل ما عم تتفضل هو عم بيمارس صلاحياته الدستورية كرئيس للجمهورية. هل لبنان الرسمي اليوم بيملك القدرة الفعلية على مواجهة الحزم الأمريكي الجديد؟ يعني واشنطن عم تطلب من حكومة رئيس سلام أنه تنجز ما عجزت عنه عقود من التسويات.
2: قال ديفيد هيل بانترفيو لأحدى التلفزيونات مبارح، يمكن أولت مبارح، أنه يجب أن يلتقط لبنان
3: الفرصة،
2: لحظة الدعم الأمريكي لسيادته عودة دولته. بعدين مين بيحكم هالدولة؟ كيف الأمور بتتدرج؟ كيف بتتغير؟ بيجي انتخابات، بتغير رؤساء، هذا شيء تاني. بس أن يبقى هذا النموذج في الشرق الأوسط اللي هو لبنان، اللي هو هذه الرسالة، بدنا نعيد كل الكليشيات، بس منا كليشيات، هي حقيقة، حقيقة عم تتشوه على يد بعضنا، وهيدا حرام. فرئيس جمهورية الله يحميه ويحمي نواف ويحمي كل الطقم السياسي الباقي رغم كل ضلوعه، في كثير من الفساد والطلعة والنزلة وقلب المواقف، بس اليوم بدنا نراهن على الموجود تنقطع إلى الأفضل، والأفضل هو قيام الدولة بسلاح واحد، بجيش واحد، وكله بده تنظيف، الأجهزة بده تنظيف، بالجيش في حفلة كمان تنظيف وكذا، بس في عنا يعني مؤسسات قائمة ومنها ثمينة جدا لقلبنا، لإدراكنا، لمشاعرنا، لأن الجيش وكل هالقوى الأمنية في منهم بده نفض، مثل القطاع السياسي بده نفض، مثل في بعض الناس بدها إعادة تأهيل. اليوم تمشي بالبلد بتلاقي أنه الأخلاق غابت، القانون انتفى، وما حدا ضابط الأمن. يمكن بعد في شوية هيك لياقة بين بعضهم، بين اللبنانيين، أنه أولا استقبلوا النازحين وما زالوا وسيستمروا استقبال الأخوة للأخوة، بس بنفس الوقت مش انه عم نزرع عنا يعني قنبلة موقوتة تنفجر بوج بيروت وجبل لبنان والمناطق اللي بعد ما اجتاحتها اسرائيل، لانه يمكن المشروع الاسرائيلي هو دفع هذه الافواج من النازحين لخلق تناقضات بين بيئات وفئات وثقافات بين بعضها، وبالاخر ما يبقى من لبنان إلا فتات بتوزع، حتى مش كنتونات، يمكن بتصفي موزعة إلى من يعرض أو يفرض أكتر شي، بيرجع لسوريا، ما بنسى تصريح براك، شي بيروح بخطوات تقسيمية بين هذه الفئات التي تعيش معا في جبل لبنان وفي كل لبنان، ونحن متمسكين بكل لبنان، مش انه والله بدنا ننكفئ على جبل لبنان لانه اسرائيل زركتنا فوق، ومثلا ممكن يجينا زركة من الشمال او من الشرق، لا احنا بدنا كل البلد. وبالتالي انا بحكيها بشعور متحرر اكتر، لانه كمان بدنا انه اهلنا بالجبل اللي تصالحوا سنة 2001 المصالحة الجميلة جدا، ما يشوب أي شيء، لا بنزعة تقسيمية أو انكفائية عند البعض اللي بيكون خايف من اللي جاي، ولا يجي ميكروبات من غير محل وتصفي متسلل إلنا دول ونفوذ مثل ما ممكن يصير بين عند طائفتنا حتى من بعض الناس اللي يمكن تربت من قيادات روحية في سوريا وفلسطين. فكله هيدا بده كتير من الإدراك، كتير من الوعي. وأنا بشد على إيد كل من سيبقى سياديا وكل من يقنع أحد الذين ما زالوا في الوهم الكبير أنه في طائفة فيها تحكم طائفة. بلبنان ما صارت عبر 300-400 سنة، تناوبنا على السيطرة على لبنان، دروز والنصارى والسنة وشيعة وكذا، ما حدا بيقدر يحكم لبنان وحده. يا بنحكم مع بعض يا بيروح لبنان، ما بدنا يروح.
3: استاذ مروان، تنحكي عن موقف حزب الله تحديدا، رافض التفاوض وللأسف يطلق مواقف لا تمت للواقع بصلة، والحقيقة انه هو لولا انه ادخل لبنان بحربي الاسناد ما وصلنا لهيدي المرحلة اليوم. ليش هيدا الانفصام عن الواقع برأيك؟
2: انا برأيي ست جمانة انه كنا وصلنا، يمكن مش بالاسناد غزة، أكيد بقصة إيران، لأنه هن مندمجين عقلا وروحا وتسليحا وماليا وكذا مع إيران أكتر منه. كنا رح نوصل، يمكن لو وصلنا أبكر وقفنا أبكر كانت بتكون أرخص على لبنان وعليهم،
3: أقل خسائر،
2: أقل خسائر عليهم. هن يعني من القيادة العليا لآخر شاب لآخر ولد حرام عم بيستهدفوا. فلا، أنا بتصور أنه نحن تأخرنا من 14 أذار لليوم، تأخرنا وسيرنا وهيك عشنا بوهم أنه السلم الأهلي والحفاظ على السلم الأهلي، ومرقت على الكل من أصدقائنا وحلفائنا من ذاتنا حتى أنه لا ما تعملوا هيك، ما تزعجون، ما رقولون هيدي. مرقنا كتير أشياء، انقلابات واغتيالات كفى. هلأ ما في، في البلد، يبقى البلد أو يبقوا هن مهيمنين على البلد؟ لا، سيبقى البلد. فقيادة حزب الله تسمح لنا تدريجيا، أنا ما عم بقول أنه مطلوب من الجيش يروح بالقوة ينزع السلاح، اصلا الجيش ما نزع سلاح للقوات لا الاشتراكي ولا امل. ظروف كانت دوليه، في اتفاق طائف، في ناس اندرجت فيه وافقت عليه، وما حدا طلع جاب سلاحات من جبل لبنان او اخذهم من الضاحيه وسلمهم للجيش او لسوريا او باعهم في الخارج مثل القوات. ف يردون على إيران يعملوا اللي بدهم إياه فيهم، بس إنه لبنان لما بشوف هالكم من السلاح، طيب لو ما صار اشتباك بين إيران وأمريكا وإيران وإسرائيل، هالسلاح لمين موجه بالآخر؟ موجه لك وإلي، وسبق إنه وجه
3: بسبعة أيار
2: وبعد سبعة أيار بالقمصان السود، بقلب الحكومات، بفرض الرؤساء، بفرض مؤتمر الدوحة، بقصة الوزير الملك بوزارة المالية،
3: بتأخير تشكيل الحكومات،
2: تأخير
3: انتخاب الرئيس،
2: كل شيء تشوه بالبلد. اجا جوزيف عون ولقط الخيط الأول بخطاب القسم، جرب على الناعم، الناعم دخلهم بالحكومة، يعني صار في كتير اشياء ما زعبهم من الادارة، بالعكس بعضهم موجودين، خفف من التلاوين الحزبية بالادارة والقضاء، ولكن ما انتهى الاصلاح. نحن ما نهينا الاصلاح ولا انهينا انجاز السيادة، العملية عملية تدريجية. بتقليل البيضة أو الدجاج إنه مين بيسلبوا سلاح قبل أو بتنسحب إسرائيل قبل. أنا برأيي بده يصير في إعلان نوايا إنه رايحين نحو حالة جديدة بعدم الاعتداء أولا، بالسلام لاحقا إذا الأمور العربية اندرجت تحت مؤتمر بيروت اللي كان فعلا مؤتمر واعد جدا بما عرضوا على العرب وما عرضوا على إسرائيل وما تركوا لفلسطين، كان فلسطين بعد فيها تستعيد يعني على الأقل تلت، لأنه بعد 48 والتقسيم أضعنا نحن كأنظمة عربية ودولة أضعنا من فلسطين تلت التاني وتركنا تلت معنا، بس هالتلت شو باقي منه؟ هيدي غزة راحت. اليوم عم بيقول نتنياهو انه كان مسيطر على 56%، صار مسيطر على 60%. طيب بالجنوب هلا مسيطر على 10 كيلومترات، بدنا اياه يسيطر على 20 على 30 على 40. لوين هاللعبة الجنبية مستمرة؟ لا، بدنا طالما قادرين دوليا مش بس امريكيا، روسيا وصينيا، ما في حدا بظن ناوي انه يضحي بلبنان. لبنان بضل هيك يعني بناسب موسكو، بناسب بكين، بناسب واشنطن، لندن، باريس، الفاتيكان، القاهرة، الازهر. بالتالي كل مقومات البقاء على لبنان واستعادة سيادته، انه لا تخلي انا كم صاروخ وعلى خاطري بضربهم، ما بسأل حكومتي ولا بسأل شعبي لا بسأل مجلسي ولا لا، هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم، إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة، ما بعرف إذا نضجت بعد. وبعرف أنه الرئيس بنبعبدا عم بيدوزن الأمور، صحيح. عم بيتابعها، عم بيدوزنها وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش معقول، مش مزبوط أنه هو آخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا، والله يوفقه بهذه الخطوة. هلأ بعد إعلان نوايا نبلش ب وقف تدريجي، تخفيف النار ثم وقفه، بدء الانسحاب وبدء حصر السلاح، وين بأي مرحلة ممكن تدخل قوة دولية، يعني إعادة إنعاش اليونيفيل، بس اللي بيقلك
3: بطريقة أخرى.
2: نعم. مع
3: بس مش مع وصولا مهام. للفصل السابع، مش وصولا للفصل ليش؟ السابع
2: ليش؟ الفصل ممكن. السابع شو هو؟ الفصل السابع مش انه يجي يصطدم بحزب الله، يجي يتأكد من انه اسرائيل انسحبت لاخر نقطة من الحدود اللبنانية، ويتأكد انه حزب الله عم بيسلم الجيش اللبناني، مش انه هن يجوا يقشطوا بالقوة واوصوا عليه، لا، انه يتأكدوا وش يكون عندهم قدرة على اللو انفورسمنت. اليوم طبعا طالع كتير هجمات على الرئيس بإحدى الجرائد الصفراء، في كاتبين، واحد قولوا كلام ما قالوا، طلع تكذيب الرئاسي، قالوا للبنانيين وللغير ما قالوا أبدا. وفي ناس قالوا أوعى الخيانة العظمى، الفصل السابع خيانة عظمى، لأنه هو استدراج قوة ضد مكون داخلي. أبدا، هني بيضلوا ينسقوا مع الجيش اللبناني، ومش مطلوب منهم يجوا يحيوا حرب أهلية، يجوا يمنعوا حرب خارجية وحرب أهلية. هيدا المطلوب بالقوات دولية، مش قوات أممية. أنا بفهم نرجع ل 82 خطر، لا، قوات دولية، وتاخد إن شاء الله موافقة من كل مجلس الأمن بما في روسيا والصين لأهمية الحفاظ على لبنان. وأظن إذا يعني الجوع الأمريكاني خف بالنسبة للهيمنة، والاهتمام الروسي والصيني زاد بالنسبة للإبقاء على مثل ما قلت هذه العينة الحلوة اسمها لبنان، لازم نقدر ننتزع من مجلس الأمن قرار ينهي احتلال إسرائيل، ينهي سلاح غير الشرعي. يعني بالنتيجة عم نرجع لقرارات
3: نحن على الطريق الصحيح برأيي،
2: لل 1559 عم نرجع لل 425 لل 1680 لكل شيء اللي حاولوا يكسروه على الطريق بالاغتيالات والانقلابات.
3: تحديدا عن الاغتيالات، محاولة اغتيال إذا بدنا نقول أمين سر لقاء الديمقراطي النايب هادي أبو الحسن، لو نجحت لا سمح الله، هل كانت تعد لفتنة محتملة لدروز لبنان؟
2: يعني ما في شك أنه أولا الحمد لله على سلامته، وأن يستهدف بمحل واحد ما بيتوقع، عم بيقوم بواجب تعزية، قاعد بين أهله، عائلة كريمة بالطربي وعائلة مش بعيدة أبدا عن هادي، وبضيعة حبيبة على قلبنا وضيعة مختلطة قبايا. ف بتصور يعني لو نجح ولو جزء منها، بتتصوري لو انفجرت هالقنبلة و أذت هادي أو أذت كمان حول هادي هذا الجمع، شو كانت عملت هزة بالجبل كله. الله ستر، الله حمى، وهلأ باقي على القوى الأمنية وعلى القضاء يبين هيدا لحساب من عمل هالشي. لو قلتيلي جاي بس مع فرد بقلك كل الناس مع فرودة، بس هاي القنبلة هي اللي حطت الوسواس بعقلنا. ما بيجي واحد على دفن او على اجر عم بعزاء
3: حامل
2: قنبله،
3: نعم،
2: وبيسحبها من جيبته وبيزتها وبيحطها على صدر نائبه ومعروف وخادمه بالزمان، خادمه ومخلصه من 100 قصه، بس شخص هو مهووس وازعر، فمين ما كان ممكن يكون وظفه لإيذاء هادي واستطرادا إيذائنا ككتلة كحزب وكجبل وحتى
3: كلبنان.
2: كلبنان.
3: نعم. شو بتقول اليوم للي حاول يقتلك من 22 سنة؟
2: يعني كتار منهم ما عادوا موجودين، ف ما بشمت أبدا وبأسف أنه معظمهم راحوا تحت ضربات ما كنا لا نتمناها للبنان ولا نتمناها لهم. بس ما في شك انه العدالة الالهية حلت محل العدالة الارضية على الارض، ولو قبلوا بالمحكمة الدولية كان يمكن اكثر المتهمين عدلوا كم سنة بزنزانة اوتيل 4 نجوم بلاهي بهولندا. انا شفتهم الزنزانات، يعني اكيد مثل اوتيلات 4 نجوم. يعني هذا الرفض لتحمل المسؤوليه يعني الانتقال، مازال اللي مقتول سامح، اللي مقتول وقف، ما رد بالقتال، ما رد بتفجيرات. طيب بتقول له لا كلهم مقدسين وانا ما بقبل، انا بقول الله يسامحون، بس ما في شك انه العدالة حلت بالاخر.
3: العدالة الارضية بموضوع الاغتيالات، معقول في ملفات ورقة واحدة ما فيها؟ والنايب أشرف ريفي قال تقريبا من سنة بتصريح منعنا من استكمال التحقيق بمحاولة اغتيال مروان حميدة.
2: ايه بس في قرار اتهامي صادر عن لهي. هلا لما قلبت الحكومات طار سعد الحريري جابوا نجيب مئاتي، وكان بلشت عملية تصفية المحكمة الدولية تحت حجة كانت يعني انا بتوقف عند الحجة المالية، لانه محكمة مكلفة جدا نسبة لمردودة. بس بنفس الوقت يعني كانت بعد إخصاء القضاء اللبناني كان إخصاء للقضاء الدولي. واليوم نرجع منقول أنا ملفي أنا بعرف اسم موجود بالقرار الاتهامي وموقع عليه قاضي الاتهامات فريدسن وكذا، بس مثلا بيير جميل ولا ورقة، فرانسوا الحاج يعني بعطيك أسماء، وسام حسن، وسام عيد، وليد عيدو، بعطيك أنطوان غانم اللي روحوه حتى يعني يعملوا توازنات بالمجلس توطئة لانتخابات وفرض رئيس جمهورية نقلنا لجهنم. كل هذه الأمور الحساب أنه يجي الإسرائيلي هو يصفي على الحساب، لا بتعز بنفسي، لا بتعز بنفسي، ما بصير هيك أنه مثل ما قال وليد جنبلاط تتحول لغزة، جزء من الجنوب تحول لغزة، لا. بس لأنه ما حدا بده لا يحتكم للقانون ولا للدستور ولا الأخوة ولا العيش المشترك، نحن الوحيدين المسؤولين، اوعى السلم الأهلي، اوعى الكذا، خليلون سلاحهم، لا هذا ما في استمرك. وبالتالي من هذا المنبر اللي هو منبر سيادي بامتياز هذا، ولم يبطل بأي وقت عن أن يكون صوت سيادي، بقول أنه لا حان الوقت والله يوفق جوزيفون يوصلوا لنهاية الطريق تحريرا للبنان من إسرائيل وتحريرا للبنان من إيران ومن ذراعها اللبناني.
3: الرئيس عون ومعه رئيس الحكومة والسياديين عم بيتعرضوا لحملات تهديد نافرة من حزب الله، هل هالشي بيدل انه الحزب بورطة؟
2: يعني اكيد الحزب بين بالاوقات اللي الورطة بتقرب منه كان يرد بعنف، رد بعنف بالاغتيالات، اغتيال رفيق الحريري وكان قمة العنف، رد العنف لما شاف انه لا في منحة سيادة بالبلد، رد بانقلاب لما قلنا له الممنوع الاتصالات توضعوا يدكن على قطاع كامل هو سيادي بامتياز، وهذا وضع اليد عليه كلف بالآخر كارثي مع عن طريق البيجرز وكذا، وهذا يعني افتكروا حالهم متحكمين بكل شيء ماسكين كل شيء، وبالأخير فتحوا الباب لكل توغلات وتسلل العدو داخل هذا البلد، وانفجرت هالقصص بوجهن، بس انفجرت بوجهنا كمان نحن، كل شاب وكل مرة وكل ولد وكل شخص عم بيروح بالجنوب وببيروت وبالضاحية عم بيروح من حسابنا، كل واحد قاعد نازح عنا بالآخر أهلا وسهلا فيه، بس كمان هذا مش وضع الطبيعي، لازم يكون ببيته، لازم يرجع مدرسته، لازم يكون عنده مصحه، مستشفاه، ميته، ما في غير بنسأل وبنسمع انه طارت سنترال الكهرباء، راحت المياه، حرقت الحقول، بيقلي وزير الزراعة 22.5 من الزراعة اللبنانية راحت بحرق الحقول وبتدمير منطقة هي جوهرة لبنان، هذا الجنوب جوهرة جوهرة، وما فينا ننفي انه جنوبيين عملوا من عرقهم بافريقيا ومن جهدهم بالداخل عملوا منه لؤلؤة،
3: نعم،
2: احسن طرقات، احسن مدارس، احسن مستشفيات، واذا اجا واحد خاطر فيهم وخاطر بالبلد، لا
3: شو رسالة
2: كل اللي عم بيحكوا هلا وبيرفعوا اصبعهم مثل ما كان يرفع حسن نصر الله، بقول لهم انتهت هاي المرحلة، انتهت.
3: شو رسالتك لجمهور حزب الله؟
2: هذا جمهورنا بالاخر، مطلقنا بالمرة، عم بيهددنا، بيسبنا، اخذ من قرابي ندى معوض بالنسب بنت حمادي معي تيسبها ويسبني عن جديد. موظفي بأمرة الدولة اللبنانية عم بتنفذ أوامر بواشنطن، حلوا عنا حلوا عنا، حلوا على السياديين، حلوا عن جوزيف عون، حلوا عن الدولة اللبنانية.
3: بين شدياء كمان شهيد الحي من وجه له تحية، كمان عم تتعرض كتير لحملات تنمر.
2: طبعا مي، مع أنه يمكن أكتر وحدة عطت مع دا شهداء، أكتر وحدة هي مش شهيدة حي، هي شهيدة شهيدة شهيدة حي، لأنه جزء من جسمه عطته لهالقضية ولحينا. طيب اتركوها تعطي رأيها، ورأيها فيكن مثل ما كان رأيها بالنظام السوري. شفنا شو صار بالنظام السوري، وإذا كفيتوا هيك رح يصير فيكن نفس الشيء.
3: إذا بدنا نحكي، منلاحظ حضورك دايم بمعرب كممثل الحزب الاشتراكي ولا كتلة اللقاء، هل هالشي لأنك متقدم بمواقفك السيادية أو رجل ثقة أو علاقتك ممتازة بسمير جعجع أو يمكن ثلاثة سوا؟
2: لا لا، آخر مشوار كان رئيس كتلتنا تيمير جنبلاط، أنا ما كنت معهم، كنت بالخارج وقاموا بالواجب وطلعوا لعند دكتور جعجع، وكان في تصريحات جيدة، وبالنتيجة رغم التفاوت في بعض المواقف بالنتيجة في شيء جمعنا. أنا بتذكر كنا نطلع عند ستريدا، مش بس نقول أنه منعتذر أنه كنا بالحكومة لما انحلت القوات بنتيجة ظلم كبير، هو قصة سيدة النجاة. أنا كنت وزير صحة، أول واحد وصلت مع رفيق الحريري على سيدة النجاة، من أول لحظة عارفين أنه لا القوات ولا سمير جعجع له علاقة فيها، وأنه مركب القصة. بس لأنه هالسنوات اللي قضاها بالسجن كمان قضاها نيابة عن الكل، يعني هيدا يعني شو بدي لك، مرقنا بمراحل فيها الشهادة، فيها السجن، فيها الضرب بخمسة وستة آب اللي انضربوا فيها شباب قواتيين وعونيين إذا ذكرت منيحة وكتائبيين، ونحن كنا بعدنا شيء متصالحين مع البطرك سفير، وعملنا منها قصة كبيرة بالجبل، والناس مبسوطة واستقبلته للبطرك من خلدي لك فرحيم للمختارة، يا لطيف يعني. فبالنتيجة لا، ما سيسود في لبنان هو العيش المشترك، هو وحدة اللبنانيين. وأنا بنوجد بمعراب مثل ما بنوجد بأي مكان آخر، بالزمان زمان كنا نوجد بالضاحية عند أصدقاء، عند كبار رجال الدين، عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين، عند الشيخ حسن فضل الله اللي كان يقال عنه أنه أحد المؤسسين الفكريين لحزب الله. بس شو تبدلت الدنيا، شو تغيروا الناس، وشو القيادة راحت بعيد قيادتهم. راحت قعدت بطهران، نسيت بيروت.
3: على أمل أنه ترجع. وفي عندي آخر سؤال، وفيك تفهمه مثل ما بدك، نحن اليوم بأوضاع مزرية على كل الصعد، برأيك لولا إنجازات عهد الرئيس ميشيل عون ما كنا بأوضاع أسوأ اليوم؟
2: عم تحكي عن ميشيل عون؟ هو اعترف أنه وصلنا لجهنم، بعدنا بجهنم، كتر خيرك. بس
3: استاذ مروان حمادي، انا بدي اشكرك كتير على حضورك، وبالختام هل انت متفائل؟ هل المسار طويل بعد لنوصل
2: على وهذا؟ بقولها بكل لقاءاتي بالجبل، بكون بمجلس عزاء، بكون بهيدا، بحولهم لنقاشات طويلة. مش متفائل بالمدى القريب جدا، بالمدى المتوسط والطويل متفائل. في شيء سألوني عنه المسؤولين عنك، الأستاذ شربل كمان أنه هذا الخط اللي سلكه جوزيفون في عنه عودة؟ قلت له لا، قلت له كلمة بالفرنسي irreversible، لا عودة،
3: لا عودة عنه. ونحن هيك بدنا نختم حلقتنا. بشكر استماعكم مستمعينا الكرام، بشكر جدا نايب الشهيد الحي الأستاذ مروان حميدي، وضلوا بخير.
0: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. في العناوين، وزيرة التربية نبسط ما في بروفي والثانوية بثلاث دورات. المفاوضات في يومها الثاني، وخاص لبنان الحر ملاحظات تعدها بعبدة لإرسالها إلى السفير كرم، والتواصل دائم مع بري. كاتس مستمرون بالعمل بقوة في لبنان، وبن غفير نريد الاستطانة فيه. دهس وإطلاق نار في النعمة يقتل امرأة ويجرح آخرين. بعد ترامب، بوتين قريبا في الصين.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. على وقع يوم ثاني من المفاوضات في واشنطن، ما زال سلاح الحزب يمعن في خرق سيادة الدولة وفي خرق الاتفاقات على السواء، في وقت تصر تل أبيب على نزع السلاح كأساس لأي اتفاق أو تفاهم أو ما عداه. وبموازاة التعنت الخارج عن كل المفاهيم المؤسسية، يواكب مركز القرار في لبنان عنينا رئاسة الجمهورية تفاصيل المفاوضات. وبحسب معلومات خاصة بمندوبتنا، فأن الاتجاه إلى إعداد رد من القصر يتضمن الملاحظات اللبنانية على أن الإصرار هو على الدوام الاتصال مع الرئاسة الثانية خصوصا. وفي خضم التطورات التفاوضية والميدانية التي لا تهدأ، البارز اليوم تربوي لجهة إعلان وزيرة التربية أخيرا إلغاء البروفي مفصلة دورات الثانوية. ومن هنا البداية. إذن وزيرة التربية أعلنت مآل الامتحانات شرب المخلوف.
2: الامتحانات الرسمية كانت محور مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة، خصص لعرض مختلف الملفات المرتبطة بها والإضاءة على التحضيرات والإجراءات المعتمدة في هذا الإطار. وخلال المؤتمر أعلنت الوزيرة كرامة إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام والاعتماد على العلامات المدرسية. أما بالنسبة للشهادة الثانوية، فاعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيتم نشر المواد المطلوبة للامتحانات، وسيكون هناك ثلاث دورات لتقديم الامتحانات.
3: اتفقت اللجان على اعتماد نسب التغطية المسجلة للمناطق المتأثرة مباشرة بالحرب كأساس رئيسي باتخاذ القرار، ومن حرص الوزارة على مراعاة قساوة الظروف بهذه المناطق تقرر ما يلي. صحيح أنه ما حيكون في مواد اختيارية، إلى أنه أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
2: وأكدت كرامة أهمية توفير أجواء مناسبة تضمن حسن سير الامتحانات بما يراعي مصلحة الطلاب ويؤمن أعلى درجات الشفافية والتنظيم. من وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: تزامنا مع مفاوضات واشنطن، تصعيد لافت جنوبا وسور في مقدمة الأهداف. بول عباس.
4: تركز الجهد العسكري الإسرائيلي اليوم على سور التي تعرضت لموجة غارات عنيفة استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، لا سيما في المعشوق مبنى النجدة الشعبية بالقرب من مستشفى حيران، أدت إلى سقوط إصابات، ومحيط المساكن الشعبية مفرق العباسي باتجاه الشبريحة والعزي. الغارات طالت أيضا النبطية التي تعرضت لغارتين قرب النادي الحسيني، استهدفت إحداها سيارة ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريح. كفر رومان، فرون، مجد السلم، المجادل، شحور، النبطية الفوقة، ميفدون، فرون، القصيبي ومجد السلم، والمنطقة الواقعة بين تبنين والسلطانية ومنطقة الحمادية. الغارة الجوية ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة طال الحنية والإقليلي والعامرية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا من المسيرات التي أطلقها حزب الله سقطت في إسرائيل من دون تسجيل إصابات. حزب الله المحظور أعلن أنه استهدف بقذائف المدفعية ثلاث آليات إسرائيلية كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام. إلى ذلك تمكن الصليب الأحمر من إخلاء مواطنتين كانتا محتجزتين داخل بلدة كفر تبنيت، بالإضافة إلى 6 أشخاص من بلدة قعقاعية الجسر وشخصين من بلدة شوكين.
1: في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تقرير أنه من المتوقع أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، ولفتت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. وفي المواقف الإسرائيلية أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. بعبدة تتابع مفاوضات واشنطن في يومها الثاني، الأجواء مع مارسيل كرم العيلي. تفضلي مارسيل.
5: نعم رانيا، يعني رئيس الجمهورية جوزيف عون وكما خلال المفاوضات أمس كذلك اليوم هو على تواصل مستمر مع الجانب اللبناني قبيل انطلاق جولة المفاوضات لتبادل المعلومات والمعطيات التي ترافق مسار النقاشات. وفي العبدة هناك مجموعة عمل تواكب رئيس الجمهورية وتتابع نتائج المفاوضات وتساعد الرئيس عون على وضع الملاحظات على ما يتلقاه لبنان من الوفد المفاوض، وهذه الملاحظات التي يعدها قصر العبدة يتم إرسالها للسفير سيمو كرم من أجل إبلاغها أمام الحاضرين من الوفدين الإسرائيلي والأمريكي. وما بات معلوما رانيا أن رئيس الجمهورية على تواصل دائم أيضا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث يضعه في كل المستجدات والمعطيات الأتية من واشنطن. دوائر الرئاسة التي نسقت بطبيعة الحال مع الوفد اللبناني وبشكل كامل الطروحات اللبنانية حول المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار وانتحاد إسرائيل وعودة الأسرى وإعادة الإعمار اطلعت في المقابل على موقف الوفد الإسرائيلي الذي يتمسك ببسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها ونزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق أمني معين بين لبنان وإسرائيل. في إطار آخر وردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام اليوم أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بالصلة إلى رئيس الجمهورية. هذا كل شيء حتى الساعة رانيا.
1: شكرا لك مرسل. التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع رئيس الحكومة نواف سلام. لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنان وطن الرسالة والجمال. سيمونا حتشيت.

0: اليوم إلى واجهة الجدل بعد توصيفهما ضمن مشروع ثقافي في نيويورك ككتاب سوريين، ما دفع وزارة الثقافة اللبنانية للتحرك دفاعا عن لبنانية هذا الإرث الأدبي. فإلى التاريخ نعود مع المؤرخ والنقابي وأمين الأعلام للحركة الثقافية في أنطلياس الدكتور عصام خليفة.
1: تعرف الرابطة القلمية تألفت 1916، الجمعية هاي منها سياسية، ما كانت تدعو للوحدة سوريا وما إلى ذلك، كانت ثقافية. طيلة مجلة اسمها الفنون، أيوب تابت كان يصدرها، كتبوا المقالات مثلا جبران عضو الرابطة القلمية، أطلقوا عليهم صفة سوريين بالحديقة وكتبوها على الحائط بالحديقة. البعض ما بيعتبرها مهمة، أنا اعتبرتها خطيرة ومهمة، لأنه لو بدهم يكونوا علميين بيقولوا أنه هودي من تركيا، صار في جبل لبنان كان جزء من تركيا، بعدين أني صاروا لبنانيين وبالتالي كان انتمائهم للبنان. وطن النجوم أنا هنا حدك أتذكر من أنا. عرفنا أنه في بعض الأشخاص طرقوا الموضوع وأصروا عليه، أنا اعتبرت هو استهداف للهوية اللبنانية. خبروني أنه بلش عنصر لبنان هونيك يتحرك، يعني لبنان بلا جبران ونعيمي وأمين الريحاني وأمين مشري، بلا اللي أبو ماضي ورشيد أيوب، يعني كيف
2: بتلج الدنيا بتشمس الدنيا ويا لبنان بحبك تتخلص الدنيا.
0: بين كلمات جبران عن لبنانه وتأملات نعيمي في جبال لبنان وقراه، يبدو أن هوية أدباء المهجر لم تكن يوما تفصيلا عابرا. فهؤلاء الذين كتبوا للعالم من نيويورك بقيت جذورهم معلقة بأرز لبنان وباسمه الذي أرادوا أن يبقى حاضرا في الأدب والتاريخ معا.
3: رسامني وقع إطلاق تحديث مناقصة خط سكك الحديد من طرابلس إلى العبودية. محسن السقال.
4: شهد مرفأ طرابلس توقيع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وثائق مشروع تحديث مناقصة إعداد وتصميم خط سكك الحديد الممتد من طرابلس إلى منطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والموظفين في المرفأ ومديرية سكك الحديد. وتخلل الزيارة اجتماع خصص لعرض تفاصيل المشروع، حيث جرى التطرق إلى أهدافه الاقتصادية واللوجستية وأهمية تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز إقليمي للنقل والخدمات، إلى جانب توفير خيار نقل منافس عبر السكك الحديدية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتطوير قطاع النقل في لبنان. وأكد رسامني أهمية إعادة تفعيل مشاريع السكك الحديدية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين البنى التحتية لقطاع النقل في لبنان. وردا على سؤال لإذاعة لبنان الحر حول المفاوضات ووقف الحرب قال:
5: أكيد الأول شيء أكيد الأمان هاجس كل لبناني، والحكومة وفخامة الرئيس بيعملوا كل واجباتهم اللي يلاقوا أي حل توقف الحرب ويرجعوا الناسحين على بيوتهم. فأي حل ممكن لنرجع للكن عليه اللي يكونوا موجودين أهل الجنوب بأمان وأهل الضاحية بأمان، هاي الحكومة وفخامة الرئيس هيأخذ أي قرار بهذا الموضوع، لأنه هيدا الهدف الأساسي العملي بالمفاوضات. حتى أنت إذا عم تعمل مفاوضات دايما أنت بتعمل كل جهدك لتوصل للهدف اللي بدك، لأنه بتحط إذا اليوم 290 أن رح نوصل لمطرح نقدر نوصل لمطرح.
4: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
3: في حارة النعمة تطور إشكال بين أفراد من عائلة آل بدوي إلى دهس وإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل امرأة وسقوط العديد من الإصابات. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان حيث باشرت تحقيقاتها وعملت على تطويق الإشكال. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية عن ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، لافتة إلى أن الكمية المضبوطة تضمنت 23 كيلوغراما من مادة الحشيش إلى 50 جراما من مادة مجهولة النوع، كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية في إحدى المركبات الآتية عبر المنفذ. كما عثر خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق، من بينها حبوب الكابتاغون بحسب إعلان الهيئة العامة السورية. بتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية وهم سعيد الأسمر وجهاد بقردوني ونزيه متى، إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد ومفد رئيس الحزب إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي، بجولة في قضائي مرجعيون وحصبية غدا تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية وروحية أهلية، تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمودهم. التطورات الإقليمية والدولية مع وفاء شديا.
6: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا اعتقدوا أننا سنقدم تنازلات للتوصل إلى صفقة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يطلب المساعدة من الرئيس الصيني في شأن إيران وقال لا نحتاج لذلك. من جهته رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية قائلا أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها لفترة تصل إلى 10 سنوات. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أمريكا لم يعد لديها أمل بالحل العسكري فعرضت المفاوضات، واعتبر أن المفاوضات الحالية تتعثر بسبب نقص الثقة والرسائل المتناقضة التي تصلنا من الأمريكيين. أضاف عرقجي نحاول الحفاظ على وقف النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. في هذا الوقت رأت الخارجية الصينية أن الحرب على إيران تؤثر بشكل سلبي على المصالح المشتركة داعية إلى إنهائها بأسرع وقت. أضافت إن الأمر المهم هو ضمان الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معلنة جهوزيتها للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات. بدوره اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المهمة الرئيسية فيما يتعلق بإيران الآن هي إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية مستدامة، معتبرا أن المطالب الأمريكية للصين بالضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز لعبة مكشوفة لا ترقى إلى مستوى الدبلوماسية الدولية، إشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين قريبا بحسب الكرملين. في الميدانيات ذكرت مصادر أمنية أن مسيرتين استهدفتا مقرا للمعارضة الإيرانية شمال أربيل في كردستان العراق.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: الطقس صائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها، الضباب كثيف على المرتفعات، غدا غائم جزئيا مع ضباب، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية ويستقر الطقس تدريجا خلال النهار مع طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر. أما يوم الأحد فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها كما تنشط الرياح.
8: كان في النشر: وزيرة التربية انبسطوا ما في بروفي والثانوية ب3 دورات. المفاوضات في يومها الثاني وخاص لبنان الحر، ملاحظات تعدها بعبدة لإرسالها إلى السفير كرم والتواصل دائم مع بري. كاتس مستمرون بالعمل بقوة في لبنان، وبن غفير نريد الاستيطان.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

الثالثة إلا ربعا بتوقيت بيروت، موجز الأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لسكان عين بعال والخرايب وزراري وعرب صليم وعرب الجل لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وعلى صعيد الغارات الجوية، أغارت المقاتلات على صريفة وبرج قلوي ومحيط الشعيتي طير فلسي أدت إلى إصابات، إلى ذلك سقط 6 قتلى وجريحان في غارات استهدفت النبطي وكفر رمان وحروف، في وقت يحلق طيران الحربي وعلى مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. تحلق المسيرات الإسرائيلية وعلى علو منخفض فوق شارع بليس في الحمرة. غادر رئيس الحكومة نواف سلام عين التيني من دون الإدلاء بتصريح، وعلمت لبنان الحر أن سلام أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج زيارته إلى سوريا، إضافة إلى مسار المفاوضات في واشنطن بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ووضع تثبيت وقف إطلاق النار في أولوية الاهتمام الرسمي، بالإضافة إلى ملف النازحين والملفات التي يتدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. رئيس الحكومة نواف سلام عرض مع السفير الإسباني في لبنان مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ضوء مشاركة إسبانيا في القوات الدولية العاملة في الجنوب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا مانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن بالتزام حقيقي، مضيفا أن الغبار النووي الإيراني قد يسلم إلى الصين أو الولايات المتحدة. وحول تايوان قال لا نسعى إلى خوض حروب، أضاف لفوكس نيوز قد أوافق على تزويد تايوان بأسلحة وقد لا أفعل. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المتلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمة روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة في توت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من أرى للتيم كل التحيات لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا هلا عم تسمعونا. مرحبا من القلب لكل يلي انضموا إلنا بحلقة جديدة بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلال ومتواصل ومتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيت ومرافقنا اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. دايماً عبر موجات لبنان الحر 302.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb تطبيق rll. دايماً فيكم ترجعوا لكل أخبارنا على منصاتنا على تويتر على اكس على فيسبوك على انستا كمان وكمان على rll channel على واتساب. بأرلال تيم اليوم ما رح نكون كتار, رح يكون بعد شوي على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شتيق ضمن نجوم الظهر, ومنرجع منلتقي سوا من الساعة 5 للساعة 5:30 بكيب ان تاتش, ومن 5:30 للستة ونص إلا خمسة لا وخمسة بضمن بلش الويك.

0: شاء الله من الجمعة الجاي بكون كلنا تعودنا على يعني البرامج الجديدة وكمان على كل توقيت برنامج خبصة صغيرة بس بيمشي الحال. وحلقتنا من آرا ليلتي من طلقت، أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

البداية مع شركة ألبسة رياضية معروفة كتير، أعلنت رسميا عن إطلاق مجموعة خاصة من قمصان كأس العالم 2026، مش للبشر هالمرة بس للحيوانات الأليفة. القمصان مصممة للكلاب والحيوانات الأليفة ومستوحاة مباشرة من القمصان الرسمية للمنتخبات. ماريانو عم بهز براسه وعم بيضحك انه ليك لوين وصلنا. وبتشمل فرق مثل الأرجنتين، المكسيك، كولومبيا واليابان، وبنفس الألوان والشعارات الأصلية لكن بمقاسات أكيدة يعني بتناسب الحيوانات. والأحلى من هيك إنه يا ماريانو التصميم منه شكلي بس كمان مخصص لراحة الحركة وفيه خامات خفيفة وهيك لينة ومناسب لأحجام مختلفة من الحيوانات. إنه عم نضحك لأنه عن جد بتضحك الخبرية. كمان يا ماريانو القمصان طرحت بسعر تقريبا $35 وبلش بيعها بعدد من الأسواق حول العالم قبل ما تنطلق البطولة. يعني هالسنة التشجيع بطل مقتصر على المشجعين بس، يعني حتى حيوانك الأليف صار قادر يلبس قميص منتخب ويشارك بأجواء المونديال.

هلا من زمان كنا نقول انه الفوتبول هو لعبه بتجمع كل افراد العائله، بس واضح بواضح انه منزل 2026 قرر يضم الحيوانات الاليفه رسميا على لائحه المشجعين. يعني من بعد اليوم ما تستغربوا اذا شفتوا كلب لابس قميص الارجنتين ورافض انه يطلع يتمشى برا بعد خساره المنتخب، او بس يتحمس اليابان اكثر من اصحاب البيت نفسهم. والظاهر انه الشركات فهمت انه الهوس بالفوتبول مبطل مقتصر على البشر، لانه مثل ما قلنا صار في قمصان رسميه، الوان اصليه، وحتى خامات مريحه للحركه، لانه اكيد ما بيجوز وما بيصير انه الكلب يشجع وهو منزعج من القميص اللي لبسه. بس السؤال بيبقى انه اذا الحيوان الاليف لبس قميص منتخب غير المنتخب يلي عم يشجعوه اصحاب البيت، هل هيدا بيعمل أزمة داخل البيت؟ أو يعني تخيلوا صاحب البيت بكون برازيلي وكلبه أرجنتيني، هون المشكلة بطلت رياضية، هون بدها علاج عائلي.

بأخبارنا في أخبارنا اليوم كمان، كشفت دراسة حديثة قام فيها باحثين بجامعة بنسلفانيا عن مخاوف كثيرة من التأثيرات السلوكية للذكاء الاصطناعي على طريقة تفكير الإنسان، وحذرت من أنه أساء المفرطة بها التقنيات ممكن يؤدي إلى ما يعرف بالاستسلام المعرفي. هيدي الحالة كتار منا عم بيعانوا منا بهالفترة. وهالمفهوم بيعني الاعتماد او اعتمادنا نحن كمستخدمين على اجابات انظمة الذكاء الاصطناعي، يلي امبارح حكينا كمان عن هذا الموضوع، واول امبارح عم نحكي هون عن شات جي بي تي، عن جيميناي، وكتير عن تطبيقات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي نحن بالوقت نفسه عم نعتمد عليه. فاذا بيعتمدوا المستخدمين على اجابات انظمة الذكاء الاصطناعي من دون ما يرجعوا يتحققوا من أفكار يلي قدم لهم إياها هيدا التطبيق، ويلي نحن فينا نروح دغري كمان على جوجل كرمال يقدمنا معلومات زيادة ونتأكد منه، أو حتى مراجع مثل الكتب أو من زمان كنا الأنسيكلوبيدية. وهيدا الأمر يعني ما عم نعمله، ويلي بخلينا نكون عم نحسن أداء بحال صحة الإجابات. وهالدراسة يلي كانت منشورة على موقع بساي بوست أشارت إلى أنه النماذج التقليدية بعلم النفس يلي بتقسم التفكير البشري لنظامين سريع وبطيء ما عادت كافية بظل دخول الذكاء الاصطناعي كعامل ثالث عم بيأثر بالإدراك البشري. وهالباحثين أطلقوا اقتراح سموه نظرية الأنظمة الثلاثية، وبهيدي النظرية يضاف الذكاء الاصطناعي كنظام معرفي خارجي بيشارك بتشكيل القرارات والأفكار اليومية. هالأمر بيخلق بيئة تفكير مشتركة بين الإنسان والآلة، يعني بيبطل هو الأساس ولكن هو بيكون مشارك بكل هالعملية. وباحث من الباحثين بيقول انه الذكاء الاصطناعي صار شريك معرفي دائم، وبيشير الى انه المشكله بطلت بدقه النتائج بل بكيفيه تاثير هالادوات على طريقه تفكير الانسان نفسه لما يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبما انه عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي عم نسمع اغنية للعملاق عبد الحليم حافظ يلي جددت وبطريقة الذكاء الاصطناعي.

عم نحكي عن ذات الموضوع وذات الدراسة اللي عملوها الباحثين وأكدوا أنه استخدام الذكاء الاصطناعي منه سلبي بحد ذاته بل ممكن يكون مفيد بتسريع العمل وتحسين النتائج، لكن الخطر بيكون بفقدان القدرة قدرتنا نحن كبشر أنه ناخذ القرار المستقل لما يتحول إلى بديل كامل للتفكير البشري. ونهاية الدراسة بتشدد على أهمية المعايرة الذكية باستخدام هالأدوات عبر الحفاظ على التفكير النقدي أولا وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الأفكار وتحسينها بدلا من أنه نستبدلها بالكامل. وواضح أنه المشكلة بطلت إذا الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، المشكلة أن الإنسان صار يسلم مثلا ورقة الإكزامان الفحص تبعه للذكاء الاصطناعي وينام كتير مرتاح الضمير. يا ماريانو كمرست عملها هيدي الشغلة، يعني زمان كنا نقول فكر قبل ما تجاوب، اليوم صارت الخبرية سؤال الـ AI قبل ما تفكر.

لحن روح لعند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أثار موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة على الأكل والفاست فود الوجبات السريعة بخلال فعالية صحية أقيمت بالبيت الأبيض، لما قال بطريقة مزح، نشدد على كلمة مزح، أنه الأكل غير الصحي ممكن يكون أفضل من الأكل الصحي، وبتعليق اعتبره كتار مستفز ومثير للقلق. كمان خلال حديثه قال ترامب انه هو بحس اليوم بذات القوة يلي كان عنده اياها من 50 سنة، وبيقول انه بعض الاشخاص اللي بيلتزموا بانظمة غذائية صحية صارمة ببينوا ببنيتهم اضعف منه هو، على الرغم من انه هن بيحرصوا كتير على انهم ياكلوا اكل صحي وبيراقبوا كتير وزنهم. وبيضيف ترامب دايما بطريقة المزح انه ربما كمان شدت على كلمة ربما أنه تكون الوجبات السريعة مفيدة، وأنه الطعام الصحي منه كتير يعني مفيد مثل ما الكتار بيعتقدوا. فأكيد لما نقال هيدا الموضوع كان عم بيمزح، وأكيد مبين على وجهه أنه هو عم بيمزح، ودائما كان عم يستعمل يعني term maybe. فما بعرف ليش هيدا اللي قاله ترامب، هيدا التصريح يلي قاله ترامب عن الوجبات السريعة أثار يعني ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا كلبنانيين كان كتير واضحة قدامنا بالطريقة يلي قاله انه هو عم يمزح، فما بعرف كأمريكان ليش ما فهموها، يعني ابن بيئتهم ابن بيتهم أقل شيء يفهموا عليه لما بيقولون ميبي، ولما بيقولها بطريقة سخرية وبمزح انه ما يفهموا انه هيدي عم يمزح مش أكتر من هيك. وأكيد يعني كتار وصفوا أنه عم بيروج لعادات غذائية منا صحية، خصوصة وأنه الرؤساء الأمريكيين السابقين اعتدنا عليهم على دعم حملات التوعية بالأغذية السليمة والصحة العامة.

واضح أنه دونالد ترامب قرر يقلب كل نصايح أخصائية تغذية بالعالم بجملة واحدة. يعني بعد تصريحاته يمكن قريبا رح نشوف أطباء عم بيقولوا أنه خففوا الخس مش خففوا دهون. وترامب بكل بساطة اختصر الطب الحديث بنظرية جديدة، يعني إذا أكلتوا برجر وبطاطا مقلية وبقيت واقف على إجريك معناتها النظام ناجح بحياتك، أما يلي عم يأكل سلطة وغير أخبار كتير يعني هيك صحية فإنه ديروا بالكن على حالكن. بصراحة تخيل الصدمة عند الناس يلي صار لها كتير سنين عم تحسب الكالوريز يلي بيأكلون كل يوم، والأخير الرئيس ترامب بيطلع يقولن إنه البرجر يمكن أحسن من كل شيء عم تأكلوه. بس يمكن المشكلة مش بالأكل، بس المشكلة بالحظ بجينات كل حدا منا. واضح أنه من بعد هالتصريحات كمان يمكن حدنا نستعملها، شركات الفاست فود رح يعتمدوا شعار جديد موصى به رئاسياً.

قبل من كافي أخبارنا مستمعنا عنا نداء إنساني، مستشفى المعونات بحاجة لآ بوزيتيف. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر.

حولت لقطة جمعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بمقدبة رسمية بالصين لحديث واسع على سوشيال ميديا من بعد ما لفت التعابير وجهه لماسك وتصرفاته العفوية انتباه المتابعين أثناء التقاط صورة تذكارية جمعتهم. ماسك وكوك من بين أعضاء وفد أمريكي بيضم مسؤولين حكوميين وأمنيين إلى جانب قادة شركة أمريكية كبار. رفقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للصين يلي بلشت الأربعاء واستمرت حتى اليوم وبتضم قمة مع الرئيس الصيني. هلا ليش قلنا عن هيدا الموضوع؟ انه كان في وفد امريكي تنفرج قديش مهمة كانت هذا اللقاء اللي كانوا فيه والتصرف اللي تصرفوا إيلون ماسك. يعني مثل ما قلنا على الرغم الطابع الرسمي لهالاجتماع حاول إيلون ماسك انه يزيد اجواء هيك فرحة ومرحة على طاولة العشاء يلي مثل ما قلنا كان العشاء بالعاصمة الصينية بكين بمشهد كلهم التفتوا له وحتى المصورين هونيك اخذوا هذه اللقطات.

كان مبين انسجام كتير كبير، ولكن حالة الانسجام الظاهرة باللقطة يلي أخدوها ما كتير طولت، إذ أظهرت المقاطع اختفاء ابتسامة كوك شيء أنه ابتعد عن مكان التقاط الصور بمشهد أثار تفاعل واسع كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويلي كتير كمان صار فيه علامات استفهام أنه شو صار معه وقت الصورة كان كتير هالقد عم يضحك ومبسوط، ولما بعد عن الصورة شو يلي

الحال يعني في أشخاص صاروا يفسروا القصص على ذوقهم وأكيد يعني بين الكين مع واللي كان ضد يلي شافوا بالصور.

واضح انه ايلون ماسك ما بيعرف يفصل صراحه بين يعني هيك العشاء الرسمي وصوره اخر الليل مع الشباب اصحابه. يعني العالم مجتمع بقمه سياسيه واقتصاديه كثير حساسه وكلنا ناطرينه وكلنا عم نحضر وناطرين انه شو بده يطلع منه. هو قرر فجاه انه يعطي الكاميرا طاقه. كيف يعني هذا مثلا ابن خالتنا وابن عمتنا يلي بيجي على العرس كثير محمص بده يرقص وهيك؟ هذا

هيدا حكينا عن شخصيته لإيلون ماسك بالعشاء، أما تيم كوك فكان كتير واضح أنه هو جاي بكتير رسمية، هيدا الابتسامة الرايقة، الهدوء والتركيز قبل ما تختفي الابتسامة بسرعة كتير، وكأنه النظام عمل ريستارت. هن أبل وهالقصص إيه هيك ونخذ لهم هو يعني ما نحكي معهم بهيدا بهذا الترمز إيه، وفجأة هيك من بعد الصور عمل ريستارت راسه، والناس أكيد السكر ملفات الاقتصاد والسياسة والعلاقات الأمريكية الصينية، وركزوا على أهم سؤال بالعالم صار عندهم، أنه شو كان عم يفكر إيلون ماسك بهيدي اللحظة يلي كان عم يعمل فيها كل هالحركات بوجهه هو عم بياخد الصورة. وصراحة هذا المشهد لخص الفرق بين هالشخصيتين اللي بيشتغلوا بزيت الشركة. يعني تيم كوك بيمثل تحديثات، يعني كيف الاي او اس هيك دايما بيكونوا تحديثاتهم الابديت تبعهم رايقين مرتبين ومحسوبين بكل دقة، اما إيلون ماسك فهو شوي هيك قريب من نسخة تجريبية لبيتا ما حدا بيعرف شو ممكن تعمل بعد 5 ثواني من بعد ما نكون نزلناها. وكتير صار واضح انه شو ما كانت المناسبة رسمية وقد ما تكون رسمية فوجود إيلون ماسك فيها وحده هو كفيل يحول اي صورة بروتوكولية الى ميم يلي نحنا من الدولة بين بعضنا ميم عالمي بثواني.

بدنا مستمعينا نرجع نذكر بالنداء الإنساني. مستشفى المعونات جبال بحاجة لأب بوزيتيف، وللتبرع الاتصال على الرقم 71 93 42

0: هلا بعد في عنا خبر او خبرين ما رح نقولهم اليوم ماريانو، رح نتركهم لنهار التنين بيحملوا للتنين كرمال ما نسلقهم سلق. اذا هذه لليوم خلصوا اخبارنا، رح نرجع من بعد ما نعرف شو صاير اخبار جديده مع زميل بسام البيطار من قسم الاخبار، العوده على الساعه 4 مع زميله وفاء شديا بنجوم الظهر.
1: الصوره حتصير اوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع.

0: الشرقية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: قديما حاجات الولد الأساسية كانت الأمان والعاطفة، بأيامنا صار في حاجة أهم هي الاحترام. شو يعني؟ يعني أخذ بعين الاعتبار شو الولد بيفكر، شو بيعيش، شو بيرغب. لما منشوف ولد صعب أو عنده مشاكل سلوكية، يعني هيدا الولد عم بيعاني، ما عم بيحس بالاحترام. الجيل الجديد بده تربية جديدة، كتير ضروري يكون في وعي واحترام من قبل الأهل. وكمان ما فينا ما نذكر أهمية التواصل والحوار مع الولد حتى لو كان بعمر صغير. الاعتراف بمشاعر الولد ومساعدته على فهمه، توجيه بدل القصاص مع حدود واضحة، إشراك الولد بالتعبير عن رأيه. العلاقة الآمنة بين الولد والأهل يلي فيها حب واحترام هي يلي بتدعم نموه النفسي السليم.

0: الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

الرابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، موجز الأخبار من لبنان الحر. في واشنطن تواصل الخارجية الأمريكية استضافة المباحثات بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني بعد الأجواء الحذرة التي سادت مناقشات أمس. ومنذ قليل وصل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى مقر الاجتماع. في الميدان جنوبا نفذت غارات إسرائيلية على الغندوري، دبعال، يحمر الشقيف، أفرون وزوطر الغربية. ومن ناحيته أعلن حزب الله استهداف 3 آليات حفر تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في الخيام، دبابة مركافة على طريق البياضة الناقورة وتجمع إسرائيلي في رشاف. في معراب اطلع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من وفد بلدة أبو أمحى في قضاء حصبية على احتياجات الأهالي الصامدين في خضم الظروف المعيشية والأمنية، وحي جعجع شجاعتهم مؤكدا الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم المساعدة لهم ضمن الإمكانات المتاحة. وبحضور مفاد القوات إلى مرجعيون حصبية فادي سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، ثمن رئيس الوفد المختار ميشيل أبو راشد متابعة رئيس القوات الدائمة وشكره على تأمين المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وعلى تقديم هبة مالية لتأمين وصول المياه. تواصل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها الجنوبية على العرقوب ومرجعيون وحصبية، وزارت في محطتها الأخيرة مركز الوزارة في حصبية. أخيرا لفت المستشار الألماني فريدريك ميرس إلى أنه اتصل بالرئيس دونالد ترامب وهو في طريق عودته من الصين، وأكد له ضرورة أن تفتح إيران مضيق هرمز، واتفق معه على ضرورة منع امتلاك إيران أسلحة نووية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.

0: الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إيميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي اسمها كالينكا، وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي، وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي، تقريباً يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة فتوت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 98 أوكتان 1,560,000، البنزين 95 أوكتان 1,543,000، المازوت 1,254,000، والغاز 1,498,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الجمعة 15 أيار 2026 أطيب وأوفى التحيات للجميع ضمن برنامج نجوم الظهر. حلقة كانت الثلاثة وكانت مع الكاتبة نادين ريم حنا، واليوم حلقة نجوم الظهر كمان بلشت هلأ وبتستمر لغاية الساعة 5 إلى 3. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاشي دياء عبر الميكرو. هل هي صدفة أو هو التوقيت الصح من حيث ندري وغالبا من حيث لا ندري؟ هالتوقيت الصح اللي بيودينا لأبعاد بتتخطى الواقع وبالتالي بتتخطى المنطق. هيدا هو الكون وهيدا هي الحياة، إذا جربنا نسبقها تغدرنا وإذا تركناها تسبقنا تحرقنا. حكيت عن الصدفة لأن لعبة دورة معه أقله بمسلسل المحافظة 15، وهلأ بحكي عن الصدفة كمان لأنه مثل مبارح توفت السيدة نهاد الشامي، يعني صار لها سنة، وبعرف نهاد الشامي قديش بتعز على قلب المخرج سمير حبشي، واليوم 15 ما فرقت كتير.

0: مثل كتار من العالم الحرب ساعة بدنا نسند مدري مين وساعة بدنا نسند مدري كيف وساعة وقفت كل المشاريع ولبنان إلى أين؟ الله وحده اللي بيعرف لبنان يتجه إلى أين. خلينا نحكي فن رغم كل الظروف بيكون أحسن. المخرج سمير حبشي، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: أنا فيك.
0: ما تسنالك شوفك وجها لوجه تقلك مبروك، قلت لك على التليفون مبروك على المحافظة 15، هلأ وجها لوجه عم بقلك مبروك. هيدا المسلسل اللي عن جد قدر يحجز له مكان بين المسلسلات الناجحة جدا والمسلسلات الرمضانية.
1: نعم
0: صحيح؟
1: هو ليك لأنه مسلسل حقيقي بحكي عن واقع حقيقي نابع من الأرض، ولما يكون نابع من الأرض وبحكي عن الناس وجعهم تطلعاتهم مشاكلهم، وإذا بتعمليه من قلبك وبكفاءتك أكيد هينجح. بس هاي النقطة الأساسية هي الموضوع تبع المسلسل والمشاكل اللي عم بعالجها.
0: نعم
1: أنا عطول كنت عطول يعني في شيء بردد عطول إنه إذا إن لم تكن دراما ابنة البيئة والعصر لن تكون، بتكون هرطة. يعني ما فينا عطول نجيب فيلم مكسيكي نترجمه نعمله مسلسل لبناني أو يعني هيدي الاقتباسات اقتباسات عشوائية. في مرات الاقتباس بيمشي حاله وقتها بتزرعيه بيتخاوى مع التربة تبعك. بس في اقتباسات ما ما ما ما بتتخاوى، ما فيك انت تزرعي عشط البحر ارز. فيك بالارز بتزرعي تفاح، التفاح ما بيطلع على هيدا على شط البحر لا. فمشان هيك التربة والمناخ الاجتماعي هو او بيقبل على الاقتباس او لا. فاذا الاقتباس مش خارج زرع هون ما بنزرع.
0: يعني هون الدراما التركية اللي تلبنن هلأ هالفترة تلبنن وتصورن كانت قبل.
1: باللهجة
0: دوبلاج باللهجة السورية وهلأ باللهجة اللبنانية صار إلى
1: صاروا أكثر من هيك العالم على القليل العالم العربي بتعود على اللهجة اللبنانية أكثر. حاجة يقولوا لنا ما بيفهموا اللهجة.
0: طيب هالمسلسلات كمان مش ولاد بيئتهم كمان داخلين على البيئة اللبنانية.
1: يعني مش مسلسلات لبنانية أكيد لا. حتى اللي عم نعمل بلبنان يعني الشركات الكبار يعني بتشوف القصص والمواضيع اللي عم بيعالجوها هيك بتحسيها هيك ما بتقبل التربة منيح يعني
0: مش عم تلامس الروح اللبنانية.
1: فالمحافظة 15 متجزر بالأرض يعني مبين التربة تبعه ومناخه يعني
0: قهره ووجعه
1: منتج مزروع بأرضه يعني.
0: نعم عم بتقول انه حتى المسلسلات اللبنانية ذات الانتاج الكبير كتير كمان مش عم بتحاكي الروح اللبنانية. يعني خلينا نقول مثلا بالحرام، مثلا عأمل، مثلا بالدم، هل ثلاث مسلسلات اللي لقوا رواج؟
1: بالدم بتصور اول واحد كان اسمه
0: عأمل بتصور اول واحد بعدين بالدم بعدين بالحرام.
1: عأمل كان هيك قصته لبنانية خاصة بالضيعة هذا مع عمار شلق وعود البوطة تبعه
0: صح.
1: كان رائع هذه الشغلات فيه. لا في محاولات هلا هيدي السنة
0: بالدم السنة الماضية
1: نسيت عن شو كان يحكي.
0: يعني قصة نسب وما نسب و
1: ما حضرت
0: إذا نسيت ما حضرت. خلينا نقول
1: وهيدا بالحرام أنا أول حلقة بس حضرت لأنه كنت عم صور حضرت أول حلقة من محافظة 15 وبالحرام لأنه كنت هيك مفرصين التصوير ما فهمت أنا السيرك. يعني أنا لقيته شوي غريب عن انه حياتنا يعني انا مش شايف انا شفت السيرك اول مره بروسيا يعني كان عمري 25 سنه. فما بعرف السيرك انا يعني منه من التقنيات تبعنا. هلا كيف صار المسلسل بس انا بقول انه اذا ايجل فيلم عم يعمل شيء اكيد بده يكون شيء مرتب المخرج مرتب، الممثلين فظيعين، مفروض يكون شيء منيح
0: الانتاج.
1: بس كمير. انا ما يعني ما بقدر ابدي رايي عنه كاملا الا هيك. استغربت اول شيء قصه السيرك وهالحفله الطويله العريضه، بس غير هيك ما بعرف. بس انا عندي ثقه بالعاملين بشركه الايجل فيلم انه بيعملوا شيء منيح.
0: اذا بدك تعطيني صفه للممثله ماجي بوغسن، عم نحكي فنيا.
1: على فكرة هيدي ماجي الوحيدة يمكن بعد ما اشتغلت معي ولا مرة.
0: غريب ليه؟
1: ايه ما بعرف، ثاقبت هيك. ايه ولا مرة، ولا مسلسل ولا فيلم ولا شيء. الا ما يجي يوم، الا ما يجي يوم نعمل شيء.
0: شو بتوجه لها كلمة غير انه الا
1: ما؟ لا بوجه لها تحية
0: كيف بتصنفها كممثلة؟
1: ليك اثبتت حالها، اثبتت حالها بشكل مهم. هلا كثير عالم بيقولوا لانه الجوزة المنتج وهي المنتجة وكذا.
0: شو خاص؟
1: اوكي، في يكون واحد هيك وما يكون كفوق.
0: صحيح.
1: وفي يكون صارت له فرصة، يعني في حظ كمان بالدنيا. ايه اكيد هذا الشيء ساعدها كثير لتبين عن الموهبة تبعها.
0: صحيح.
1: فلا ماجي ممثلة شاطرة وعبالي عبالي شي يوم اعمل مسلسل معها.
0: يعني هون ماجي اذا عم تسمعي يعني في رسالة عم بيوجهها سمير حبشي لقليك انه عباله يشتغل معك.
1: انه بتمنى، ما بتعرفي كيف ظروف.
0: شو بتضيف على موهبة ماجي بوغصن من شغلك؟ عم بتشوفها انت بكافي بمسلسلات كتيرة، بس ساعت الماجي بوغصن بتشتغل مع سمير حبشي، شو بضيف عليها سمير حبشي؟
1: لا
0: على
1: موهبتها؟ لا ما فيني يضيف شيء، حسب الشخصية اللي بدها تلعبها وكيف بدها تجسدها يعني. ممكن اسلوب يختلف، ما بعرف، حسب سيناريو. يعني اذا ما في سيناريو، ما في شخصية معينة، ما فيك تحكي عن
0: شيء. اذا نعرض عليك اثنين سيناريو، دراما وكوميك، ومنعرف انه ناجحه باثنين بالكوميك مهضوم كتير.
1: ايه صح.
0: وبدك تختار بين هالنصين، كوميك ولا تراجيدي؟
1: لا انا بحب الدراما اكثر. انا بحب الدراما اكثر. لا يعني انا بجيب على الملعب تبعي.
0: اوكي. اوكي. واللي هي موجوده اوريدي،
1: موجوده بلا هي
0: شاطرة.
1: لا اكيد
0: دراما وتراجيدي. منروح على نادين الراسي. نادين الراسي تلك الممثلة الوحشة.
1: ايه وحشة،
0: انا بسميها وحشة.
1: وحشة كبيرة،
0: لانه نادين
1: وحشة كبيرة. اشتقت لها بس زمان ما شفتها، وما عم شوف شو عم تعمل كمان. عملت شيء بكأن
0: صحيح، وعملت مسرح كمان.
1: ايه بس ما انا ما صار لي ظرف اني احضر، بس نادين موهوبة كتير اكيد.
0: حضرت على المسرح؟
1: لا.
0: مؤخرا كمان؟ لا هون بجورج الخامس.
1: لا.
0: مع الاخوين صباغ؟
1: لا ابدا، كنت يعني ملهي ما بعرف شو.
0: نعم.
1: بس لا نادين انا بامن فيها، وهي بتعرف هالشيء، وكل العالم بيعرف انه انا اؤمن بنادين الراسي.
0: منروح من نادين راسي لنادين نجيم.
1: هلا شو بدك بهالمسلات؟
0: دخلك ايه؟ انا ليه
1: لين بلش بهالمسلات؟
0: ما بعرف ما بعرف. ليه؟ طب في شي ممثلة هيك بتحب كمان توجه لها رسالة تنسكر موضوع الممثلات؟
1: لا كلهم تحيات الكبيرة،
0: خير وبركة.
1: كله خير وبركة اكيد.
0: طب مين هي الممثلة اللي ما بتشتغل معها بتحبها وكل شيء، بس انا ما بتقول انا يعني؟
1: لا ما في حدا.
0: فضل ضل بعيد
1: ولا لا ما في حدا هيك. ما ما بشتغل هيك يعني. في يكون مثل مبطيئة او مثل مبطيئه بالحياة، بس الدور هالقد مناسبه اكيد بشتغل معه، حسب الدور، حسب المسلسل، حسب الفيلم. الفيلم فوق كل اعتبار. ما فيك توصفي علاقاتك الخاصة والصحبة والمش صحبة مشان تعمل عمل. لا، بدك الهدف هو العمل، والعمل فوق كل اعتبار.
0: بأسود الفنانة الممثلة داليدا خليل كان لها عتب عليك
1: انه
0: انت اخرجت اسود.
1: صح.
0: انه ما طلعتها بصورة حلوة لانك ما بتحبها.
1: لا ولو داليدا ما بحبها، انا اللي جبتها على المسلسل، كيف ما بحبها؟
0: ايه.
1: وهي متلميذنا من الجامعة. بالعكس، لا طلعتها هي شوي كان يعني، اذا ما كانت تحس حالها مرتاحة، اما كان دور صعب لإلها مش عندها شيء تاني. بس انا طلعها، شو انا كل ممثل مش بس البطل والبطل والكومبارس اذا ما كان منيح هذا شيء مش منيح
0: لك.
1: اكيد. فما بطلعها منيحة لأنه أنا ما بحبها.
0: لا كصورة يعني.
1: لا شو صورة شو شو بدها بصورة تعمل ملكة جمال يعني لا هذا شيء سخيف.
0: أوكي أنا عم بنقول شو سمعت شو يعني حول هذا الموضوع.
1: لا ما هذا كلام منه مهني.
0: منه مهني.
1: أبدا.
0: طيب حكيت عن الصدفة، تؤمن بالصدفة ولا بالتوقيت الصح من حيث لا تدري؟
1: لك في صدف بتصير بالحياة بلا في صدف.
0: قديش الصدفة لعبت دورة معك من أول ما بلشت؟ بديت بثلاث محلات الصدفة فعلا لعبت دورة معك. خلينا ننهي بالمحافظة 15 لأنه كانت صدفة. لا
1: مش كتير صدفة. في لك في ثلاث صدف. أول صدفة
0: أوكي
1: وقت تخرجت من الجامعة أول فيلم بعمله وقت التخرج
0: خيال صحراء
1: خيالات صحراء بيشوفوا منتج أذربيجاني عنده شركة إنتاج كبيرة بيعمل 10 أفلام بالسنة. فلما شاف هالفيلم قال لي تعال أنا بدي أعطيك فيلم لون متراج. كنت أنا بعدني متخرجت من الجامعة هلا يعني. فرحت قلت له شو السيناريو شو؟ قال لي أنت شو السيناريو اللي بدك إياه. فبقوم أنا بجيب العصار
0: هذا اللي أخذ جوائز.
1: هذا اللي أخذ جوائز. هذا أول فيلم طويل لي يعني لو ما سائبت فتلايف اللي اسمه شاف هذا الفيلم وعطاني الفرصة. كان كتير صعب يعني بالمهنة تبعنا الإخراج والتصوير وكذا كتير صعب الانطلاقة لتلاقي الفرصة تنطلق يعني منه شغلة هينة.
0: صح.
1: فعمل معي عقد عملت إقامة بأذربيجان بباكو يعني وأخذت سنة لأكتب السيناريو. هي عادة ناخد سنة لأكتب السيناريو. أوكي. بعدين علقت بين أرمينيا وأذربيجان على كارباخ بأضرب هونيك ببطلوا الشركات ينجوا راح الانتاج راح
0: هيدا. كنت أورادي كاتبه
1: بس أنا كنت كتبت السيناريو. صار الهم موجود وصرت دول على
0: منتج
1: تاني ولقيت حدا كمان يمكن صدفة
0: لبناني؟ يعني
1: لا روسي. عادة المخرجين بيحملوا السيناريو بيقدموه لمحلات وبينطروا النتائج وكذا. فأنا كنت بعد أذربيجان رحت على فرنسا جيت على كييف بيقول لي مدير التصوير تبعي الروسي غريغوري بولكوت قال لي كنت عم بحكي أنا واحد عم بيأسس مجلة وقال هو وخبرته عنك انه انا وياك بدنا نعمل فيلم لبناني وقال اوكي بس يجي رفيقك احكوني انا ممكن فوت معكم بالانتاج. هيك يعني بعد ما كانت كل شيء وقف وكذا قلت له طيب احكي معه بنشوفه. قال يلا تلفن له هو بموسكو. قال يلا نتركن الاحد منهم الاحد ناخد الترين ومنروح على موسكو منروح لعنده على البيت عامل ركوة قهوة شربنا قهوة قلت له في عنا فيلم انا في عندي شركة فرنسية انا مؤسس شركة بفرنسا كنت مع ناس وعساس ننطلق وكذا بدنا نعمل فيلم. قال السيناريو قلت له معي السيناريو قال اعطيني السيناريو قري والشروط هي انا بدي من روسيا الكاميرات والاكيب والتحميد والمونتاج وكذا بلبنان بما يتعلق بالتصوير بلبنان انا بغطيه بلبنان. اعطينا السيناريو وملتقى نهار الاربعاء عندي بالشركه. هلا اعطيناها السيناريو ورحنا نشرب فودكا.
0: فوت بدي اقول لك بالاول قهوه
1: ايه.
0: يمكن فودكا
1: لا عنده بس لا بعد ما بنعرفه
0: ايه.
1: رحنا نشرب فودكا انا مدير التصوير ما يعني تخيل انه صار لي سنتين ناطر الانتاج وما في امل. الباترون تبعي الماستر اللي يعني علمني الاخراج عنده شركه جرب يسوق لي الفيلم قال لي هيني بدهم أفلام تجارية ما خلاص ما قدرت تفوق. فقلنا نضرب على القصة نجرب مع الزلام منروح الأربعاء الاجتماع الساعة 3 منلاقي هودي كبيت هودي زم كيف تبع التكيلا هيك حاضرين وقنين كونياك
0: استمخ بالسيناريو
1: بقلن سكبوا الكونياك يلا ننشرب كاس الفيلم تقول أي فيلم قال لك خلاص الكونترا هلا بتضيع شربنا الكاس وانا ما قريت الكونترا يعني شو متوجب علي.
0: انت كنت كاتبه بالروسي
1: وترجمته. ايه اكيد.
0: نعم.
1: فمضيت انا بدون ما فلفش الكونترا 100 ورقه وين المفروض امضي هون خلص. انه انا لقيت انتاج مشترك روعه. فهيك هيدي صدفه مثلا.
0: هيدي صدفه.
1: الثانيه صدفه بال 94 وقتها بقرطاج كان عم ينعرض فيلم الاعصار وبيكون يوسف شاهين بالمهرجان عنده هو المصير يمكن. فما بدري مين قال له خالد النبوي جابي خوري قالوا له فيلم الاعصار عم بيقولوا فيلم حلو لسمير حبشي اللبناني هيدا. قالوا هلا بشوف وكذا. فكنا بالكافيتيريا هيك عم نتروق يعني نروح على الصال. فوقت قال هو نبر هيك قال له بيقول له خالد النبوي يا جو حيبلش فيلم الاعصار قالوا لنا حلو. قال له اه هنشوف اذا حلو. لما قال هيك انا كنت ناطره فانقرت معي تركته ما ناطرته في الليت. في الليت ورحت قعدت بالصاله قبل ما طفوا الضوء شفته فات. قعد لاخر الفيلم ظهر ما عجبه كثير. قال لي انت يعني حكي كثير بس انه
0: لا قال لي شو قال لك معلش
1: لا يعني. لا ما يعني شو بالوجه انا اعتبرت كل اللي قالوا انه هيدا
0: تقنيا شو حكي يعني على الفيلم.
1: لا هو حكي انه هيدي سينما حقيقيه وهيدي زمان ما شاف هيك افلام. يعني كان عنده مقابله مع اذاعه مونتي كارلو مع منى غندور. فاللي قال لي انا اعتبرته هيدا كومبليمنت يعني بتنقال يعني انه انا شاب جديد وهو الماستر كبير شو بده اقول لك انت هلا مش عامل منين بده اقول لك برافو وكذا.
0: نفس الشيء حكي على الهواء.
1: فبتجي منى غندور بتقول لك سمعت يوسف شاهين؟ قلت له لا. قالت له هي عم تعمل معه مقابله. قالت له المصير هو حدث المهرجان تبع قرطاج. قال له لا حدث المهرجان هو فيلم لبناني اسمه الاعصار. فانا اكيد كان هذا يعني ثابت
0: هذا بوش كتير قوي لك.
1: ولانه هو اقتنع بالفيلم فبيقول له لجابي خوري مدير شركه بيقول له لو ده عنده سيناريو نحن بننتجه. وهيك صار كتب ضخام بلا نار بعته لجابي بعد اسبوع قال لي خلص نحن حننتجه. هيك شاهين قال. هو قال له لشاهين فينا دبرنا شوية مصاري وكذا بس هذا بدنا نخسر فيه 85,000 يعني مع الدراسة. قال له 85 ما علي انتجوا. ورجع عمل فيلم سيدة القصر
0: صح
1: تبع نظيرة جنبلاط كمان. هن كان عندهم 12 فيلم عن 12 امرأة رائدة بالعالم العربي كل بلد حدا يعني. فنقوني انا بلبنان لاعمل فيلم. انا اقترحت نظيرة جبلاط لانه كنت عرفت الشخصية تبعها منيح. كنت عامل بحث عن كمال جبلاط كنت بدي اعمل فيلم عنه.
0: ليه ما عملت عنه؟
1: صار يتأجل وكذا وبعدين عملنا هيك يعني مرقت الايام. كان هيدا السيدة القصر كمان انتاج شاهين. رجع بعدين حسن المصري رجع. هلا انا يعني بحس حالي انا عضو بشركه
0: العلاقه مفتوحه بينك وبينه.
1: ايه مفتوحه لهلا يعني. وانا لو عندي هلا سيناريو خرج بناسب عمليه الانتاج تبعهم ما بيتاخروا ابدا من جوليا. ليك صدفه يعني لو ما كان ايضا ارض يوسف شاهين كيف كنت بتعمل؟
0: صحيح. والصدفه هلا بنحكي عنها على المحافظه 15 مثل ما قلت نص صدفه يعني.
1: هلا المحافظه مش صدفه لانه انا يعني مروان حداد يعني في تعاون
0: بس
1: طويل.
0: ما كان معك خبر بسيناريو المحافظه
1: 15؟ ايه ما كان. لا ما كان معي خبر. انا كنت
0: بالموضوع.
1: كان جانا دعوه على من كندا لنروح على مشان في
0: نهار الشامي
1: انا ويورجو شلهوب. رحنا على السفاره لنعمل فيزا نقدم طلب فيزا. فنحن ظاهرين عم دخن سيجاره. قال لي يورجو ريت حلقتين من مسلسل كتبته كارين رضا الله وبده ينجو مروان حداد. ما شفت غيرك بالاخراج تبعه خرجك. قلت له شو عم تحكي؟ قال لي قلت له هلا بحكي مع مروان بشوف اذا. قال لي بس مروان ما الانتاج لانه منه كتير يمكن كذا. قلت له ما بيأثر اذا الموضوع منيح نحكي. فبحكي مروان بيبعث لي. قلت له بعث لي شو؟ بعث لي 10 حلقات. كتير اعجبت بالنص يعني. نص انا بدور عليه لالاقي هيك نص
0: صحيح
1: بتحكي هيك عن عن مشاكلك، عن لبنان، عن البيئة، عن
0: الوجع
1: يعني
0: اللي عايشه لبنان وقت الوجود السوري.
1: ف حكيت مره التقينا، قال لي انا سوري ما حكيتك لانه ما قال لي عين يعني
0: الانتاج خجول.
1: قلت له ما بهم، المهم نعمله منيح. يعني انت مستعد نعمله منيح؟ قال لي انا مستعد وانا عم جرب.
0: سمير كيف يعني قريت في هيدا النص ومش شايفك الا انت بالاخراج، كيف يعني؟
1: هو صعب شوي وبده نضج. بده نضج
0: يعني، بس يكون في صعوبة معينة او بده نضوج متل ما
1: بده نضج.
0: مش اي مخرج فيه يعمل له اخراج.
1: هلا يورجو شلوب هيك بقول، ما واحد غيره يمكن ما يقول هيك. على كل حال هو يورجو بحبني كتير.
0: على كل حال انتو ثنائي غير شكل انت.
1: لا انا يورجو ممثل مثقف كتير،
0: صح،
1: وهيدي شغلة اساسية بالممثل على فكرة. يعني الممثل هو مواطن مثقف جدا، مفروض يكون بدون ثقافة ما بيوصل لمحل،
0: حتى إذا صاحب موهبة
1: ما بيوصل لمحل. إذا مش مثقف ما بيوصل، بتوفق بمسلسل أو باثنين أو بثلاثة وبعدين بينتهي. الثقافة هي خبز، هي خبز التمثيل. ثقافة الثقافة
0: إيه، بس نحكي عن ثقافة يورجو شلهوب، هيدي الثقافة العالية جدا والراقية جدا.
1: لا كل ممثل مفروض يكون مثقف، ما مفروض يعني. أنا في ممثلات بحبهم كتير، كان يقول لي شو، قال لي أنا روحي أعطيهم إنه أسماء كتب، إنه روح هيدي
0: بدي أقول لك،
1: روح قري هيدي.
0: ممثلات نجحوا وعملوا نجومية وهيك ما بيفتحوا كتاب،
1: ما بيفتحوا كتاب، بينتهيوا هودي يعني، بتسببهم ظرف وكذا. بس إنه لا، مفروض يعبوا الراس منيح، مخ بده يكون عنده مخ للممثل. ما بلا مخ ما بيمشي الحال. مهنة صعبة كتير، صعبة التمثيل.
0: ما هي لأن صعبة لازم يكون أوقات بلا مخ.
1: لا هو لا، إذا مرة بيعطوه، في منهم بيعطون أدوار بيلبقولهم بينكتب عقياسهم، يعني أنه هيدي شكلها هيك، هي هيك، يلا بنكتب لها هيك. ما بيعطوها دور مركب أو بده شيء، هيدي بصير بدك ممثلة محترفة.
0: أنا بعرف أنه الثقافة أكتر بتروح للكاتب، لازم يكون مثقف، للمخرج لازم يكون مثقف، للممثل حد أدنى من الثقافة.
1: لا أعوذ بالله، ممثل يا عمي شو بده يقرأ النص ويحلله ويفهم على شو عم بيقول المخرج وشو عم وشو النص عم. لا الثقافة ضرورية جدا. هيدي مهنة ثقافية، مهنة ثقافية، هيدي من المهن الثقافية التمثيل يعني. ما في يكون هيك.
0: قديش نسبة المثقفين من الممثلين والممثلات اللبنانيين عالمية؟ 50 60 40؟
1: لا ما فيك تعمم يعني،
0: لا ما
1: فيك تعمم. لا في كتير يعني، في كتير مثقفين منيح يعني، إذا ما قلت لك الأكترية. وفي هيك قسم منهم يعني هودي الدخيلين بيبقوا مفكرين التمثيل انه بس انه انا حلو او انا حلوه.
0: ضروري يكون خريج معهد فنون؟
1: لا الثقافة مش ضروري بالمعهد.
0: لا انه شق من الثقافة يكون خريج معهد فنون.
1: لا في كتير مش خريج معهد فنون، موهوبين كتير ومسقفين كتير. يعني فيكم يعني مش بس معهد الفنون اللي بتسقف، الحياة بتسقف والمطالعة بتسقف. تحضري أفلام، تحضري عالم، تقري روايات عالمية يعني. انت وقت تقري رواية عالمية من الشخصيات تبع من طرق العيش تبع، انت بتحس انت بتوسع ثقافتك، بتحس حالك تعرفتي على ناس جداد. هو انت لما بخبرة الحياة كيف تتبيها، بتتعرفي على الجيران وعلى اولاد الجيران وعلى اولاد خالتهم ومن هونيك واجوا من عكار وهذيك، هيدي هالخليط. فانت وقت بتقري روايه يعني في ناس شخصيات مكتوبين انت بتعرف عليهم يعني،
0: صحيح.
1: كان صرت بتصير اصحاب معهم كمان. فهيدي الثقافه يعني.
0: نعم. سمير حبشي المحافظه 15. البعض اعترضوا على الاسم، كيف اعترضوا يعني؟ اذا بدك الاسم وجعهم قبل ما يشوفوا المسلسل. انه نحن المسلسل شفناه كتير حلو بس احنا عنا تحفظ على العنوان.
1: مش عم بفهم عليهم يعني شو تحفظ المحافظة 15. نحن مرقنا بمرحلة 15 سنة كانوا السوريين حاكمين لبنان، كانوا معتبرين المحافظة 15
0: 100%،
1: كانوا يدعسوا اللبنانيين ولو شو انه نسيوا العالم يعني؟
0: لا ما نسيوا ايه. بس انه يعني بيزعجهم بيوجعهم هيدا
1: لا بس هي ما صارت يعني. المحافظه 15 ما قدروا يعملوها ال 15 لهن ولا المماليك ولا العثمانيين
0: ولا الاكبر منهم
1: ولا الاسرائيليين
0: لهلا ولا
1: لا وما بصير لا نحن هيك لان بدل ما نقول الاحتلال السوري قلنا المحافظه 15 فيلم اسم فني اكثر بالعكس لا لا
0: طيب
1: في ناس اول شيء وقت يقولوا لي شو يعني. اسمه وقت اقول لهم المسلسل اسمه هيك بقول اوف ليه لما حضروا غيروا رايهم يعني أوكي. لما شافوا لا
0: طيب ومن الاعلاميين اللي قالوا مش وقته هيدا المسلسل مش وقته
1: مش وقتهم يحكوا هلا مش وقتهم عن جد لان هودي مش مثقفين هودي ما بيعرفوا شو يعني دراما وشو يعني افلام وشو يعني مفروض انت تعالج المشاكل تبع شو مش وقت يعني وقت شو وقت نعمل شو طقطوقة يعني وقت ما بخلونا نحكي عن مشاكلنا ومشاكل الناس بالعكس هيدا وقتها هيدا وقتها
0: يعني وقتها يمكن هو بيعتبر جمال فياض الاعلامي جمال فياض هو بيعتبر انه بالوقت اللي فيه انقسام عمودي بالبلد
1: إيه؟
0: هيدا الموضوع مش وقته
1: لا اصلا هيدا الموضوع
0: بفتكر هيك
1: إيه؟ بيقصد إيه بس اذا قصد هيك لقال له انه هيدا الموضوع اللي نحن عملناه ما في انقسام بالبلد عليه انا ما شفت ولا حدا قال انه يي
0: انتو لا
1: لا, لا ما كان لا ما كان انه منه موقف سياسي منقسمي علي الناس كل الناس بيعرفوا القريب والبعيد ومبرا وجوا انه 15 سنة المحافظة 15 كانت ايه شو هالحكي هيدا هيدي حقيقة هيدي مش انه عم ننبش او نبدي رأينا حقيقة دامغة هيدي كل الناس بيعرفوها ما خلص ما قرينا المتيلة وتسكر الكتاب يعني ما بقى انه عشو بدنا ننقسم هلا في حدا بيقول ما كانوا السوريين هون وكانوا بدنا نعملها اذا في حدا يخلي يقول خلي يقول جمال فياض اذا هيك بيقول هات نناقشه مين بيقول مين حزب الله في ينكر هذا الشيء او الامل اما الاشتراكي اما القوات اما التيار مين بين او اي مواطن
0: اكثر ناس القوات ما بينكروا هذا الشيء
1: لا لا
0: عين وظلم منهم
1: لك لا مين ما حدا في ينكر هذا حقبة تاريخية ما رأيت بلبنان شو منقسمين منقسمين على شو هلا في حدا بيقول ما كان في سوريين هون والله ايه منتناقش منتناقش اذا حدا بيقول ما كان في عنجر وما كان في بوليفاج عراسي هات لنتناقش لكن اذا ديمقراطية هيدي ديمقراطية هيدي حقيقة دامغة ما مش حاضرة مش خاضعة للنقاش بليس عن زائد عن هيك زائد عن انه هيك انه ما يعني ما مرة صحافي سوري قال لي كنتوا عم تنتقموا قلت له لا نحن ما في الا التسامح عنا
0: من وراء المسلسل يعني
1: ايه انه عم ننتقم من النظام لا ما انتقمنا من حدا نحن عم نسلط الضوء على اشياء صارت وعلى مشاكل ناس ومعاناة ناس ونحن ما بنعرف بالانتقام ما بنعرف الا التسامح هذه ثقافتنا اصلا وما حسيت انا انه الفيلم انه المسلسل انه هو هيك حملة سياسية ضد مدري مين لا لا مسلسل إنساني فيه شق سياسي لأنه
0: بطبيعة الحال هذا هو الواقع يعني
1: بس مش أنه هالمسلسل أنه فتحنا جبهة على العالم أنا هيدا الموضوع وقت ضخام بلا نار مشان السوريين ضخام بلا نار
0: كمان.
1: كان فيهم ضد السوريين وكان بعد النفوس تبعهم قائم يعني
0: صحيح.
1: ما وكمان ما كنت عم زعبر وما كنت عم بتجنع حدا والسوريين نفسهم بيعرفوا انهم كانوا يعملوا هيك شو انه هلا جايين نخبي القصه يعني
0: للاسف قديش عنا بهيدا البلد قديش اللا منطق هو السائد
1: ايه مرات ايه
0: بهيدا الحقبه اللي بتوجع وبتبكي وبتفصلك عن الواقع بتحس انه في ناس عايشين حاله انكار مش عادي
1: ايه انا قال لي مشان استاذ جمال حدا قال لي روبير يمكن قال لي انه قال هو قال له انا ما حضرت ولا حلقه لانه ما حضر شوف ما حضرت ولا حلقه عم تبدي رايك شو هالمثقف الكبير انت يعني شو هالحكي هذا كيف يعني ما حضرت ما حضر انت شوف الخط السوري على فكره بالمسلسل كتير العالم حبوه تعاطفوا معه المشاكل السوريين
0: تعاطفوا مع العائلة السورية
1: مع العائلة السورية أكيد
0: مخطوص.
1: ايه يعني ما انه نحن مش عاملين مسلسل ضد سوريا لا لا عاملين مسلسل حقيقي
0: ضد الحقبة اللي كانت
1: ضد الحقبة ايه عم نضوي عليها فنيا هي مضواي منيح كل العالم بيعرفوا يعني ما بدها حدا يخبر يعني بس نحن انه وظيفة الدراما والسينما والصورة انه تبني على هاللقاءة هذه.
0: نعم. كمان في شغلة كمان نقال رغم انتبه أنا عم بطرح الأسئلة اللي يعني كل مسلسل بيتعرض لنقد إلى حد ما. نعم. يعني ولكن بمعزل عن أنه هالقد المسلسل كان ناجح وهالقد كنتوا حاطين من قلبكم ومن روحكم في أكين كريم رزق الله اللي كتبت والمخرج أنت سمير حبشي اللي أخرجت المسلسل نجح كتير وحجز لقاله مثل ما قلت بالمقدمة يعني مطرح من بين المسلسلات الناجحة جدا ولكن البعض قال انه الايقاع كان بطيء
1: ما رتجي من نعمل له ايقاع اسرع
0: مع طبل ودربكة
1: شو خاص
0: بالنسبة ليورغو قالوا البعض انه مفروض يكون ظاهر من المعتقل او من السجن صحته مش هالقد منيحة مش هالقد نصحان
1: ما اوكي سمعت هيك اشياء يعني بس انه منا مهم كتير حسب رأيي انا لانه انا شفت الوقت ظهر ومصيدناه بالواحد في ناس نصحين ناس ضعاف ناس شعرهم طويل ناس شعرهم قصير ناس حلقين يعني في يكون واحد يعني مش كل العالم يعني كل واحد هلا على المخيله تبعه انه مفروض يكون ضعيف شعره طويل ما قصه من زمان هذه صور نمطيه الناس بيخترعوها مش ضروري في يكون هيك يعني خلينا نقول ضنة هي هيدي هيدا الزلمة هيك شكله فتفضلوا شهر شوفي ما تخترعوا لي واحد نحن اللي اخترعناه هو هيدا هلا انه في واحد يكون غير شيء ضعيف وياخذوه يعني
0: يعني على كل حال المسلسل كان عن جد بيقول اشياء كتير ورسالته وصلت وكترت
1: بتصور اي حسب الاصداء انا بالعكس ليك وحتى بالسياسية تفاجأت بالمسلسل بالرد فعل تبع الناس ما لقيت أنا قلت بدهم يعملوا هجوم معاكس في عالم حيهجم علينا ما صار هذا الشيء الناس اعترفوا إنه لا هذا حقيقة ما فين نجيب هو
0: نعم بالنسبة لفيلم نهاد الشامي
1: نعم.
0: كمان البعض قال أنا عم بطرح أسئلة الطرف الآخر
1: نعم.
0: البعض قال إنه هاد الشامي تركز كتير على مشاكلها هي وحماتها بالفيلم
1: نعم.
0: مع العلم إنه لازم يتضوى على الناحية الروحية وعن ناحية اللي صار في ظهورات الإدي الشربي عن نهاد الشامي وشفاء نهاد الشامي من قبل الإدي الشربل أو بشفاعة الإدي الشربل
1: نحن مش عم نعمل فيلم ديني هذا مش فيلم ديني هذا فيلم بورتري عن مرض
0: ما هي بورتري كان عندها هالقد روحانية كان
1: لا
0: عندها
1: اللي كان بين وبعدين الحماتة لأنه يعني لو من حماتة ما في فيلم هي العنصر الرئيسي لو ما في حماتة ما في فيلم ما كان في نهاد الشامي يمكن بس التصرفات تبع الحما وكيف كانت تتعامل معها وكيف هي كانت تصبر وتغفر وتحب هذا اللي عمل نهاد الشامي
0: ما كان في يتطول اكثر وقتها كانت بالمستشفى وقتها شفيت والإدي الشربي ظهر عليها
1: ما بصير فيلم ديني بصير فيلم ديني
0: وين المشكلة؟
1: لا مش مشكلة بس هذا اذا واحد بده يعمل فيلم ديني بيعمل هيك على التيلو لمير وكذا بس نحن عم نعمل فيلم عن مرة وفيلم ينحضر وين ما كان بفرنسا وبريطانيا وبلبنان
0: يعني كان بدكم اياه اكثر تجاري من
1: مش تجاري لا فيلم يعني. بروفيشنال فيلم معمول منيح يعني مش يكون مش فيلم ديني يعني فيلم ديني مفروض نعمل غير شيء يعني نبخر كل الوقت وبخور وشمع وكذا
0: لا ما ضروري ما كل الفيلم
1: لا هو تجسيد حياتها الشخصية اللي اسمها نهاد الشامي المرة الفاضلة اللي عاشت حياة كتير صعبة والصبر تبعها والحب تبعها وكذا وصلها لإجا لعندها مشهر وعمل لها عملية كان الطب ما قادر يعملها هيدا هدف الفيلم فهلا كل واحد بده يعمل سيناريو على ذوقه نحن ملتزمين بحياتها يعني ما فيني أنا كنت ألف مشهد مو متخيل ما في يعني نحن متفقين مع
0: ابنه
1: اكيد مش جايين نخترع مدري شو يعني شو هي، وكان ابنها يعني عم يعمل فيلم بس هيك
0: يحطه بالارشيف يعني يبقى بالارشيف
1: لامه، قال لي انا بهمني امي تحضره هيك نقعد بنسهر نحن وياه ونحضره. انه لا هذا في يكون فيلم ينعرض بالصلاه يشوفوا الناس وين ما كان باستراليا وبلبنان.
0: وقت الافتتاح انه هذا الشامي اجت على شازرولات وحضرت
1: تاني مرة، أول مرة حضرناها نحن وياها ببيتها تاني مرة أجت على الافتتاح لأنه
0: بعد معنا دقيقة عرس قانا بعده براسك
1: شو لكان بده يصير
0: كاتبه
1: كاتبه
0: جاهز للإنتاج
1: يلا جيبي مصاري
0: نعمل كاستينج
1: لا قبل مفنص على العالم إذا بتعمل كاستينج قبل الإنتاج إذا ما عندك بفكرك العالم يعني هيك مزيح يعني كذاب لا غير ما تكوني اكيد من شيء ما فيك توعد الناس وتحكيهم
0: هذا هو بروجي حياتك
1: ان شاء الله
0: هذا حلمك
1: ايه حلو صحيح كثير حلو المشروع
0: ان شاء الله سمير حبشي الله يعطيك حسب نيتك لان نيتك كثير طيبه وموهبتك حلوه كثير واسمك كبير الف تحيه لك واهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وبرنامج نجوم الظهر
1: مرسي وفاء تحيه للبنان الحر ولنجوم الظهر ولك
0: يا اهلا وسهلا فيك المخرج سمير حبشي ماريانو داوود شكرا لك رفقتنا على هندسه الصوت نلتقى الله بريد نهار الثلاثاء ضمن برنامج نجوم الظهر الساعه 4 مع المخرجة والممثلة اللي دخلت إلى حد ما الفيلم العالمي ومثلت بفيلم عالمي ميرنا أبو الياس ميرنا خياط أبو الياس فكونوا على الموعد إلى اللقاء

0: مجلات حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المتلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمة روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة فتوت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

الجولة المحلية من لبنان الحر مع بسام البيطار وجان حتشيتي. في العناوين: انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني على وقع غارات وإنذارات. بري يبلغ عون استعداد حزب الله وقف النار إذا نجح وفد لبنان انتزاع التزام إسرائيلي. وخاص لبنان الحر: ملاحظات أعدتها بعبدة لإرسالها إلى سفير كرم. مروان حبيدي لإذاعتنا على الحزب استخلاص العبر ومرحلة رفع الإصبع انتهت. إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة واعتماد 3 دورات للبكالوريا.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: الأنظار إلى واشنطن، حيث انطلقت عصرا جولة التفاوض الثالثة في يومها الثاني برعاية أمريكية وسط تصعيد ميداني متواصل، غارات وقصف. وتتناول المناقشات ملفات سياسية وأمنية، من تمديد وقف النار فترسيم الحدود والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وفق ما رشح من معلومات صحفية، في وقت أبلغ بر الرئيس عون استعداد حزب الله لوقف كامل للنار في حال انتزاع وفد لبنان التزاما إسرائيليا مماثلا. البداية من واشنطن.
1: إذن تستضيف الخارجية الأمريكية المباحثات بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني بعد الأجواء الحذرة التي سادت المناقشات أمس، وأول الواصلين إلى مقر الاجتماع الذي انطلق نحو الرابعة بتوقيت بيروت السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، ووصل لاحقا الوفدان اللبناني والإسرائيلي.
0: في معلومات، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كما في خلال المفاوضات أمس وكذلك اليوم على تواصل مستمر مع الجانب اللبناني لتبادل المعلومات والمعطيات التي ترافق مسار النقاشات. أضافت المعلومات أن هناك مجموعة عمل في قصر بعبدة تواكب رئيس الجمهورية وتتابع نتائج المفاوضات وتساعد الرئيس عون على وضع الملاحظات على ما يتلقاه لبنان من الوفد المفاوض. وهذه الملاحظات التي يعدها قصر بعبدة يتم إرسالها للسفير سيمون كرم لطرحها أمام الحاضرين من الوفدين الإسرائيلي والأمريكي. وما بات معلوما أن رئيس الجمهورية على تواصل دائم أيضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ يضعه في كل المستجدات والمعطيات الآتية من واشنطن.
1: وأفادت معلومات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية في اتصال أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف النار من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: وفي عين التين التقى الرئيس بري رئيس الحكومة نواف سلام الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح. وعلمت لبنان الحر أن سلام أطلع بري على نتائج زيارته سوريا، إضافة إلى مسار المفاوضات في واشنطن بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ووضع تثبيت وقف النار في أولوية الاهتمام الرسمي، بالإضافة إلى ملف النازحين والملفات التي تندرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
1: ميدانيا، سقط 6 قتلى وجريحان في غارات استهدفت النبطية، كفر رمان وحروف، ونفذت غارات إسرائيلية على الغندوري، دبعال، يحمر الشيف، فرون، زوطر الغربي، صريفة، كفر رمان، مجد السلم، المجادل، شحور، نبطية الفوقة، ميفدون، لصيبة، برج قلوي، طير فلسي، محيط الشعيتية، والمنطقة بين تبنين والسلطانية ومنطقة الحمادية. تزامنا طاول قصف مدفعي بلدات الحنية الليلة والعامرية.
0: الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا جديدا لسكان عين بعال، الخرايب، زراري، عرب صليم وعرب الجل لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر. وأعلن أن عددا من المسيرات التي أطلقها حزب الله سقطت في إسرائيل من دون تسجيل إصابات.
1: من ناحيته، أعلن حزب الله استهداف 3 آليات حفر تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في الخيام، دبابة مركافة على طريق البياضة الناقورة وتجمع إسرائيلي في رشف.
0: الصليب الأحمر تمكن من إخلاء مواطنتين كانتا محتجزتين داخل كفر تبنيت وستة أشخاص من قعقعية الجسر وشخصين من شوكين.
1: إسرائيليا، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من ناحيته إننا نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط.
0: منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أشار إلى أن الأمل يظل قائما بأن تمهد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي، لافتا إلى أن الواقع على الأرض يبعث على قلق بالغ في لبنان، وشدد على أن الجهود الدبلوماسية إنما توفر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف.
1: أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدي للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن لبنان في المفاوضات لا يعطي إسرائيل رأس حزب الله، إنما يعطي نفسه السيطرة على كل القوى الموجودة في البلد، لافتا إلى أن على حزب الله استخلاص العبر، ومن يرفع إصبعه اليوم كما كان يفعل حسن نصر الله نقول له هذه المرحلة انتهت. وأعلن حميدي أن الخط الذي سلكه الرئيس جوزيف عون لا عودة عنه.
2: كل مقومات البقاء على لبنان واستعادة سيادته، أنه لا تخلي أنا كم صاروخ وعلى خاطري بضربهم، ما بسأل حكومتي، لا بسأل شعبي، لا بسأل مجلس، لا هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم. إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة، ما بعرف إذا نضجت بعد. وبعرف أنه الرئيس من بعبده عم بيدوزن الأمور،
3: صحيح.
2: عم بيتابعها، عم بيدوزنها، وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش مظبوط أنه هو أخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا، والله يوفقه بهذه الخطوة.
3: شو بتقول اليوم للي حاول يقتلك من 22 سنة؟ يعني
1: وزيرة التربية أعلنت مآل الامتحانات، التفاصيل مع شرب المخلوف.
4: الامتحانات الرسمية كانت محور مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة، خصص لعرض مختلف الملفات المرتبطة بها والإضاءة على التحضيرات والإجراءات المعتمدة في هذا الإطار. وخلال المؤتمر أعلنت الوزيرة كرامة إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام والاعتماد على العلامات المدرسية. أما بالنسبة للشهادة الثانوية فاعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيتم نشر المواد المطلوبة للامتحانات، وسيكون هناك ثلاث دورات لتقديم الامتحانات.
5: اتفقت اللجان على اعتماد نسب التغطية المسجلة للمناطق المتأثرة مباشرة بالحرب كأساس رئيسي باتخاذ القرار، ومن حرص الوزارة على مراعاة قساوة الظروف بهذه المناطق تقرر ما يلي. صحيح أنه ما حيكون في مواد اختيارية، إلى أنه أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
4: وأكدت كرامة أهمية توفير أجواء مناسبة تضمن حسن سير الامتحانات بما يراعي مصلحة الطلاب ويؤمن أعلى درجات الشفافية والتنظيم. من وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: في معلب اطلع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من وفد بلدة أبو أمحى في قضاء حصبية على احتياجات الأهالي الصامدين في خضم الظروف المعيشية والأمنية، وحي شجاعتهم مؤكدا الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم المساعدة لهم ضمن الإمكانات المتاحة. وفي حضور موفد القوات إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، ثمن رئيس الوفد المختار ميشيل أبو راشد متابعة رئيس القوات الدائمة وشكره على تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وعلى تقديم هبة مالية لتأمين وصول المياه.
1: وبتوجيهات من الدكتور جعجع يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر، جهاد بقرادوني ونزيه متى إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العالم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد وموفد القوات إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامة بجولة في مرجعيون وحصبية غدا تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية وروحية وأهلية، تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمودهم.
0: إلى أحوال الطرق.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري حركة المرور كثيفة على طريق ذو مصباح الجعيتة بالاتجاهين، وأيضا على كورنيش المزرعة، ومن الكارنتينا باتجاه الدورة حتى الزلقة، ومن أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الدورة، ومن سوق مكيل باتجاه جوني وصولا

0: مع طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.
1: كان في المحلية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني على وقع غارات وإنذارات. بري يبلغ عون استعداد حزب الله وقف النار إذا نجح وفد لبنان انتزاع التزام إسرائيلي. خاص لبنان الحر ملاحظات أعدتها بعبدة لإرسالها إلى السفير كرم. مروان حمادي لإذاعتنا على الحزب استخلاص العبر ومرحلة رفع الإصبع انتهت. إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة واعتماد 3 دورات للبكالوريا.
0: الجولة المحلية انتهت، أخرجها ماريانو داوود، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، اربط الصورة حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي اسمها كالينكا، وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي، وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة

رجعنا مستمعينا من بعد ما كنا على الساعة 4 مع زميلي وفاء شدياء بنجوم الظهر، وكان ضيفة المخرج سمير حبشي. من بعدنا كنا بجولة على آخر الأخبار المحلية طبعا يعني بلبنان مع زميلين بسام البيطار وجان حتشيتي.

مستمرين معكم بأرلال تيم من هلا للساعة 6:30 و5 من بعد ما نكون كمان مع موجز على الإلا ربع رح نكون كمان ببلش الويك.

نرجع نرحب بزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا عبر الافراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثي 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وكمان فيكم تسمعونا على تطبيق rll. دائما رح نذكركم ان فيكم تكونوا عم تتابعوا كل اخبارنا على منصتنا على اكس وكمان على انستغرام ايضا على فيسبوك وما تنسوا الواتساب شانل.

صرنا معودين أول ما ننضم تنضموا لإلنا وينكن أنتوا هلا إذا في عجقة ما في عجقة شو عاملين بالويك أند. أول مرة بسألكن شو عاملين بالويك أند، بالعادة بقلكن شو عملتوا بالويك أند. سو هالمرة شو مقررين تعملوا بالويك أند إذا طالعين على الجبل أو باقيين هون؟ على ما يبدو أنه الطقس كتير منيح، فيلي بحب ينزل على البحر هيدي فرصة.

بلشنا نسمع هيدا الغنية على الستوريات على انستغرام على تيك توك على فيسبوك واتساب كمان. يعني هيدا اللي بتحسسك ماريانو نحنا بلشنا صيفية بلشنا بالسهر.

إذا كنتم فاكرين مستمعينا إنه سمعتوا كل شيء حضرت لكم يا لبنان الحر بشبكة البرامج الجديدة، فبقلكم لا، بعد في عنا ويكند طويل، عنا برامج جديدة. ومعني رح اسمع لحالي هالمرة إني أحكي عن برنامج وبدكم بدي إياكم يعني تسمعوه بهيدا الوقت نهار الأحد على الساعة 5. برنامج يمكن أول مرة حتسمعوا على ستيلو بلبنان الحر، وبظن يعني حتى كمان على كل الراديويات حتسمعوا زميل جديد لإلنا وبنته، يعني زملاء اثنين لإلنا، والبرنامج لإلنا على الساعة 5 نهار الأحد واسمه مانو هون. ما رح نحكي تفاصيل، حترك لزميلنا يكون عم يخبركن عن كل كونسبت البرنامج نهار الأحد، بس بدي منكن إنه عن جد تكونوا على سماع الساعة 5 وين ما تكونوا، لأنه رح تنبسطوا عن جد بالبرنامج.

بدنا نمسي على جان مبيض. كيفك يا جان؟ كالعادة بنقول لك انه خليك معنا لنكون طرحنا موضوع الحلقة ونسمع رأيك فيه. علي عز الدين انا منيحة ان شاء الله انت كمان يا علي، وكمان خليك معنا لنكون طرحنا موضوع الحلقة.

0: بونجور شلون
1: عمر؟ بونجور،
0: معك مروان جعجع.
1: أهلا مروان.
0: بدي أقول إنه الآب على الآي أو إس مش موجودة، مش عم تتلاقى. أنا فتشت اليوم ما لقيتها، وكان حدا أكثر من حدا قايل بهالشيء.
1: مزبوط مروان، يعني في أشخاص اللي بعد ما كانوا منزلينها واللي هن معهم نظام آي أو إس، صعبة هلأ هالفترة لأنه نقلكم أنه نحن عم نجددها للأبليكيشن. سو بهذا الوقت فيك تكون عم بتابعنا على موقعنا rll.com.lb أو أنه مثل ما عم تسمعنا بالسيارة.
2: بونسوار. بس بليز قليلنا منو المقدم وبنته، ما قلت لنا.

هني الباي مروان والبنت نور عساف. سو البروغرام هو اسمه مانو هون. بحس مروان انت اخد اول حرفين من اسمك واول حرفين من اسم نور. هلا فهمت.

0: إذا وين أنتوا هلا؟ شو حابين تخبرونا؟ شو حتعملوا بالويك أند؟ وكمان يعني إذا في عجقة حدكن، إذا طلعين على الجبل، إذا مقررين تنزلوا على البحر، هيدا كله تنكون عم ندردش سوا، تنفوت شوي بالجو مع الأغاني اللي محضرة ماريانو اللي عم سمعكن إياها وين ما كنتوا عم تسمعونا قبل ما نكون مع موضوع الحلقة. دايما على 0-9-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-111.
1: بونسوار سيمونا.
0: بونسوار ابو رياض.
1: ابو رياض معك. والله يا سيمونا هالويك اند انا معجوق كتير، في عندي عيد ميلاد ابني ما عندي غيره يعني وحيد، ومساقب هذا الأحد عيد ميلاد، وبقى معجوق مع كتير كتير عم حضر له تعمل له عيده
0: عقبال المية كمان. يعني إذا أبو رياض رياض هو أوكي، عقبال المية لا رياض يا أبو رياض. ويعني قدش هالقد هالمعزل كتير كبير لابنك، إنه ابنك بالنهاية، بس إذا من هلأ معجوق نيال قلبه رياض.

أمنيات لبنان الحار وأرى الالتيم لابنك يا أبو رياض. بتعرف ماريانو هذه الغنية صارت بتعني أكتر من غنية هابي بيرثدي، تحس فيها هيك جو أكتر.

0: بونسوار بونسوار لبنان الحار. وين ما بتروحي وأي نهار وأي ساعة نحن وراكي وراكي مش حدثك. بس ملاحظة صغيرة قبل شوي على الأخبار قالوا إنه الزوق رجعيتها بالاتجاهين مسكر الطريق. حرام حتى العالم ما تهرب وتخاف، ما في حدا من الزوق لرجعيتها وبالاتجاهين.
1: أكيد نحن نتشكر التوضيح، ولكن أكيد سمعت الزميل جان حتشيتي ببداية الطرقات قال أنه استنادا للتحكم المروري، يعني هيدي مش معلومات لبنان الحر، هي معلومات تحكم مروري اللي بتقلنا كلنا عن الطرقات، ولكن يعني بتكون سقطت سهوا من التحكم المروري. بس برضو شكرا لك.

0: 0-9-218-233 لبنان الحر. ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوار.
1: دخلت مدام ريما مش موجودة اليوم.
0: ريما الصيرفي.
1: ايه
0: مين معي؟
1: معك ميشيل رزق.
0: يا ميشيل، نحن بلبنان الحر تغيرت كل البرامج او بالاحرى بس اوقات البرامج تغيرت.
1: نعم.
0: فمعك سيمونا حتشيتي هلا.
1: تشرفنا مدام سيمونا، كيفي؟
0: ماشي الحال. اول مرة بتحكي معنا.
1: أنا بحكيكي لانه انا اتصلت مع الماضي مع مدام ريما.
0: ايه مزبوط، نحن لانه هيدي من التانين نحن بلشنا بشبكة برامج جديدة.
1: ايه
0: يعني بالمبدأ تغير كل شيء. بس ريما كمان ثانكيو ثانكيو لك، بس كمان ريما بهيدا الويكند
1: اتصلت فيها.
0: نعم.
1: اول شيء انا في عندي وضع صحي كتير تعبان.
0: اوكي خليني اقول لك ميشيل، هذا الموضوع لانك حكي مع ريما، فبتمنى لك ان تكون عم بتتابع الموضوع مع ريما. كرمال هيك
1: لانه انا ما بحكيها الا نهار جمعه.
0: فهمت عليك.
1: يمكن بتكون
0: بدك ما بعرف بصراحه، انا يعني ما عندي فكره اذا بالويكند هي رح تكون موجوده. بتسال على سنترال، بتمنى لك تتصل على
1: سنترال. هل اعلن على الاذاعه؟
0: برجع بقول لك، يعني اذا فتحت لك المجال بعتذر منك، اذا بفتح لك المجال حافتح المجال للكل.
1: انا ما في مشكله بينك وبين مدام ريما، ما عندي مشكله، بس
0: خليك تحت الهواء بليز، خليك تحت الهواء. فإذا مكفينا بحلقتنا على 0-9-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111 بعد ما طرحنا موضوع الحلقة، ولكن عم ندردش سوا. لبنان الحر. ألو. نقاطع الاتصال. جورجات عم بتقلنا بونسوار سيمونا، حبيت سلم عليك وانا معك على السماع. خلي ليك يا جورجات، اكيد بعد شوي بدي اسمع صوتك. ما بحب تبعتي لي هيك بس مساج، بحب اسمع صوتك هيك بفرفحنا بالحلقه. جورجات هلا ربيع نقولها، مع انه بعت لنا فويس، بس صراحه ربيع صار كتير عم تتاخر، رح بلش ازعل منك، فبتشوف شو بتعمل تاني مره، بس رح نسمع الفويس من بعد ما ناخذ اتصال. الو. اوكي خلينا نسمع. فقدنا ربيع.
2: اشكر الله يلي عطاني نعملي، ومن بين الكل قالت لي نعملي، واذا اغلب بعض الناس ما بترد لي نعملي، بالاخرة في عنده حساية. يا يا يا يا راحب سيمونا، تحياتي إليك لأسرة الإذاعة.
0: تحياتنا إليك يا ربيع. ربيع عن جد عم بتقصر بليز، يعني ما بقى فيك تتأخر. أنا بحب إنه دغري أول حدا معود إنه أنت أول صوت بنسمعه وأول مساج بقراه من جان بيت، فما تغيروا للعادة.

0: بفرصتكم ورسائلكم على 7095911 واتصالاتكم على 0918-233 وين ما كنتوا هلا. خليكم معنا بعد شوي رح نكون عم نطرح موضوع الحلقة، ولكن هلا بس عم ندردش سوا. نسمع جان.
1: هاي سيمونا، يعطيك العافية.
0: يعطيك جان.
1: فيك تخبرينا بكرة الساعة 5 شو موضوع البرنامج؟ عن شو بيحكي؟ عملي معروف سيمونا، وبدي سلم على ماري روز وماري حبشي. Thank you سيمونا.
0: عن جد لأن هلا عم كل مرة عم تقولوا ماري حبشي، صار لي زمان ما سمعت صوتها. بليز إذا في حدا بيعرف عنا شيء خبرونا، بس المهم تكون بخير يعني. بس يا ماري إذا عم تسمعينا، مع إنه نحن هلا ماري بتكون بعدها بالشغل، بعرف إن هي بتفل على الساعة 6 تقريبا. فماري إذا بس تسمعينا بعطينا هاي على القليلة تنطمن عنك. شو يا ماريانو بكرة مين في على الساعة 5 من الزملاء؟

بكرة الزميلة ريما صيرفي على الساعة 5. بس كمينا مستمعينا إذا بدكم تفوتوا على الويب سايت لبنان الحر في كل السكادجول, يعني كل البرامج مبينة إنه هذا البرنامج أي ساعة, يعني تتكونوا على العالم بكل شيء من التنين للأحد.

مكافيين معكم كمان علي عز الدين. يا علي شو عم بيقول علي؟ ما عم بدرقش صراحة لهونيك. عم بيقول انت مثل مثل شمس الصبح، ما بتنام الا لتوعى الكل. شكرا لك يا علي.

خبرتون شو كنت تعملوا بالويك اند. بعدنا عم بقلكن انه الطقس كتير منيح, فاستفيدوا من كل مشوار. يعني كل مشوار كان كل ويك اند كان في شتى, كان عم بقلكن تعملوا مشوار كمان عملوا هيدا الويك اند. روحوا كازدرو بالسيارة بالنهار بالليل, نزلوا على البحر, اطلعوا على الجبل, حتى لو في عجقة ما تفكروا ابدا بالعجقة. ها هيدي يعني فتكم خلاص تعودنا على موضوع العجقة, صار شي كتير عادي. تصلوا انبسطوا قد ما فيكم.

حدا من المستمعين عم بيقلنا اليوم عيد سادة الزروع ينعاد عليكم وما عم بيعيد ماري روز وماري حبشة. يعني مفروض كل حدا اسمه ماري أو سيدة، هذا المقصود. شو مروان؟ إذا اليوم عيد سادة الزروع، سألت شات جي بي تي شو يعني؟ لمين لازم نقول عبالمية؟

0: بعيدك يا سيدة الزروع، منصلي ومنضوي شموع، نركع نضرع ليسوع، يا عم السلام بلبنان.
1: ربيع دايما حاضر وجاهز.

0: كلكم فاتحين شات جي بي تي ونازلين بهالمستمعين يعني معلومات. فإذا سيدة الزروع هي شفيعة كل المحاصيل والمزروعات، شو مروان يعني هيدا على السيل بما أنه كنا عم نحكي هلأ عن الخضرة والفواكه.
1: بونجور، كيفك؟ بدي عايد أنا كمان دودو وتيما، كيف تحطي لنا إياها؟
0: ما نقول لهم أكيد يعني عقبال المية منك، أكيد بيكونوا لأنه مش ما بعت لنا شو الاسم. عقبال المية ل من رقم بينتهي بثلاثة ستة ثمانية لكل حدا قال اسمه. بنسمع ماري روز.
2: هاي سيمونا، يعطيك العافية، وبدي أقول مرسي للي بعت المعايدة، ويا ريت منعرف شي عن ماري حبشة. بعيدة لماري حبشة وإن شاء الله بتدق لنا بتقلنا هاي، وبدي أقول له مرسي لجان بيت كمان.
0: يعني كمان ماري روز عم تسأل عن ماري حبشة. مين كمان عم بيسأل؟ عن فادي من طرابلس وفاطمة وميشيل الأشرفي. ميشيل صار زمان كمان

رح يصير هلأ رح اترك المستمعين مع الموسيقى اللي انت هلأ عم تسمعون ليها. من بعدها رح يكون في موجة سريعة على الأخبار مع الزملاء بقسم الأخبار, ومن بعدها إذا كنتم فاكرين انه بلش الويك أند فلا, من بعد الموجز

صغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حتعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة كالينكا.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: قديما حاجات الولد الأساسية كانت الأمان والعاطفة، بأيامنا صار في حاجة أهم هي الاحترام. شو يعني؟ يعني أخذ بعين الاعتبار شو الولد بيفكر، شو بيعيش، شو بيرغب. لما منشوف ولد صعب أو عنده مشاكل سلوكية، يعني هيدا الولد عم بيعاني، ما عم بيحس بالاحترام. الجيل الجديد بده تربية جديدة، كتير ضروري يكون في وعي واحترام من قبل الأهل. وكمان ما فينا ما نذكر أهمية التواصل والحوار مع الولد حتى لو كان بعمر صغير. الاعتراف بمشاعر الولد ومساعدته على فهمه، التوجيه بدل القصاص مع حدود واضحة، إشراك الولد بالتعبير عن رأيه. العلاقة الآمنة بين الولد والأهل يلي فيها حب واحترام هي يلي بتدعم نموه النفسي السليم.

0: مستمعينا رح ننتقل لزميل جان حتشيتي ومعه رح نكون عم نستمع لآخر أخبار أو موجز الستة إلا ربع. جان إن شاء الله تكون الأخبار جايبنا أخبار حلوة
1: يعني إن شاء الله، ولكن الأمن مشتعل والمفاوضات بأمريكا متواصلة هي أبرز هالأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى 37 جريحا. ينفذ الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر عمليات نسف لمنازل وممتلكات في بلدة الخيام، حيث تسمع أصوات انفجارات وتتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، وأغار الطيران الحربي على دير أنون النهر وأيضا كفر تبنيت وأزراري. استأنف لبنان وإسرائيل عصرا جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات الخميس كان مثمرا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. أخيرا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60% من قطاع غزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

رجعنا معكم مستمعينا من هلأ للساعة 6:30 مع هلأ عن جد رح نطرح موضوع عليكم وكمان نكون معطين آرائكم على 0-9-218-233 الفويس ماسج والتاكس ماسج على 70-959-1111 وكمان مرافقنا منذكر ماريانو داوود عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 302.5 و 102.7

إذن نحن عنا بلبنان الحار هلا بلش الويك أند. بلش الويك أند. بما انه بلش الويك اند يعني خلص مننسى كل شيء خاصه بالشغل لكل يوم. انتو انا لا عم بشتغل انتو تسلوا انا بشتغل. ما نطرح موضوع الحلقه وسط بتعرفوا دائما انه ناطرينكم على ارقام تليفوناتنا وحتى كمان الواتساب وسؤالنا لكم مستمعينا. كلنا منضيع كتير اخبار بحياتنا ونصلي لمين يا مرمطان يسيل النقيون. على كل اذا لقيتوا صندوق فيه كل الاغراض يلي مضيعينه شو اول غرض معقول تفتشوا عليه بهذا الصندوق؟ مضيعين كتير اخبار ثابت موجودين بصندوق لقيناها الصندوق شو اول غرض معقول تكونوا عم بتفتشوا عليه؟

0: مين اصلا وصلنا مساجات؟ خلينا نسمعهم. ماريانو:
1: هاي سيمونا مرة تانية، لكن من عيدة لماري روز وكل حدا اسمه ماري، وماري حبشي كمان، لأنه هول أصدقائنا صاروا بالإذاعة. أكيد كل المستمعين أصدقائنا، بس ماري روز أكثر شيء نسمع صوتها هي، فأبعيدها وبقلها بالمية وخلينا إياها صحة جيدة.
0: شكرا لك جان. فادي، وأخيرا نسمع صوت فادي.
2: كيفك؟
0: يا فادي،
2: الله يسعد هالمساء الحلو، مساء مستمعين لبنان الحور، اشتقنا لكم والله. اليوم ها القريب كان هلكني، كان هلكني عندك هلك من هالطقس المرض. الله يسعد لي مسيكي يا رب.
0: سلامة قلبك فادي، كمان خليك معنا لتكون عم تشارك بموضوع الحلقة. هلا في حدا بعت لنا هاي دكتور، بعد ما وصلنا لهيدا المستوى بدنا كمان نرجع نمسي من اول وجديد على سامي. كيفك يا سامي؟ وبنسمع فويس من ميدو.
3: بونسوار سيمونا.
0: ميدو
3: انت، بدي اقول لك شعرني اول شيء بالبوكس بدور على السلولار لتشوف من بعت لي وابعت للبنان الحر وسلم عليكم.
0: اوكي، فاذا ميدو فتش على تليفون تبعه اللي ما اقولك كان يكون مضيعه، وكمان تيبعت لنا مساج. إذن في غراض كتير مضيعينا بحياتكم، جربوا تذكروا هيك غراض انتم مضيعينا بحياتكم مش عارفين وين حاطينه. يعني انا اذا بتسألوني عن غراض بقولكم ايه، انا مثلا مضيعة ساعة مش عم بعرف وين حطتها، فبركي اذا كان في بوكس شفته وكان في غراض هن اللي انا مضيعتهم، اول شي حفتش على هيدي الساعة. فانتم على شو بتفتشوا؟ شو يا مروان، على شو بتفتش؟ شو في شي مضيعه وهيك؟

0: اخبار سيمونا؟ مساء الخير. مساء النور. شوفي انا كنت غايب عن السمع، هلا بعدني جاي على البيت لانه كنت عندي مشوار ضروري، شغل ضروري برا، وهلا بعدني جاي. يلا انا على السمع على السمع على السمع. خليلي اياك
1: سامي. سؤالنا هو انه يا سامي، اذا انت لقيت صندوق بالبيت عندك بس فيه هالصندوق كل الاغراض اللي انت مضيعها بحياتك، شو هو اول غرض معقول يجي على راسك انك تفتش عليه، يعني تفتح هذا البوكس اوكي وتقول انا عبالي اني لاقي هذا الغرض؟ شو هو هيدا الغرض يا سامي؟ نطرتك تقلنا عن الغرض وتخبرنا عنه، حتى قلنا انه ليه يعني ليه بتروح بتفتشوا على هيدا الغرض، قديش بيعني لكم هيدا الغرض؟ دايما على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: بونسوار.
1: بونسوار.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: بلكي وراء البيت
1: مضيع وراء البيت بك صوتنا حيطان يعني. فإذا إن شاء الله إذا مضيعون تلاقيهم، بس كمان بنقول إن شاء الله ما تكون مضيعون ويكون بس سؤال وجواب افتراضي. إذا مستمعينا إذا أنتم ضيعين كتير أخبار ولقيتوهم فجأة بصندوق واحد، شو معقول أو على شو معقول تكونوا عم بتفتشوا؟ أول غرض رح تكونوا عم تفتشوا عليه هذا الغرض يلي عزيز كتير على قلبكم، هذا الغرض يلي كتير بيعني لكم، شو هو هذا الغرض وليه؟

0: شو فادي على شو بدور شيء هو مضيعه بهذا البوكس.
1: أنا إذا مضيع الصندوق أو رجعت لقيته أول ما ما ببرم على ألبوم الصور، عندي ألبوم صور صاروا عندي تقريبا شيء 38 سنة، يعني كان عمري شيء 17 سنة. دول عندك الأصدقاء وفي منهم توفوا رحمة الله عليهم
0: الله يرحمهم،
1: وبدي أسلم على جون متري، جون مبيض، وماري روز، وماري حبشي، الله يسعد لي مساكم جميعا.
0: ومساك يا فادي كمان، ما سمعنا صوته ل جون متري من كندا.

0: 0918-233 لبنان الحر. ألو.
1: لما طلتها طلت ربيع بسحرها القمر بضيع ومن غنيها ودلالها بكاغي بالمات الطفل الرضيع.
0: أنا كنت عارف إنه بكد لأنه هو بدك تزعلني.
1: مش تزعلك التنين دقات.
0: إيه.
1: بس ما كان يعلق.
0: يا الله.
1: وحياة العذراء.
0: شفت قديش أنا بحبك قديش حظي حلو.
1: لو أنت بتحبيني من هارك بعد سألت عني على الراديو بتسألي عمري راسي على
0: الراديو. ولو يا شربل. يا شربل كيف ما بسأل عنك؟ عن جد أنا كل كل كل يعني حلقة بسأل عن حدا معين لأنه بدي الكل يكون إنه طالع.
1: أنا بسأل على طول بسمعكم بس لفترة هون قاعد بالسفرة بفريسين الرسالة كان مقطوع بالآل خالص هون واتصلت بسيدي واتصلت بأمال وسألوا لي المشكلة من صوب إبرس هل اليومين تأجى؟
0: يا شربل مش كل مرة لا. تعطيني حجة أنا ما بقى استفيد من الحجر ما بقى في ولا حلقة أنا كمان بحبك يا شربل يا شربل هلأ إذا سمعت السؤال
1: إيه
0: أوكي يلا خبرني
1: سيمونا أنا لا الميل بهمني ولا الكنوز بتهمني إذا ضيعت رضي يا سيدي أنا معود حريص كتير على أغراضي أول شكل بفتش على صورة بي وأمي عودي صورة أخوتي ذكريات مع أهل بيتي ما بتنتصى لآخر يوم بحياتي بس أكثر شيء كنت متعلق ببي وأمي بدنا عمك توفوا
0: الله يرحمهم شربل
1: أول شغلة فتش عليهم هيدني صور
0: عن جد هن الصور أوكي بيروح الإنسان بس الصور حتى لو هن ورقة بس هيدا الورقة فيها كتير مشاعر بترجعنا كتير لورا وهي عن جد إنه ورقة جامدة بس يعني بتمشينا الفيديو براسنا بتصير تذكرنا
1: عمل سيمونا
0: صح
1: بتساعد بلحظات الضعف والبوع بتحسين إنه معك
0: صح صح يعني قد ايه مثلا اوقات بيكون في حدا بصوره معينه انه منبوس الصوره بنحس حالنا انه عن جد بسنا هيدا الشخص
1: هيدا المضبوط الانسان ينسي كل شيء الا اهله وصوره اهله ما ينسيها
0: صح خلص وقف الحديث بلش تبكينا هلا يا زلمه
1: تقدر تبكي الدنيا كلها لتبكي
0: شربل كثير انبسطت بصوتك
1: حبيبه قلبي سيمونا
0: دبا على حالك باي باي شربل

0: والله يا سيمونة أنا بفتش على كفوف، شارية كفوف، شي دزينة دزينتين مضيعتهم كلياتهم، ومش حيلا كفوف يعني هولي براتيك لإلي أنا. أول شي بفتش عليهم وبدي أقوله ميرسي كتير لجان بيت كله ذوق.
1: فهمت قصدك يعني كفوف الجالي؟ شو أنت جزات كمان فهمت ذات الشي؟ كفوف الجالي خرب ذوقك يا ماري روز عن الخبرية، بس انه بيعنوا له انه شو بيأثر. ايه مزبوط. يلا خلينا نشوف رافي.
2: بونسوار بونسوار، كيفك؟ مش الحال معك رافي. صار لي انا ب 2020 اشتريت سيارة، عطيوني مفتاحين، مفتاح واحد ومفتاح الريزيرف. بعد 5-6 اشهر ما بتذكر وين راح المفتاح، يعني صار له القصة تقريبا شي 5 سنين ما لقيت وما لقيت، بس أنا أكيد أنه بالبيت، بس وين ما بعرف.
1: هيدا كمان الشعور الكثير مزعج، لأن احنا عارفين حالنا أنه مش مضيعينه، يعني مضيعينه بمحل منعرفه اللي هو بالبيت أو بالسيارة، يعني محل منعرفه، بس أنه بهذا المحل ما عم نقدر نلاقيه لهيدا الغرض. إن شاء الله كمان يا رافي تلاقيه، لأنه كمان مش هيني واحد يعمل سبير على مفتاح سيارته. منكفي كمان بأراءكم على 79591111 للفويس مسج والتكس مسج، أما اتصالاتكم فعلى 09-218-203-30 ومنسمع فويس.
3: بونسوار معك ربيع. أنا أول شيء بنبش على مفاتيح البيت اللي مضيعوني، مش مفتاح، مفاتيح
1: بالجملة.
3: غير الفرنجة، مضيع المفتاح، عشان غير الفرنجة، مضيع المفتاح. أول شيء بنبش على مفاتيح البيت قد ما أخرمني.
1: كمان ان شاء الله تلاقيهم، مع انك مغير يعني عدة مرات القفل، بس كمان يعني هو الاغراض بيكون لهم معنى بحياتنا قد ما كان، يعني حتى لو مفتاح هو شيء كتير بسيط، بس انه لو نحن ما منتحرقص يعني ما كانوا بيكونوا هالقد بيعنوا لنا. منسمع ربيع.
4: سيمونة انا بالمبدا ما بضيع اغراض، بس اذا ضيعت شيء اغراض وليتهم بستنوا بدي نبش عليهم، اول غرض رح يكون مسبحة من المرحوم بي، مسبحة عاج، عطيني اياها هيدي يعني ذكر منه الى معي يمكن اكثر من 25 سنة.
1: ان شاء الله ابدا بتضلك انك ما بتضيع شيء يا ربيع. مكافين مستمعينا معكم دايما على 09-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 79-59-111 ودايما عبر لبنان الحر. بذكر انه زميلنا اليوم رفقنا ماريانو داود مع كل الاغاني الحلوة والترند. ليك ماريانو احنا مزعلين حدا مشي، بس بتحس انه في حدا زعلان، شو ما بدنا نبعث له كارت مثلا تايفوت؟ ما بنعرف الهم اذا حتى انا الغنيه ما يجي.

0: والله جوابا على سؤالك، انا بفتش على اوراق الزواج مش تلاقيهم، تاكد انه بعضهم ضايعين.
1: اوكي منيحه صراحة، اوراق غريبين يعني واحد يطلب هيك طلب. يلا جورجيت.
2: سيمونا جورجيت حبيبي، معك جورجيت. هلا عم بعت لك فويس، معنا ناطه تطرح الموضوع تحكيكي فويس. حبيبه قلبي انا بحبك كثير، او يا سيمونا اكثر شيء بفتش، وبعدني هلا عن جد عم فتش، وبصلي ضيعت مسبحه من هي من انا وعزبي كنت صلي فيها بالبيت على السلام، انا بحطها تحت بخديتي وضيعتها يا سيمونا، ما خليت مطرح الا ما برمت وفتش عليها وما عم لاقيها، يعني إلي شي سنة مضيعتها وأكثر يمكن، وبقول يا ريتني برجع بلاقي هالمسبحة، بحبها كتير هاي المسبحة لأنها من أنا وعزبي هي معي. وتجوزت وضاعت، وليلتك موافقة حبيبة قلبي.
1: وليلتك كمان يا جورجات، يعني ما بعرف شفت بكل جزادينك، صليت لمارم تانيوس، يعني ما فيش غيره هو معه يرد لك المسبحة، بأنه هي أنه مسبحة، وأكيد إذا حدا لقاها وعن جد بحاجة لإلها فالله يوفقه فيها. أنا عم بقول

0: يعني المفاتيح وبدي يشوفهم بالبوكس. اول شيء بتطلع مفتاح الخزنه لانه هو الفتيله الحيله والفتيله مثل ما بيقولوا، وهذيك الامور بترجع بتصب عليهم بتتظبط، مش بس انه مفتاح الخزنه قبل كل شيء.
1: انا بسوقك روج اذا حرزانين روح اكسرها للخزنه بعدين هالمفتاح كله سوا.
2: هاي سيمونا،
1: هاي جيهان،
2: نعل مباركي،
1: ميرسي،
2: الله يكونوا هالبروغرامات ويجدون خير على الجميع. انا مضيع الصندوق كله، كل الصندوق مش عم لقيه.
1: ان شاء الله بتلاقيه يا جهاد قريبا للصندوق.

0: خير
1: مساء النور حنا
0: ومساء الفين الحر. انا اذا كنت مبيع صندوق اول شيء بدوريها هي عنيد العرق.
1: بسألكن انه حنا من حتشيت وحتشيت يعني قال عرق يعني انه وي ضيع على عنيد العرق دايما الحد مهم دي ضيعه. أهلا مصطفى.
2: مرة تانية ست سيمونة، أول شيء أنا بتشكرك على الدعوة وأكيد للشرف بس إجي على لبنان أكيد بدي زوركم أتعرف عليكم.
1: يا أهلا وسهلا فيك مصطفى.
2: الشغلة التانية وقت اللي أنا مضيع دفتر السواقة اللبناني ضلني بدور عليه، وكل ما مثلا بدي دور على شغلة بصير بدور على الدفتر قبل ما دور على الشغلة اللي مضيع، ما خليت مطرح دور على ما لقيته، كل شيء موجود دفتر السواقة اللبناني مضيعه. شو بدي أعمل؟ وما بدي بدل بلبنان، تعرفي بلبنان بياخد وقت وعذاب. يلا يا ريت بلاقيه
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا مصطفى تنكفي الفويس تبع مصطفى.
2: يا ست سيمونة نسيت لك أنا عزمتكم، ما حدا قال لي شكرا، الظاهر ما حدا بحب هالأكل، هاي كلهم بدون لحمة.
1: لك لا وفتحنا حديث من بعد على الخبرين كأنت ما سمعتنا، قلت لك انه انا بشجع انه ما في لا لحمه ولا دجاج بالاكل، رجع حدا تاني رجع قال انه لا بيصير معك فوق الدم انتبهي، رجعنا فسرنا له انه لا فيك تاكل سبانخ وما بعرف شو وحبوب منك مضطر تاكل لحمه ودجاج، شكلك انت غبت شوي عنا. رح نكفي كمان بارائكم على موضوع الحلقه.
3: هاي سيمونا كيفك ماشي الحال؟ لك أنا أول شيء برم عليه هو ميموري كارد، لأنه أنا فيه شغلي كل شيء عندي شو ما كان دوكيمنت شو ما كان بحطهم بميموري كارد وبطبهم دايما.
1: أوكي فهذا الميموري كارد من كفي كمان.
4: بونسوارك يعطيك العافية. أي مزبوط عم تحكي، أنا في كتير قصص حطها بالصندوق مشان ما ضيعها، مشان المشكلة مش لانه مضيع الصندوق.
1: مضيع الصندوق.
4: يسعد مساكم
1: ومساك يا إلي.

0: خلونا نشوف جون متري شو معقول يشيل من هالصندوق وشي يكون مضيعه.
1: صباح الخير سيمونا.
0: صباح النور.
1: تحية لشرب الخضرة وتحية لكل اللي سألوا عني. أكيد أنا مضيع وطن، مضيع وطن عم فتش عليه صار لي 40 سنة. إن شاء الله نلاقيه قريبا ويعملوا هالسلام بقى ويخلصونا. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيك جان. مكفين على 70 9 5 9 1 1 1 بكل أراءكم بفويس مسج وتكست مسج. أما إذا حابين نفتح حديث سوا فعلى 0 9 218 233.
2: والله يا ست سيمونة أنا فتش بصندوق الزمن الجميل وفتش بالزمن الرجال وفتش بشوف بركي بشوف لي شي حدا بيرجع برد للدين على السكة الصحيحة ويكون وطني، لانه نحن بدنا مكملين اول شيء بدنا ننسى الصيفيه وبدنا ننسى لبنان شكلنا. يعطيك الف عافيه.
0: نحن قلنا بدنا نودع الويك اند، بدنا نفوت بالويك اند بامل وهيك نتسلى وننبسط. انا ساعه انه نروح صار ونروح انبسطوا. زعلت منك شربل. خلينا ناخذ اتصال. الو.
3: مرحبا.
0: مرحبتين. مين معنا؟
3: ابو بشير معي.
0: كيفك يا ابو بشير؟
3: انا لك بالصندوق بدي بس بدي اضحككم مشان هذا اللي حكى قنينة العرق.
0: يلا
3: تمام. تحية أولا لأولاد زحلة. مرة واحد زحلاوي كتر ما بيشرب عرق تجوز صار عنده بنات

0: بتكسرني. قامت اختي قلت له امبارح كمان خطيبي عمل لي شو هالحولي هي. قلت له هلا بس يجي اخوك من اخواتك من العشيه من الجامعات تمام نحكي شو بدي يصير.
1: اوكي.
0: قام راحوا عمروا له اوضه ولبسوها كلها اسود، جابوه سكران شالوا حطوه بهالاوضه. هو بده 3 ساعات 4 ساعات بيوعه. وعي هذا لقى الدنيا كلها سودة. صار يعيط لو لو ويصرخ صرخ انا وين انا وين. ابنه برا قال له انت بالمقبره. قال له انا بالمقبره. قال له ايه. قال شو عم بعمل بالمقبره. قال له انت ميت. لك لا لا لا لا لا كيف ميت انا عم بحكي. قال له ايه انا ميت. قال له ايش عملت بحولي. قال له مو بعرف. قال له انت كمان ميت. قال له ايه. قال له ده سرك. قال له 20 سنه. قال له مازال صار لك 20 سنه هون قبل بتعرف وين في عرق.
1: منيحة. حلوة منك أبو بشير. حلوة حلوة. بس أنت كمان خبرنا أبو بشير، أنا أعتبر أنك أنت هيك مضيع شيء.
0: والله الصراحة ما بسترجي بحكي. بتعرف أنت الدسوار بيحبوا أنه مع احترامي لأيه.
1: هلا هي عم تسمعنا؟
0: لا ما بعرف. مضيع ضيعت مصاري.
1: كنت
0: جاي معقد إلي فوق 115,000 دولار مع شخص تمام. كان في 2,000 دولار بجيبتي.
1: اوكي.
0: كان عم بيعذبني. ضعوا هيدوليك وضعوا هيدول. تمام. جاي شخص عم بيقول لي شو بيت. قلت له القصة هيك هيك هيك. قال لي ليك لهودي إلين عوزي لهوديك إلين عوزي. صلي لربك والله بيرزقك. قلت له كتر خيره. ما بدي. رجعت لقيت ال2,000 دولار. تمام. وما خبرت حدا على هوديك.
1: برافو. ازمطت بريشك.
0: كتر خير. ديك لا ديك وين الريشي ديك ده تفولي ريشي.
1: 100%. شكرا لك أبو بشير. يا أهلا وسهلا فيك. يا هلا.

0: مكافيين كمان بكل أصواتكم الحلوة.
1: بونسوار، يعطيكم العافية. يعني أنا هلق من شوي فتحت، حسب ما فهمت من الفويسات إنه حدا مضيع شيء أو كذا. أنا أول شغلة ببرم عليا بتمنى لاقي تليفوني، كان عندي تليفون صار قديم عطيته لابني وأساس شيل عنه الصور، عليه 20,000 صورة لأولادي من أول ما خلقوا لحد هلق، ولشغلي بالتفصيل كل شغلة كيف نشغل وهيك، والأشياء ما بتتعوض يعني، وراح علي يا ريت برجع لقيه.
0: أغلبية يعني عندهم هيدا الحنين ودائما بيكونوا هيك مكبشين بالصور، فأول شيء بدهم يلجأوا له هني الصور. من اسمع محمد.
2: هاي سيمونا، كيفك؟
0: ماشي الحال.
2: والله أنا أول غرض بدي فتش عليه ومحروق عليه هو دفتر الخرطوش تبع أشعاري لما كان عمري 13 سنة، كنت أكتب شعر بالعربي وبالإنجليزي. سيمونا، بس بدي ألفت لكم نظركم، يا ريت بتعرضوا لنا البرامج قبل نشرة الأخبار الصبح مشان نعرف شو بدنا نسمع اليوم، نحضر حالنا. لو كدلي بخير يا رب يا سيمونا.
0: محمد، أكيد ما وفز سمعتنا بأول حلقة، قلنا أنه فيكن ترجعوا على ويب سايت لبنان الحر على rll.com.lb، بآخر الصفحة في يعني الدوام كل حدا، يعني من الاثنين ثلاثة أربعة لنهار الأحد، وكل ساعة مين فيه، وحتى يعني في برامج بتكون محطوطة على الويب سايت، ففيكن ترجعوا لكل برامجنا على ويب سايت لبنان الحر rll.com.lb. أكيد رحنا نحضرنا أول فترة كون عم من قد ما فينا يعني نقلكن خلال النهار مين رح يكون فيه من مذيعين وحتى من برامج.

0: بونسوار بونسوار سيمونا جورج معيك. انا بكل صراحة بقول لك اياها، انا مضيع الكاسيت على ايام ما تجوزنا نحن بالثمانينات بال 84 85 تجوزت، وصراحة مش عم لاقيه، وكتير حابب اني تخرجي لعائلتي لانه صاروا شباب وصبايا وجوزناهم، فيا ريت يا ريت يا ريت بنلاقيهم
1: ان شاء الله يا جورج تلاقيهم، يعني ذكريات نسمع كمان.
2: مساء الخير سيمونا، رياض شي غالي غالي كثير على قلبي، هو نصرة من ذخيرة عود الصليب.
1: هذا الشيء بينتسى ما بنعرف وين حاطينه، بدك تزعلني منك.
3: مساء سيمونا، مساء الخير.
1: مساء النور سامي.
3: انا مضيع نمرة التليفون ما عم لاقيها، وطلبتها من حدا ما عاد اعطوني اياها، شو بدي اعمل؟ يلا ان شاء الله بنلاقيها عن قريب توصلني.
1: مكفي كمان
4: اذا بتنبشي معي، ما بتنبشي معي بتلاقي لي اياها تعطيني اياها.
1: مكفيين؟
5: انا كيفك؟ انا اذا بلاقي الصندوق فتش على شغلتين، على بعض الاصحاب اللي فجاه ما عاد لقيتهم، وعلى شويه حظ. معك عبدو غصن.
1: حلو، اول حدا صراحه اليوم هيك بيكون غريب، يعني اللي بيكون عم بفتش عليه، وان شاء الله بيرجع بتلاقيهم. بس انه اذا صاحب بطلنا مضيعينه مش لانه يمكن احنا ما بدنا، لانه خلص بطل انه عم معبى محله كصاحب.

0: اسمه نشيد الحكمة، رح يصير اسمه نشيد
1: ذكرني شو اسمك؟
0: ما بعرف في ذات الشيء. شو يا مالك؟
2: هلا سيمونا، كيفك؟ مالك؟ أول شيء مبروك البروجرام الجديد.
0: مرسي.
2: ومبروك النقلة.
0: مرسي.
2: عم تضيفوا شيء ولا هيك بس فوتوا؟
0: أنت همك بطنك بس. مش أنت جاي لعنا تبارك لنا؟
2: بلا، كان لازم أنا أجيب شيء معي.
0: صح.
2: على حيل بقلاوة برا هلا بس تطلع.
0: أوكي. يا مالك
2: بس أنت ما فيك، كان دعم المشاوي بس أنت ما فيك تاكلي لحم.
0: لا انا باكل لحمه مشويه بس مش لحمه بالطبع.
2: عم تحكي قبل شوي عن هالموضوع.
0: ايه لحمه مشويه
2: فقر الدم، ما فقر الدم كم بدي ابعث لك انت بعد في فقر الدم بتكوني سكرتي كل انواع الفقر بحياتك.
0: شفته بيعرفني كثير منيح على قد هالزلمه. اول شيء اشتقنا لك كثير مالك، ماتر مالك سوري، يعني بتعرف الدنيا ما قامت يعني.
2: كمان بروجرامك على الاربعة عم بيكون كثير حلو، اليوم كنت عم بحضره.
0: مالك انا على ثلاثه.
2: على ثلاثه على ثلاثه.
0: لا ليك شو عم تسمعني، شو بدك؟
2: لا بقول لك عم بسمعك. بلشت بموضوع البات والتياب طبعا المونديال وهالاخبار. جتني الفكره انه بتعرف اذا بنعملها لنادي الحكمه نأمن ميزانيه عشان 3-4 سنين.
0: عم تمزح؟
2: لانه كل ما نخسر جيم انا شخصيا بقول بكون بعد كلب اذا بحضر برجع بروح بحضر.
0: فتعرفت على زميلنا الجديد مروان؟
2: تعرفت، حيكون الاحد الصح وبنته.
0: اه لا عجد عم تسمعنا.
2: خلص انا
0: خلص. كمان مروان بنقول لك انه مالك ماتر مالك هو دايما بيكون معنا باخر 10 دقائق من البرنامج، بيعطي رايه بكل المواضيع.
2: بس قالوا لي اذا بقوي حالي بس اطلع ربع ساعة.
0: مالك نحن سؤالنا هو اليوم انه اذا لقيت صندوق بهذا الصندوق في كل شيء انت مضيعه، شو اول شيء معقول تروح عليه وتفتش عليه اذا بكون بهذا الصندوق؟
2: او حلوين اسئله، مين بحضر لك اياهم؟
0: البروديوسر بس.
2: ليك ما بعرف، بحس كنت بالزمانات كاتب على ورقة كل الباسوردات تبعي، عندي اكونت قديم على الفيسبوك حاطط عليه عيد ميلادي، ضروري لاقي الباسورد تمحيه تشيل عيد ميلادي لأن ما بحب العالم تعيدني.
0: ايمتى عيد ميلادك؟
2: 27/11 27 او 29 ما هي ضايعين صراحة.
0: فإذا مالك بيتمنى أنه يلاقي ورقة محطوط عليها كل الباسورد تبعه. كمان مالك كانوا عم نقول أو عم بيقولوا المستمعين أنه الأكترية كانوا بيروحوا على أنه صور لأنه فيها ذكريات. هل عندك هيدا يعني بتحب أنك ترجع على صور، تفتش على صور أنت بتحبها من طفولتك؟
2: لا بالعكس، بحب أمحي طفولتي كلها من حياتي. إذا في شيء بنولعه
0: لبرمانه الأد ما بيحب طفولته. مالك ما بعرف فينا نسمع فويس أو صعب فينا نسمع فويس بهذا الوقت؟
3: هاي سيمونا كيفي؟
0: ماشي الحال؟
3: كيف صحتي؟ ماشي الحال؟ أنا والله ما عندي صندوق صراحة، سرقوا لي إياه.
0: سرقوا لك الصندوق يا سيمون. رزوق هات لنشوف رزوق شو عم بيقلنا. مرحبا سيمونا، مبرم على إجازة سواق والهوية أول شيء. دفتر السواقة والهوية كمان ما تنيتنا مضيعون يخرب زوقك. من كفي كمان مع جان بيض.
4: يا سيمونا كيفي؟ والله يا سيمونا كان في عندي صورة أيام المدرسة أنا ورفقاتي بالمدرسة شباب وبنات، ومحتفظ فيها، برمت الدنيا ما كنت لاقيها، ضيعتها ما بعرف وينية، بس ذكريات حلوة كانت عن جد. وهيدي يعني من الأشياء اللي ضيعتها ما عم لاقيها. ويسعد مساكي
0: ومساك، يعني إن شاء الله عن جد كل حدنا مضيع شيء هالقد عزيز على قلبه يلاقيه. وبركي يعني من ورا هيدي الحلقة إنه العالم تلاقي أغراضها كلهم ويدعولنا بالخير.
2: تخليك بدنا نسألك السؤال، أنت دائما بتسألي السؤال وبتتعرض.
0: لا بس واضح إنك عم تسمع الإذاعة.
2: هذا جوابت
0: على الساعة. عندي ساعة كتير بحبها ومضيعتها، وأنا عارفة إنه هي موجودة بقلب البيت بس ما عم بعرف وين بالبيت. مع إنه قلتي كلها
2: يمكن أنا وجاي على استوديو مرقت بدقيقتين ما سمعت، يمكن هودا
0: هو هن. الله يساعدنا عليك، بدك تكون مركز أكتر من هلأ ورايح، إذا بدك تشتغل على حالك ونزيد لك 5 دقايق بالبرنامج.
2: الجمعة الجاي قصص تنزل بس 7 دقايق.
0: من كفنا
5: كل واحد مضيع شيء يسأل في خاي دغري بيقول له وينو.
0: أيوة جهاد. وسام خليل عم بيقلنا أنه هو مضيع حاله. شي مرة حسيت حالك أنك مضيع حالك؟ كتير عميق هيدا.
2: خلي للجمعة الجاي.
0: لا عن جد مشي ما رح ست حالك انه ما بتعرف حالك.
2: بديك انا بحس انه الانسان بيعيش كل عمره عم بفتش على ذاته عم بفتش على حاله. يعني هو بتخلق ضايعة وعم بتفتش على افكارك على قضيتك على طموحك على احلامك على الشخص بدك تكفي معه حياتك. يعني هي كل حياتك كناية على انك عم تبرمي على شيء.
0: لأي عمر بقيت هيك او بعدك؟
2: لا ما بحس بعدني بالاول يعني.
0: بعدك؟ ما لقيت شيء منهم؟ بالأحرى ماتر أنت كيف تعرف حالك إنه أنت لقيت هذا الشيء؟
2: قدم عاد معي وقت بس طويل.
0: لا عن جد.
2: إنه في قصص بترتاحي لها قصص بتحبيها قصص ما كتير بحب أحكي بقصص شخصية على.
0: الهوى. شو يا ماريانو بنسمع موسيقى قبل ما نطرح عليك الموضوع يعني كمان ماريانو.

0: هي حاطة جسدينها على يعني وراها، هي لازم يضل وراها ترى عم بتلف الكوع، قالي بالجسدين جاي عملت الباب. أنا فتحت الباب وقع الجسدين كله برقد، أنا ما حسيت عليه. وإذ وصلنا على الدورة تلتفت رفقتها ما لقيت الجسدين، في سليلير يدقوا يدقوا صار يرن السليلير، منين طلعوني؟ طلعوني من المطايلة. كوعنا ورجعنا مطرح ما وقع الجسدين لقوه، وبالعلامة في بسيني حده بالأرض، يعني الجزدين جزدين كبير لو ما لقيتهم في مفتاح البيت والسليلير وكل شيء.
1: كنت فتت بسين وجين يعني لو ما لقى الجزدين؟
0: ايه بس عرفوا مش انا يعني اكيد، لا مش معي الجزدين، جزدين كبير يعني كيف بدي احمله؟
1: مية مية ميرسي كتير على اتصالك وضلك دقلنا كل جمعة.
2: مالك رح نسمع اخر شي ربيع نقوله.
1: في رأي مريانو
3: رح قلك عهيدي، الانسان بيقضي حياته مستبد برايته، وأصعب شيء على الإنسان معرفة الإنسان لذاته.
2: رح نختم الفويسات مع ربيع الأولى. شو يا ماريانو، شو معقول يعني إذا كنت مضيع قصص بحياتك ولقيتهم بصندوق يكون هذا الشيء اللي أنت بدك تفتش عليه حظك؟ إذن مستمعينا نحن بكون وصلنا لختام حلقتنا من RRL Team، وبداية الويك أند لألكن. ما تنسوا أنه بكرة في عنا على الساعة 5 زميلي ريما صيرفي، ونهار الأحد زميلنا وبنته مانو ونور بمانو هون. شكرا لك ماتر مالك تو، عندك شي بك تقوله؟ تفضل.
1: مرسي بس أنه ضلوا المستمعين يدعموني تنعلى من 10 دقائق للربع ساعة.
2: أوكي، فإذن دايما طلبوا في كرمال تنزد له وقته بالبرنامج. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا وحتى الأشخاص اللي شاركوا بآرائهم. موعدنا بيتجدد إن الله راد الأسبوع اللي جاي بنفس الوقت. إلى اللقاء.

الأحمر الصغير أو حبة التوت المتلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي اسمها كالينكا، وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي، وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي

0: اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريبا، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة في توت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لقد ارتضينا طويلا وعلى مضض بالمفتي الجعفري الممتاز جدا الشيخ أحمد قبلان، على الرغم من مطالعاته ومزايداته النافرة والتي لا تليق بموقعه، مع الرد عند اللزوم عندما يبالغ في الاستفزاز والتجريح، ولكن أن يأتينا في آخر هذا الزمان قبلان دوبل أو قبلان أوكاري ليتحفنا بالبدائع، فهذا لعمري من ظواهر هذه الأيام البائسة كما قال البطريرك صفير. فالأخ قبلان قبلان الموصوف بالنائب في كتلة التنمية والتحرير رد على سمير جعجع الذي لفت إلى أن الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب وليس رئيس السلطة التنفيذية، بالقول متوجها إلى رئيس القوات: شكرا على التوضيح والاكتشاف، بس حضرتك مين وشو كمان عم بتقول بنفس الخبر؟ أنا بالمبدأ ضد أي عفو عام، اف اف عفوك يا رب، فعلا اقتربت الساعة. أيها القبلان والقبلان، لن نسأل كما سألت مين حضرتك أنت وشو، لأن تاريخك معروف طهارة وعفة ونظافة كف. ألم تكن أنت رئيسا لمجلس الجنوب بعدما كنت مديرا له اعتبارا من العام 1993 وحتى انتخابات العام 2022، أي نحو 30 عاما متربعا على هذا المجلس؟ وما أدراكم بمجلس الجنوب الذي يمثل حلقة من حلقات السلسلة التي طوقت عنق الخزينة وامتصت موارد الدولة وأودت إلى الإفلاس؟ بدنا نروق يا قبلان، إن كنت إبلان أو مش إبلان، سمير جعجع لا يحتاج شهادة من أمثالك، وهو لا ينطق إلا بالدستور والأصول وليس بالالتفاف على القوانين وبالتشبيح. إنه رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس الذي يترأسه ولي نعمتك دولة الرئيس أبو مصطفى. ويا جماعة الثنائي، لديكم رئاسة المجلس والحصة الشيعية برمتها في الحكومة بمن فيها وزير التوقيع الثالث المعطل، ولديكم دويلة إلى جانب الدولة تتحكمون بقرار الحرب والسلم وتشرفون على التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وتشاركون في منظومة الفساد والدولة العميقة، ومش عاجبكم؟ بدنا نروق يا شاب العيوب. فصل ثاني. بالله عليك أيها الحزب الأصفر، رحمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرئيس وزراء العدو الغاشم بنيامين نتنياهو وبمجلس الأمن الدولي وبالاتحاد الأوروبي، خفف شروطك قليلا فيما يخص المفاوضات. من المعيب أن يزحف نحوك ترامب صاغرا وأن يرجوك نتنياهو كي تراعي شيبته، وأن تربك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي اللذين يطويان الليالي سهرا وسهدا وجدا وكدا كي يستردوا جنابك. بدك تروق عليهم شوي أيها الحزب الأصفر، وليتك تقنع الشاويش المسؤول عنك في الحرس الثوري الإيراني بأن يمنح أمريكا فرصة للتراجع وإسرائيل فرصة للانسحاب. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

فاهمني؟ موقف حلله الخبر أولا سرعة

المفاوضات في يومها الثاني وبيان في ختامها مساء. بري يتصل بعون، الحزب يلتزم إذا، وسلام في عين التين. حاملا على رئيس الجمهورية أقماطي نقض تعهداته تجاهنا. حميدي لإذاعتنا على الحزب استخلاص العبر. بروفي ما في والثانوية بثلاث دورات. شارل دوغول في بحر العرب وقمة بكين تثمر تنسيقا أمريكيا صينيا.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: لبنان الحر مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. على مسافة أيام من انتهاء مهلة الهدنة المفترضة في 17 من الجاري وعلى وقع استمرار الغارات والإنذارات، تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وتتكثف الاتصالات لمحاولة الاتفاق على صيغة موحدة بين لبنان وأمريكا وإسرائيل عبر بيان مشترك يعلن في ختام المفاوضات مساء اليوم. وقد يستعاد عن البيان المشترك ببيان يصدر عن الأطراف الثلاثة كل على حدة. أما في الداخل، فإن الرئيس مهبري أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتصال أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف نار مماثل من قبل الجانب الإسرائيلي. وسط هذه الأجواء، يتوقع أن يزور بيروت في الأيام المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، مواكبا التطورات تفاوضيا وعسكريا وسياسيا.
1: في واشنطن، تستضيف الخارجية الأمريكية المباحثات بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني بعد الأجواء الحذرة التي سادت المناقشات أمس. الجلسة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انتهت، والجلسة الثانية بدأت منذ نحو ساعة. وفي المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل مستمر مع الجانب اللبناني لتبادل المعلومات والمعطيات التي ترافق مسار النقاشات.
0: أضافت المعلومات أن هناك مجموعة عمل في قصر بعبدة تواكب رئيس الجمهورية وتتابع نتائج المفاوضات وتساعد الرئيس عون على وضع الملاحظات على ما يتلقاه لبنان من الوفد المفاوض. وهذه الملاحظات التي يعدها قصر بعبدة يتم إرسالها للسفير سيمون كرم لطرحها أمام الحاضرين من الوفدين الإسرائيلي والأمريكي. ورئيس الجمهورية على تواصل دائم أيضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ يضعه في كل المستجدات والمعطيات الآتية من واشنطن.
1: وأفادت معلومات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتصال أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: وفي عين التين، التقى الرئيس بري رئيس الحكومة نواف سلام الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح. وعلمت لبنان الحر أن سلام أطلع بري على نتائج زيارته سوريا، إضافة إلى مسار المفاوضات في واشنطن بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ووضع تثبيت وقف النار في أولوية الاهتمام الرسمي، إضافة إلى ملف النازحين والملفات التي يتدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
1: الأمم المتحدة أكدت أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تمثل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف للحرب.
0: مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قالت إن الحكومة السورية قوضت مخططات حزب الله.
1: ميدانيا، سقط 6 قتلى وجريحان في غارات استهدفت النبطي كفر رومان وحروف، وقتل شخصان في الغارة على تبنين. ووفق وزارة الصحة، سقط 37 جريحا في غارات استهدفت بلدات عدة في قضاء صور.
0: وينفذ الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر عمليات نسف لمنازل وممتلكات في بلدة الخيام، واستهدفت غارات مكثفة بلدات عدة جنوب وشمال الليطاني، لا سيما في قضاء النبطي، وأيضا قرى عدة في قضاء صيدا. تزامنا، طال قصف مدفعي بلدات الحني لقليل والعمري.
1: حزب الله أعلن من ناحيته استهداف 3 أليات حفر تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في الخيام، دببت مركافة على طريق البياض الناقورة وتجمع إسرائيلي في رشاف.
0: وتمكن الصليب الأحمر من إخلاء مواطنتين كانتا محتجزتين داخل كفر تبنيت، وستة أشخاص من قعقعية الجسر وشخصين من شوكين.
1: في المواقف أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال من ناحيته: إننا نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط.
0: منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا لفت إلى أن الأمل يظل قائما بأن تمهد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي، ولفت أيضا إلى أن الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ.
1: عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي أكد للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن لبنان في المفاوضات لا يعطي إسرائيل رأس حزب الله، إنما يعطي نفسه السيطرة على كل القوى الموجودة في البلد. ولفت إلى أن على الحزب استخلاص العبر، ومن يرفع إصبعه اليوم كما كان يفعل حسن نصر الله نقول له هذه المرحلة انتهت. حمادي أعلن أن الخط الذي سلكه الرئيس جوزيف عون لا عودة عنه.
2: تخلي أنا كم صاروخ وعلى خاطري بضربهم، ما بسأل حكومتي، لا بسأل شعبي، لا بسأل مجلس، لا هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم. إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة، ما بعرف إذا نضجت بعد. وبعرف أنه الرئيس بعبدة عم بيدوزن الأمور،
3: صحيح.
2: عم بيتابعها بيدوزنها وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش مظبوط أنه هو أخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا من هذا المنبر اللي هو منبر سيادي بامتياز، ولم يبطل بأي وقت عن أن يكون صوت السيادة. بقول أنه لا، حان الوقت والله يوفق جوزيف عون يوصلوا لنهاية الطريق تحريرا للبنان من إسرائيل وتحريرا للبنان من إيران ومن ذراعها اللبناني.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي قال: شبعنا كذبا ونفاقا ووعودا لا تنفذ، حيث أنه وقبل انتخاب رئيس للجمهورية أعطيت 5 وعود للثنائي الوطني في البرلمان اللبناني وبرعاية عربية انتخب على أساسها رئيس للجمهورية، إلا أنهم نقضوها بأجمعها ولم ينفذوا بندا واحدا منها. أضاف قماطي: في خلال الفترة الأولى كان رئيس الجمهورية يحاول أن يوازن بين تعهداته لنا وتعهداته للأمريكي والأوروبي وبعض العرب، لكنهم رفضوا هذا التوازن، فما كان من رئيس الجمهورية بعد سنة على انتخابه إلا أن خلع محاولة التوازن، فنقض في تعهداته معنا وذهب في تعهداته أمام الأمريكي والأوروبي وبعض العرب المنحازين لجانب الفريق الآخر كما قال قماطي.
1: وزيرة التربية أعلنت مآل الامتحانات شرب المخلوف.
4: الامتحانات الرسمية كانت محور مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامة، خصص لعرض مختلف الملفات المرتبطة بها والإضاءة على التحضيرات والإجراءات المعتمدة في هذا الإطار. وخلال المؤتمر أعلنت الوزيرة كرامة إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام والاعتماد على العلامات المدرسية، أما بالنسبة للشهادة الثانوية فاعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيتم نشر المواد المطلوبة للامتحانات وسيكون هناك 3 دورات لتقديم الامتحانات.
5: اتفقت اللجان على اعتماد نسب التغطية المسجلة للمناطق المتأثرة مباشرة بالحرب كأساس رئيسي باتخاذ القرار، ومن حرص الوزارة على مراعاة قساوة الظروف بهذه المناطق تقرر ما يلي: صحيح أنه ما حيكون في مواد اختيارية، إلى أنه أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
4: وأكدت كرامة أهمية توفير أجواء مناسبة تضمن حسن سير الامتحانات بما يراعي مصلحة الطلاب ويؤمن أعلى درجات الشفافية والتنظيم. من وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: في معراب طلع رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من وفد بلدة أبو أمحى في قضاء حصبية على احتياجات الأهالي الصامدين في خضم الظروف المعيشية والأمنية. جعجع حيا شجاعتهم مؤكدا الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم المساعدة لهم ضمن الإمكانات المتاحة. وبحضور موفد القوات إلى مرج عيون وحصبية فادي سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في جنوب جان علم، ثمن رئيس الوفد المختار ميشيل أبو راشد متابعة رئيس القوات الدائمة وشكره على تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وعلى تقديم هبة مالية لتأمين وصول المياه.
1: وبتوجيهات من الدكتور جعجع يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية سعيد الأثمر، جهاد بقردوني ونزيه متى إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرج عيون وحصبية فادي سلامي بجولة في قضائي مرج عيون وحصبية غدا السبت، تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية وروحية وأهلية تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمود.
0: واصلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها الجنوبية على العرقوب ومرج عيون وحصبية، وزارت في محطتها الأخيرة مركز الوزارة في حصبية.
1: لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنان وطن الرسالة والجمال. سيمونا حتشيتي.

0: من بشري إلى بسكنتا، حمل جبران خليل جبران وميخائيل نعيم لبنان في كتاباتهما إلى العالم، فأصبحا من أبرز وجوه أدب المهجر والهوية الثقافية اللبنانية. جبران الذي كتب يوماً لكم لبنانكم وللبناني، ونعيم الذي رأى في لبنان وطن الرسالة والجمال. يعود اسمهما اليوم إلى واجهة الجدل بعد توصيفهما ضمن مشروع ثقافي في نيويورك ككتاب سوريين، ما دفع وزارة الثقافة اللبنانية للتحرك دفاعا عن لبنانية هذا الإرث الأدبي. فإلى التاريخ نعود مع المؤرخ والنقابي وأمين الأعلام للحركة الثقافية في أنطلياس الدكتور عصام خليفة.
1: تعرف الرابطة القلمية تألفت 1916، الجمعية هاي منها سياسية، ما كانت تدعو للوحدة سوريا وما إلى ذلك، كانت ثقافية. طيلة مجلة اسمها الفنون، أيوب تابت كان يصدرها، كتبوا المقالات مثلا جبران عضو الرابطة القلمية، أطلقوا عليهم صفة سوريين بالحديقة وكتبوها على الحائط بالحديقة. البعض ما بيعتبرها مهمة، أنا اعتبرتها خطيرة ومهمة، لأنه لو بدهم يكونوا علميين بيقولوا أنه هودي من تركيا، وصار فيه جبل لبنان كان جزء من تركيا، بعدين أني صاروا لبنانيين وبالتالي كان انتمائهم للبنان. وطن النجوم أنا هنا حدك أتذكر من أنا. عرفنا أنه في بعض الأشخاص طرحوا الموضوع وأصروا عليه، أنا اعتبرت هو استهداف للهوية اللبنانية. خبروني أنه بلش عنصر لبنان هونيك يتحرك، يعني لبنان بلا جبران ونعيمي وأمين الريحاني وأمين مشري، بلا إلي أبو ماضي ورشيد أيوب، يعني كيف
2: تتلج الدنيا بتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك.
0: بين كلمات جبران عن لبنانه وتأملات نعيم في جبال لبنان وقراه، يبدو أن هوية أدباء المهجر لم تكن يوما تفصيلا عابرا، فهؤلاء الذين كتبوا للعالم من نيويورك بقيت جذورهم معلقة بأرز لبنان وباسمه الذي أرادوا أن يبقى حاضرا في الأدب والتاريخ معا.

0: رسامي وقع إطلاق تحديث مناقصة خط سكك الحديد من طرابلس إلى العبودية. محسن الصقال.
1: شهد مرفأ طرابلس توقيع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وثائق مشروع تحديث مناقصة إعداد وتصميم خط سكك الحديد الممتد من طرابلس إلى منطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية الشمالية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والموظفين في المرفأ ومديرية سكك الحديد. وتخلل الزيارة اجتماع خصص لعرض تفاصيل المشروع، حيث جرى التطرق إلى أهدافه الاقتصادية واللوجستية وأهمية تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز إقليمي للنقل والخدمات، إلى جانب توفير خيار نقل منافس عبر السكك الحديدية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتطوير قطاع النقل في لبنان. وأكد رسامني أهمية إعادة تفعيل مشاريع السكك الحديدية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين البنى التحتية لقطاع النقل في لبنان. وردا على سؤال لإذاعة لبنان الحر حول المفاوضات ووقف الحرب قال:
2: أكيد الأول شيء أكيد الأمان هاجس كل لبناني، والحكومة وفخامة الرئيس بيعملوا كل واجباتهم ليلاقوا أي حل توقف الحرب ويرجعوا الناسحين على بيوتهم. فأي حل ممكن لنرجع للكن عليه اللي يكونوا موجودين أهل الجنوب بأمان وأهل الضاحية بأمان، هاي الحكومة وفخامة الرئيس هياخد أي قرار بهذا الموضوع، لأنه هذا الهدف الأساسي اللي عندنا. بالمفاوضات حتى أنت إذا عم تعمل مفاوضات دائما أنت بتعمل كل جهدك لا توصل للهدف اللي بدك، لأنه بتحط إذا اليوم 200 عين أن نوصل لمطرح نقدر نوصل لمطرح.
1: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
3: شكلت مسألة المياه والكهرباء في عدد من قرى وسط كسروان محور اللقاء الذي عقد في بلدية جعيطة، وضم إلى رئيس بلديتها وليد بارود النائب شوق الدكاش، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح إلي بعينه، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفي، رئيس بلدية عين تورة لبيب عائيه، رئيس بلدية عين الريحاني شوقي وهيبي، ومنسق القوات اللبنانية في كسروان صنين بعينه. وتناول المجتمعون تأمين الكهرباء من خلال وصلة جديدة بين جعيطة وعين الريحاني وقيم مؤسسة مياه جبل لبنان بدراسة واقع مضخة دير حراش وتأهيل البئر في عين تورة.
0: في حارة النعمة تطور إشكال بين أفراد من عائلة البدوي إلى دهس وإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل امرأة وسقوط عدد من الإصابات، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشيرة التحقيقات.
3: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية في إحدى المركبات الآتية عبر المنفذ، وعثر في خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب كابتاغون بحسب إعلان الهيئة العامة السورية.
0: تضامنا مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا في الجنوب والقرى الأمامية ودعما لصمودهم، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 25 أيار يوم عطلة رسمية تقفل فيه الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات.
3: إلى أحوال الطرق.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
3: حركة المرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه الدورة حتى الزلقة، ومن سوق مكيل باتجاه جوني وصولا حتى ساحل علمة، وسقط جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق الدولية محلة كواع عرية، حيث حركة المرور كثيفة. أيضا حركة كثيفة على الواجهة البحرية محلة عين المريسي والروشي.
0: في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، شارل دوغول في بحر العرب وقمة بكين تثمر تنسيقا أمريكيا صينيا، كل التفاصيل مع بسام البيطار.
5: بعد مغادرته الصين، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيدا من نظيره الصيني شي جين بينغ أن بكين تؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي ويريد منها أيضا أن تفتح مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شرط أن يكون التزاما حقيقيا. وأشار الرئيس الأمريكي لأن الغبار النووي الإيراني قد يسلم إلى الصين أو الولايات المتحدة. من الجهة الصينية، دعا وزير الخارجية إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت. في الأثناء، لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده تحاول الحفاظ على وقف النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي، أكد عراقجي أن واشنطن أبلغت طهران استعدادها لمواصلة المحادثات رغم رفض الرد الإيراني. وسط هذه الأجواء، تمركزت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول في بحر العرب في مهمة دفاعية بحتة بحسب الجانب الفرنسي. المستشار الألماني فريدريك ميرتس لفت إلى أنه اتصل بالرئيس دونالد ترامب وهو في طريق عودته من الصين، وأكد له ضرورة أن تفتح إيران مضيق هرمز، واتفق معه على ضرورة منع امتلاك إيران أسلحة نووية. من ناحيتها، شددت الإمارات على رفض الادعاءات الإيرانية ومحاولات تبرير اعتداءاتها عليها، وأكدت أنها لا تنتظر حماية من أحد، بل تستطيع ردع العدوان الإيراني الغاشم.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: غدا غائم جزئيا مع ضباب، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في خلال الفترة الصباحية، يستقر تدريجا في خلال النهار مع طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.
0: ختاما، إعادة للعناوين. المفاوضات في يومها الثاني وبيان في ختامها مساء. بر يتصل بعون، الحزب يلتزم إذا، وسلام في عين التينة. حاملا على رئيس الجمهورية قماطي نقض تعهداته تجاهنا. حمادي لإذاعتنا على الحزب استخلاص العبر. بروفي مافي والثانوية بثلاث دورات. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء عفوا ماريانو داود رحمي.
3: إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: دفاعا عن لبنان وشعبه، يستهل حزب الله المحظور عسكريا وأمنيا بياناته بجملة تقول دفاعا عن لبنان وشعبه، وهي البيانات التي يتحدث فيها عن عملياته. لن نسأله من فوض إليه القيام بهذه المهمة، لأننا نعرف سلفا أن لا أحد طلب منه القيام بهذا العمل، لا بل هو يمارس عملية خداع مذهلة. فحقيقة الأمر أن ما يقوم به حزب الله ليس دفاعا عن لبنان وشعبه، بل كما هو أعلن ثأرا لاغتيال المرشد للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي. وهذا موثق وصدر في الثاني من آذار من خلال إطلاق 6 صواريخ على إسرائيل، فكيف يكون ذلك دفاعا عن لبنان وشعبه؟ أخطر ما في هذا الخداع أنه لم يتسبب فقط في هزيمة حزب الله، بل تسبب في خسائر لحقت بالشعب اللبناني قاطبة. والحري بحزب الله أن يستبدل شعار دفاعا عن لبنان وشعبه بشعار تسببا بالخسائر للبنان وشعبه. والأخطر من كل ذلك أن هذه الخسائر مستمرة، لأن مغامرة حزب الله مستمرة. طالما أن أمر العمليات لحزب الله من إيران يقول استمروا في الحرب دفاعا عني.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: لياس أسعد بارود، سيد مخاي الخضرة، مارون لياس راضي، نايف منصور سكر، رامز أبلان فرانسيس، جان موسى، نيكولا طانيوس خوري، جوزيف إيميل طوق، جوزيف عطية، جاد سيزار دكاش، ريمون يوسف أصطفان، جبرايل أنطوان نصار.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: الأب إلي صادر.
1: حبيبي الله معكم اليوم الجمعة السادس من زمن الأيامي، نقرأ من إنجيل القديس يوحنا الفصل 3 آية 12 ل 15.

سليم باسمه وبيخدنا بايدنا وبيقودنا الى مطارح كتير منيحة، لانه هو وحده الطريق وهو الكلمة يلي بدها توصل لاعماق الناس بواسطتنا. عندنا رسالة كتير كبيرة، بدنا نفتح اذهاننا عقلنا وقلبنا ومشاعرنا ونكرس كل تصرفاتنا من اجل سيدنا يسوع المسيح يلي هو عم يبعتنا بالطريق الحقيقي. ومثل ما هو طلع على السماء رح يرفعنا معه، وبيرفع كل انسان بعيش بإرادة بين يلي بالسماء. وهيك بيكون لكل مؤمن بسيدنا يسوع المسيح الحياة الأبدية. والله معكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهر.

0: لبنان الحر. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. لبنان يترقب بحذر نتائج مفاوضات واشنطن التي تنتهي حوالي 10 مساء اليوم. حتى الآن لا معلومات دقيقة عما يمكن أن يصدر عن المجتمعين، لأن الكتمان سيد الموقف. مع ذلك فإن القليل الذي يرشح من الاجتماع يوحي أن التوصل إلى إعلان نوايا أمر غير مستبعد، علما أن إسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله وتريد خريطة طريق لذلك، فيما لبنان يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي. وقد توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة متكاملة لتفكيك الحزب. فهل ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية حقيقي وواقعي أم مجرد تسريبات هدفها الضغط؟ بمعزل عن الجواب، الأكيد أن أمريكا تمارس ضغوطا مكثفة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى نتائج عملية في نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة. في هذا الوقت يواصل حزب الله هجومه على المفاوضات. فعضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي اعتبر أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل، وذلك في سياق تآمر متكامل على الوطن وسيادته والمقاومة. فهل الحزب جزء من هذه السلطة التي يصفها بالذليلة أم لا؟ وبالتالي كيف يرضى الحزب أن يبقى في حكومة تذل نفسها أمام العدو وهو يرفع شعار هيهات من الذلة؟ والأنكى أن قماطي حذر من فتنة تحوكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية. فمن يوصل البلد إلى الفتنة يا ترى؟ أليس حزب الله الذي يستقوي على الدولة ويعصى قوانينها وأنظمتها ويجر البلد لوحده إلى حروب خاسرة تتضمن قتلا للشعب واحتلالا للأرض؟ البداية من آخر أجواء المفاوضات في رسالتين، الأولى من واشنطن مع أنتوني مرشاء والثانية من بعبدة مع جويس عائي. نبقى إذن إلى مع أنتوني، يمكن أنتوني مرشاء رح يكون بالبداية. أنتوني، ما هي آخر العملية أو آخر المعلومات المستقاط من الاجتماع؟
2: يعني نخلة بعد حوالي 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، بتكشف مصادر أمريكية مطلعة للأم تي في أنه أي تفاهم قد يخرج من اجتماعات اليوم سيعكس وجود تقاطع واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بدفع أمريكي حول هدف أساسي يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. وتقول المصادر أن واشنطن تعتبر أنه الأطراف الثلاثة باتت تتحرك ولو بدرجات أو أساليب مختلفة ضمن جبهة سياسية واحدة فيما يتعلق بضرورة معالجة ملف سلاح الحزب، حتى لو بقي الخلاف قائم حول آلية التنفيذ والتوقيت والتفاصيل السياسية المرتبطة بهذا الملف. وبحسب القراءة الأمريكية فإنه الخلاف الحالي لم يعد حول مبدأ نزع السلاح، بل حول كيفية الوصول إلى ذلك والضمانات المطلوبة وشكل الترتيبات الأمنية والسياسية التي يمكن أن ترافق أي خطوة مستقبلية. وتضيف أيضا المصادر أن ما يجري بحثه حاليا لا يرقى إلى اتفاق سلام نهائي، بل إلى صيغة تقوم على مسارين، سياسي وأمني، مع بحث إمكانية إصدار إعلان سياسي مشترك يصنف كتفاهم أولي أو إطار نوايا يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة تمهيدا لمسار تفاوض أطول وأكثر تفصيلا. وفي هذا السياق تكشف معلومات متقاطعة أن إعلان النوايا الذي يجري حديث عنه وبحثه في واشنطن قد يتضمن تأكيد على حق لبنان وإسرائيل بالدفاع عن النفس ومنع أي طرف ثالث من القيام بنشاط عسكري يهدد أمن الحدود، إلى جانب طرح إسرائيلي بإلغاء القوانين اللبنانية التي تجرم التواصل مع إسرائيل في إطار أي مسار سياسي أو أمني مستقبلي. وبحسب الأجواء الأمريكية فأن النقاشات ستتركز حاليا على ما إذا كان المسار الحالي سيقود إلى وقف نهائي للحرب أو إلى اتفاق أمني طويل الأمد يحفظ أمن الحدود ويمنع عودة التصعيد في الجنوب اللبناني. وفي موازاة المفاوضات يجب أن أشير إلى نقطة مهمة أيضا نخلة، أن اللواء شقير قد وصل إلى واشنطن حيث يعقد سلسلة لقاءات مع CIA وجهات أمريكية مختصة قبل ما يتوجه إلى ميشيغان لاستكمال برنامج لقاءاته على أن يعود إلى لبنان بخطوة هون تقرأ ضمن الحراك الأمني المواكب للمفاوضات الجارية بالعاصمة الأمريكية المتعلقة أيضا بالأمن. هذه الرسالة من مبنى الخارجية الأمريكية، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
1: الزميل أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
3: وإلى قصر معبدة، حيث يواكب الرئيس عون مسار المفاوضات. الأجواء من هناك توفينا بها مباشرة الزميلة جويس عائي. لك جويس.
4: صحيح، رئيس جمهورية العمان جوزيف عون يواكب منذ هذا الصباح كل الاتصالات، وتحديدا في فترة بعد الظهر كان هناك أكثر من اتصال جمعه مع الوفد اللبناني. طبعا الاتصال الأبرز الذي حصل بالأمس بين عون وبري رئيس مجلس النواب، قال بري حمل رسالة من حزب الله إلى رئيس جمهورية، مفادها أن بري استطاع ينتزع من حزب الله تحديدا أنه مستعد للالتزام بوقف كامل للنار إذا ما أعطت إسرائيل هذا الأمر للبنان. إذن موقف موحد لبناني بين عون بري وسلام يقوم على طلب في هذه المفاوضات وقف كامل لإطلاق النار. حتى هذه الأثناء لم ينتزع لبنان بعد هذا الأمر من إسرائيل، ولكن هناك أجواء إيجابية تقول أنه قد يستطيع لبنان الحصول على هذه الورقة، وبالتالي إن حصل لبنان على وقف كامل لإطلاق النار يلتزم لبنان بهذا الموضوع. ولكن إسرائيل تسأل عن مصير سلاح حزب الله وماذا عن سلاح حزب الله. الجواب في لبنان هو أعطونا وقفا لإطلاق النار وبعدها خذوا ما يدهش المفاوضين، وهذا ما قاله الرئيس بري تحديدا. إذن وقف إطلاق النار ومن ثم نذهب لموضوع نزع سلاح حزب الله وسحب سلاح حزب الله. إشارة إلى أنه مصادر مطلعة تقول للأم تي في أن لبنان يعمل بالتوازي والتزامن بين خطوات بين لبنان وإسرائيل، بمعنى مثلا أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على خطوات أو بأكثر من خطوة، وبالتالي يقوم الجيش أيضا بالانتشار بالجنوب بهذه الخطوات. يعني وكأننا نعود إلى ورقة توم براك. أيضا تقول المصادر المطلعة أنه لم يطرح الجانب الإسرائيلي أي تعاون عسكري أو أمني بين لبنان وإسرائيل أو مع لبنان. وأيضا يقول مصدر مطلع على الاتصالات للأم تي في أن المفاوضات تحصل على مسارين، أمني عسكري وسياسي، ويعمل على اتفاق ذات صيغة أمنية عسكرية، إما وقف نهائي للنار أو وقف نهائي للحرب أو اتفاق أمني يحفظ أمن الحدود بين البلدين. وأظن أنه بحسب المعلومات التي ترشح الآن أنه هناك محاولة لكي محاولة إنجاز اتفاق أمني، عقد اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل. مصادر تصف الآن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بأنها كانت positive أي إيجابية and productive أي أنها كانت منتجة، but no deal yet أي أنه حتى الساعة لم يحصل أي اتفاق، ولكن نحن على طريق أنه يكون في اتفاق، محاولة اتفاق أمني. إذن هكذا هي الأجواء. إشارة أخيرة إلى أنه بحسب معلومات الـ MTV وصلت الدرافت لبيان مشترك يحاول الأطراف الثلاثة أمريكا لبنان وإسرائيل أن يصدر في نهاية هذه المفاوضات بيان مشترك. حصل رئيس الجمهورية على الدرافت منه، دون ملاحظاته وأرسله إلى الوفد اللبناني في محاولة لإصدار بيان مشترك. إن لم يستطع لبنان أو الأفرقاء الثلاثة من إصدار هذا البيان المشترك فكل بلد عندها يصدر بيانه الخاص، ولكن هذا سيكون مؤشرا. إذا استطاع الأفرقاء الثلاثة أن يصدروا بيانا مشتركا فهذا يعني أن الأجواء إيجابية. هكذا هي الأجواء من قصر بعبدة. طبعا سنكون معكم أنا وزميلي سيف ماضي لموافاتكم بأي جديد فور وروده.
3: شكرا لك جويس.
1: ودائما في إطار المفاوضات، علمت بيروت تايم أن السفير سيمون كرم كان صارما خلال المفاوضات، وأبلغ السفير الإسرائيلي يخيل لايتر بوضوح أنه لا أفق للتفاوض تحت النار. وتابعت المصادر أن لايتر سأل أيضا حول قدرة لبنان على تحييد سلاح حزب الله، ف فأكد كرم أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني بعد الدخول في مرحلة وقف تام للنار. وتحدثت المصادر عن عدم ثقة إسرائيلية بقدرة لبنان على تنظيف الجنوب كخطوة أولى من أجل نزع سلاح حزب الله، حيث عرض الإسرائيليون لائحة مفصلة عن الأنفاق والأسلحة التي تم العثور عليها منذ بدء الحرب وبعد إعلان الجيش اللبناني أنه قام بتنظيف منطقة جنوب الليطاني.
3: في المواقف، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن رئيس الجمهورية تخلى عن سياسة التوازن واتجه نحو الالتزام بالتعهدات الأمريكية والأوروبية والعربية، منتقدا تصريحات السفير ميشيل عيسى ومؤكدا أن ظهر المقاومة في لبنان محمي.
5: احذروا الفتنة، هذه الفتنة لا نريدها، إلا عم بتحيك السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية في لبنان. نحن ما عم نهدد، إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة.
1: جنود حزب الله الأطفال من وشاح التكليف إلى وشاح الشهيد، وما من قضاء يحاسب. تقرير مجدولين اللحام.
6: الكل شاف وراء النعوة، جنود حزب الله الأطفال قصار اللبنانيين لابسين جعب حربية، مكلفين دينيا، مدربين بدورات ميدانية على الأرض اللبنانية بمربعات جردية خاصة بتجهزهم كولاد للخضوع لمعارك ضمن دورات مقاتل. جنود حزب الله الأطفال عم يستخدموا من الثمانينات من قبل هالجماعة المسلحة الخارجة عن القانون، ليس فقط كحملة سلاح بل ككشافة ولائيين خمينيين يبايعون الخامنئي، حراس وعناصر دعم، تعبئة أو خدمات مرتبطة بالعمل العسكري. وعلى عينك يا دولة، حتى بال 2026 فحزب الله ما بيخاف من القانون، بشيعن على أنهم أبطال مش ضحايا.
7: يعني عشق الشهادة، عشق الجهاد، يعني من صغره يعني،
6: وبيفخر فيهم أمام رفاقهم تشجيعا للبقية اللي من عمرهم يمشوا على خطاهم وبركي بيستشهدوا مثلهم. لأنه بحسب حزب الله كل قطرة دم بتنزل من الجنود الأطفال بتقرب مرحلة النصر المنتظر. كشافة المحور ومدارسه المؤدلجة بتفتح باب الولائية لإيران، خطاب الشهادة بجمل الموت، وحزب الله بيحصد جيل مطيع جاهز يموت لأن بشوف الحرب المتواصلة قدر. تجهيز لهالخط بيجري علنا من دون أي خجل بحفلات تكليف شرعية بيرتدي فيها الطفل وشاح الشهيد. بلبنان يعتبر القاصر غير كامل الأهلية، ممنوع يشتغل، ممنوع يسوق، ممنوع يخدم بالجيش اللبناني، ممنوع يقعد بلا علم، ومؤيد حتى بالسفر والعقود والتصرف بأمواله، بس مسموح يبعثوا حزب الله على الموت ويرجع يكرمه عند استشهاده أمام آلات القتل بجبهات القتال الجنوبية أو السورية أو وين ما حب حزب الله يوسع معاركه كذراع إيراني بيخدم فكره ديني. جنود حزب الله الأطفال قصر أولاد مقاتلين غير دنيويين ولا شافوا من الدنيا شي بعد، بخدمة منظومة سياسية بتلتهم صغارة ليطيل عمر سلاحها. جريمة أخلاقية عم نتفرج عليها يوميا، منعرف مين صلح الأطفال، منعرف مين سرق منهم حقهم بأنه يكونوا أطفال، ومنعرف مين حول مدارسهم إلى ممر نحو الجبهة. والكشاف ثكن نعمة، بس ما حدا بيتجرأ يحاسب.
1: تزامنا مع المفاوضات، تصعيد على مستوى الغارات وعمليات حزب الله، تطورات الميدان جنوبا مع زميلة رنين إدريس. يعني رنين، كمان الجنوب اليوم كان حامي يعني بالنسبة للغارات
8: وديانا، يعني بدل ما يكون في شوية رواء على الجبهة بما أنه في مفاوضات قائمة، بالعكس في تقدم للإسرائيلي بالقطاعات الثلاثة مش بس بالقطاع واحد. خلينا نشوف سوا. ينتهج الجيش الإسرائيلي في الجنوب سياسة القدم والتهجير، ولكن بوتيرة أعلى مع إطالة أمد الحرب، هذا فضلا عن الغارات المستمرة على البلدات على مدار الساعة والتحذيرات التي طالت أقضية النبطية صور وصيدا. يأتي هذا بالتوازي مع رفع حزب الله من عدد عملياته واستهدافاته بالمسيرات الانقضاضية. بكل الأحوال تطورات بارزة سجلت في 24 ساعة الماضية في القطاعات الثلاثة جنوبي الليطاني لناحية توغلات. البداية من القطاع الغربي، إذ سجل تقدم إسرائيلي من البياضة باتجاه بيوت السياد والمنصورة، علما أن المسافة بين البياضة والمنصورة هي بضعة أمتار فقط. هناك يعمل الجيش الإسرائيلي على التقدم والانسحاب، ترافقه آليات عسكرية. وهناك أيضا يستمر حزب الله باستهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي وفق بياناته. بالانتقال إلى القطاع الأوسط، هناك تقدم للجيش الإسرائيلي من رشيف باتجاه حداثة، وهناك أيضا تعرض الجيش الإسرائيلي لكمين جديد من قبل حزب الله، وأيضا اضطر الجيش اللبناني إلى إعادة التموضع باتجاه تبنين. وأخيرا في القطاع الشرقي، سجل الجيش الإسرائيلي أول محاولة تقدم جدية باتجاه بلدة يحمر أشئيف في قضاء النبطية بعد سيطرته بالكامل على مجرى نهر زوتر وعلى وادي راج اللي هو بدير سريان. الجيش الإسرائيلي ماض بسياسة الأرض المحروقة ويكثف من نيرانه على البلدات كافة، لا سيما تلك التي تعتبر استراتيجية، والسيطرة عليها بحساباته تعني ضمان أمن المستوطنات من الصواريخ، غير أنه لا يزال يبحث عن حل للمسيرات الانقضاضية التي يستعملها الحزب.
1: شكرا غني. نبقى في الجنوب، حيث زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قرى قضاء مرج عيون حصبية، مؤكدة وقوف الدولة إلى جانب الصامدين والنازحين. زينب باسيل شمو.
9: واضحة الرسالة التي حملتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بزيارتها إلى قرى مرج عيون حصبية الصامدة، وهي الحكومة إلى جانب جميع الجنوبيين نازحين وصامدين وتقوم بكافة الجهود لمساعدتهم. بجولتها التي بدأتها من سرايا مرج عيون برفقة النائب فراس حمدان، أعلنت السيد عن تخصيص مساعدة نقدية لحوالي 6000 عائلة صامدة ضمن برنامج الطوارئ للمساعدات النقدية الذي دعم حوالي 140 ألف عائلة نازحة خارج مراكز النزوح.
10: وجودي بالجنوب معكم ومع ناسنا بالجنوب كمان اللي بيتزامن مع الأحداث اللي عم بتصير بواشنطن، لإلي عم تعطي رسالة إنه الجنوب صامد وإنه الدولة مع الجنوب.
11: مساعدات عينية عم بيجينا كتير، فبدنا المادي لأنه الوضع الاقتصادي والمادي كتير مزري.
9: من مرج عيون إلى الهبارية، حيث التقت رؤساء ومخاتير بلديات اتحاد العرقوب الذين أطلقوا صرخة استغاثة طالبين المساعدات على كافة المستويات.
12: وننتظر من الدولة أيضا أن تحتضن أبنائها وتوقف حدنا، وطبعا مش بس بالمساعدات ولكن بالفعل وبالقول، وتكون خير معبر عن أمانينا ورغبتنا في لبنان الحر السيد المستقل.
13: يأمنونا دولة نلبي الحاجة الأهالي الصامدين عن خدمات طبية، خدمات صحية.
9: بحصبية الرسالة والمطالب وحدة، والوضع الاقتصادي إلى تأزم والجميع يعيش بسجن كبير.
14: اللي عنده وجهة أخرى يقدر وقف إطلاق النار، وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، يقدر يحرر الجنوب من الاحتلال، يقدر يرجع الأسرى، يقدر يعيد الأعمار، يتفضل يفرجينا على هذا الخيار.
15: نحن بنعتمد هون على زيت الزيتون وإنتاج والفول، لأنه 80% من المزارعين بيشتغلوا بهذا الزيت بس، ولكن للأسف ما فيش بيع، ما في تصريف.
9: ختاما، حملت الوزيرة السيد من الجنوب هموم الصامدين إلى الحكومة، إضافة إلى العاملين بمراكز الشؤون الاجتماعية الذين يعانون أيضا من جراء الحرب.
3: في الشأن التربوي، مصير تلاميذ شهادة الثانوية العامة استثناء هذه السنة وإلغاء شهادة البروفي. التفاصيل في تقرير ليارا الهندي.
16: انبسطوا، ما في بروفي.
17: التلاميذ انبسطوا، ولكن شو البديل عن الشهادة؟
16: واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل، 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي، حتنطلق اعتبارا من 15 حزيران للمدارس اللي هي جاهزة، مع اعتماد مرونة في تحديد المواعيد بحسب جهوزية كل مدرسة من هلأ لانطلاق العام الدراسي القادم.
17: أما بالثانوية العامة ففي 42 ألف تلميذ وتلميذة موزعين بين 277 ثانوية رسمية و 675 ثانوية خاصة. حسم اليوم مصير امتحاناتهم الرسمية، فهالامتحانات بعدها قائمة وخطة استثنائية غير مسبوقة مبنية على دراسة وطنية شاملة أعلنت عنها وزارة التربية. فالترمينال رح يكون عندهم ثلاث دورات متتالية، الأولى من 29 حزيران لستة تموز، الثانية من 27 تموز لثلاثة آب، والثالثة من 7 أيلول لأربعتاعش أيلول.
16: أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
17: لكن كل تلميذ عنده حق يتقدم لدورتين متتاليتين فقط، يا الأولى والتانية أو التانية والتالتة. من يوم الاثنين رح تنشر الوزارة كل الدروس المطلوبة لكل مادة وفرع على موقع المركز التربوي. مننتقل للتعليم المهني والتقني، فالامتحانات العملية رح تحصل بين 6 و 12 تموز، الامتحانات الخطية بين 20 و 30 تموز، والدورة الاستثنائية بدءا من 15 أيلول. اليوم لبنان أمام مرحلة امتحانات استثنائية بين الحرب، النزوح ومحاولة إنقاذ العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة.
1: على صعيد منفصل وفي ملف العفو العام، علمت الام تي في ان نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب دعا ممثلين عن جميع الكتل النيابيه الى اجتماع استشاري يتعلق بقانون العفو العام، وذلك الاثنين في مكتبه بحضور ممثلين عن الجيش اللبناني. وبحسب مصادر معنيه فان البعض راى في الدعوه بحضور ممثلي الجيش التفافا على اجتماع بعبده واستهدافا لرئيس الجمهوريه، وخصوصا ان مصعب نقل لممثلي الكتل أن الثنائي غير رأيه بالمقاربة والصيغة بملف المخدرات والمبعدين، ويريد إعادة فتح الملفين ومناقشتهما من جديد في خطوة مخالفة للنظام الداخلي للمجلس لكونهما أقرا في اللجان المشتركة وحولا إلى الهيئة العامة. ومن هنا تشير المصادر إلى أن هناك كتلا وازنة كالسنة والكتائب والقوات والاشتراكي وبعض المستقلين دعت مصعب إلى التراجع عن دعوة الجيش رافضة مناقشة أمور تم إقرارها في اللجان المشتركة، ومن غير رأيه الآن فليعبر عنها في الهيئة العامة. بعد الإعلان ترامب يغادر الصين
3: ولجين بحاجة لنا.

هل تنجح المفاوضات في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يترك موقف أمين عام حزب الله صداه على الطاولة؟ ماذا حققت زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا؟ وهل من اتفاق على وقف قانون العفو؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة النائب وليد البعريني.

0: في ملخص الأسبوع، أسبوع حافل بالملفات الضاغطة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مروراً بالقمة الأمريكية الصينية، وليس انتهاءً بشكوى لبنان ضد إيران. هذه المواضيع وسواها ترقبوها في الحلقة الأولى من ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوت عليكم خبر.
2: بولي كلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات.
3: العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتور شرب القزح، الأخصائي في العلاج الفيزيائي.
2: بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: كل ثلاثة وجمعة 4 بعد الظهر.
1: حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الكاتب السياسي إبراهيم ريحان الاثنين الواحد ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر نجمع فيه

0: حال فكرت عزيزي المستمع بتركيب صحن لائط أو دش على السطح، عليك تعرف ممنوع تركيب الصحن اللائط على خزانات المياه، ممنوع تركيب الصحن اللائط بالقرب من غرف التدفئة أو الشفاج، عدم تركيب اللائط على جوانب الأبنية أو الشرفات. عند تركيب اللائط وللحفاظ على السليم العامي، الانتباه لشروط التركيب. تثبيت الصحن اللائط بشكل جيد ليقاوم الرياح. مطلوب أن تكون الأجزاء المعدنية غير قابلة للصدأ ومطلية بألوان غير لامعة منعاً لانعكاس ضوء الشمس. مطلوب أن تكون كل الأسلاك موصولة بالأرض وأنه ما تكون متدلية على جدران الأبنية أو من خلال النوافذ حفاظاً على السلام العامي. الصيانة
1: دولياً. وفيما تتحضر بيجين لاستقبال بوتين، ترامب يغادر الصين بعد قمة تاريخية مع نظيره الصيني، ويؤكد وجود توافق كامل مع الرئيس الصيني بشأن إيران، نافياً التقارير التي تحدثت عن حفاظ طهران على 80% من قدرتها الصاروخية.
2: هي مشاهد لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيجينغ. غادر ترامب وفي جعبته اتفاقيات تجارية مع الرئيس الصيني، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح منطقة هرمز، وذلك خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.
3: Well, we talked about that, and I'm going to make a decision over the next few days. We did talk.
4: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
3: Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a...
2: ترامب غادر بعدما قام بجولة في حدائق تشونغينهاي مجمع القيادة المركزية الصينية، كما كان عقد مع نظيره الصيني اجتماعا خاصا اتسم بالإيجابية. وخلال اللقاء كشف الرئيس الصيني عن وضعهما رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي. بدوره أكد ترامب أن العلاقة بين البلدين ستشهد تحسنا مستمرا، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية الساخنة منها إيران. وفي وقت أشارت فيه الخارجية الصينية إلى أنه يتعين توصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حل سريع للحرب الذي سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا اعتقدوا أن واشنطن ستقدم تنازلات للتوصل إلى صفقة، وترامب لم يطلب المساعدة من الرئيس الصيني بشأن إيران ولا يحتاج لذلك.
5: I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy.
2: هذا وأكد ترامب أن نظيره الصيني عرض المساعدة في المفاوضات مع إيران للتوصل إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
6: وعلى الخط الأمريكي الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. وأضاف عرقجي أن إيران تحاول الحفاظ على وقف لإطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. هذا ويبدو أن الولايات المتحدة وإيران وضعتا مؤقتا ملف مخزون طهران من اليورانيوم العالي التخصيب جانبا في محاولة لإنهاء الحرب، إذ يشير الطرفان إلى أن هذه المسألة يمكن بحثها في مرحلة لاحقة بحسب بلومبرغ. وفي سياق متصل، ورغم الحديث عن مفاوضات واتفاقات محتملة، تقول الأرقام شيئا آخر. الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع إيران كأحد أخطر التحديات العسكرية في المنطقة. تفاصيل التمركز العسكري مع أورور كرم. أورور، يعني تطورات خطيرة جدا، يعني
7: فعلا نخلة
6: متسارعة
7: جدا. صحيح العالم كتير اتخذت بالمفاوضات لدرجة نسيوا حجم التجمهر العسكري الموجود بالمنطقة وحول إيران، لهيك رح نعمل جولة نشوف الواقع الميداني شو بيقول. بالأرقام المشهد يبدو كالآتي: أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا بالشرق الأوسط بين قواعد عسكرية وحاملات طائرات وغيرها، وهون من دون ذكر قاعدة دييغو غارسيا يلي بتأمن لأمريكا منطلق لطائرات البي 52 الاستراتيجية.
1: البداية من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، قبيلة السواحل الإسرائيلية بتتمركز مدمرتين قبيلة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز مزودة طبعا بصواريخ توماهوك، وببحر العرب هناك حركة نشطة مع 3 مدمرات وسفينتين هجومية كما حاملتي طائرات و6 مدمرات حربية، علما أن السفن الهجومية الأمريكية تملك القدرة على نقل أكثر من 2000 عنصر من مشاة البحرية إلى جانب الدبابات والمعدات الثقيلة وغيرها. هون طبعا لازم نشير إلى وصول غواصة صواريخ باليستية من طراز أوهايو إلى مضيق جبل طارق، وتعد الغواصة من أكبر القطع بالأسطول الأمريكي وتندرج ضمن ما يعرف بالثالوث النووي للردع الاستراتيجي. أما بالجو فتنتشر أكثر من 100 مقاتلة منهم F-35، F-16، F-18 ضمن عمليات ردع ومراقبة أكان بقاعدة جوية بالأردن وحتى بقاعدة بإسرائيل، كما تم نشر 6 طائرات إنذار مبكر بقاعدة داخل السعودية إضافة للفرقة 82 المنقولة جواً. إذن بظل كل هالحشود لا تبدو المنطقة أمام مشهد سلام بل أمام هدنة مسلحة، خصوصا مع تعنت الإيرانيين فيما خص البرنامج النووي والصاروخي كما الوكلاء بالمنطقة. عودة إلك نخلة.
6: شكرا.
1: وضع خطير.
6: إيه خطير جدا. إنسانيا لوجين بحاجة لأكثر من 70,000 دولار تكلفة علاجها من السرطان. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: لشو أكتر شي اشتقتي؟
9: للبنت بنتي فلابت رتس واني امشي واني شاح، انا بدي ارجع عالبنت طب الكل عادي وانا كتير منيحة.
8: بهالكلمات طمنت لوجين كل من بحبها وعائلتها انها منيحة بس اشتاقت للبيت. هالبنت اللي عانت كتير نتيجة سرطان بالراس وبسلسلة الظهر او ميدالوبلاستوما، وكانت بكوما على مدى 11 شهر. من سنة وشهرين لأم تي في ساعدت لوجين وبفضلكم أمنا المبلغ المرصود لتصح، ولكن السنة لازم لعلاج كيميائي.
10: نحن تفاجأنا وانبسطنا كتير انه رجعت وعيت من الكوما من فترة قصيرة، رجعنا عدنا الصور كتير منيح، فهون مضطرين نحن بسرطان بالراس نرجع نفوت بالعلاج الكيميائي لأنه إذا ما أخذنا العلاج حيرجع ينتشر المرض.
8: هالعلاج مكلف كتير وبلشت العيلة فيه من شهرين، ولكن بعد فيه 7 غيرون.
10: عندنا جلسات كل أسبوع، بس المشكلة إنه ورا كل جلسة لأنه جسمها كمان ضعيف بتعوز تقعد 2-3 جمعة كل مرة بعد كل جلسة مع أنتيبيوتيك، مع تعوز دم وبلاكيت، منشان هيك كلفته كتير عالية. يعني بعد عنا 7 أشهر ممكن نتخطى 60-70,000 دولار.
11: رح كون أمي كتير قوية لألا ولا أخواتي وكمل معها للآخر مثل ما كملت، وما قطعت الامل من اول ما بلشنا. هي لوجين كانت خلص مقطوع منها الامل. يعني اكثر الاسئله بتسالنيها ليه ماني قادره امشي، ليه ما فيني عم بروح على المدرسه. لوجين بتطلع من الاوائل كثير شاطره، لوجين هي بتحب الحياه، يعني كانت اكثر الايام تتصور وهيك، واكثر الوقت اللي انا حابه اكون محاميه.
8: تصير محاميه وتكبر مع عائلتها واخواتها واصحابها. كثفوا تبرعاتكم لان بفضل كل دولار منكم بتردوا كل احلام لوجين.
1: من دوحة المبرات رسالة وحدة وأمل من اللبنانية الأولى نعمة عون وتأكيد على أن لبنان يحتاج مبادرات تجمع ولا تفرق. تقرير كيفن عبده.
12: في وطن أنهكته الانقسامات والأزمات تبقى الإنسانية اللغة الوحيدة القادرة على جمع اللبنانيين حول ما يوحدهم: كرامة الإنسان، حماية الطفل، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان. من هذا المنطلق تحولت زيارة اللبنانية الأولى نعمة عون إلى مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي فرصة لتبادل الآراء وكسر الجليد بين النازح والمسؤول.
13: لو سمحت عندي ملاحظة. أنا
14: بتفهم وضعكم وأنا هون لكون حدكم وإلكم. أنا من الجنوب، بنت العيشية ورقم السجل 105، مدفونين أهلنا بالجنوب. ومية الجنوب ربينا عليها وربيت أولاد عليها وناطرة ربي أولاد أولادي. جنوبكم جنوبنا، ما بدنا نقول جنوبنا، جنوبنا كلنا، وإنتو أشرف طايفة وأطيب قلب. أنا بنت الضاحية وصرت جنوبية هلا، فإنتو بالقلب.
12: محطات الزيارة شكلت مساحة لقاء بين وجوه تؤمن بأن التربية والرعاية والعمل الاجتماعي تشكل جسوراً بين أبناء المجتمع الواحد مهما اختلفت خلفياتهم.
6: بعد الإعلان، مرشحة لبنانية في فرنسا
7: ومنتدى الجمال في بيروت.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة.
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بيئة الأعمال ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة بالاي اي في السنين الخمس المقبلة، مع الاستشاري بالإدارة والاستثمار ومدير الصندوق الاستثماري ISME إلي أخرس.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
2: قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج شويدي على مدرب فريق الحكمة جو غطاس بحلقة خاصة 3:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر.

0: يتوجه الفرنسيون في لبنان وسوريا إلى صناديق الاقتراع في استحقاق انتخابي تنافسي لاختيار ممثليهم. والإم تي في تسلط الضوء على المرشحة لبنانية الأصل نادية الزيشعية. تقرير ألان درغام.
1: في دائرة اعتادت على الوجوه نفسها تدخل ندى قصدي شعية المعركة بعنوان التغيير، فمرشحة لائحة إلى جانبكم لانتخابات مستشارين الفرنسيين في الخارج لا تطرح نفسها كمرشحة تقليدية بل كصوت جديد يريد كسر النهج السابق الذي حكم تمثيل الجالية الفرنسية في لبنان وسوريا لسنوات. في بلدية الفيل أقامت شعية تجمعا انتخابيا حضره عشرات الفرنسيين من أصول لبنانية، اعتبرت فيه أن الجالية ليست مجرد أرقام انتخابية بل قوة ضغط قادرة على إيصال قضايا اللبنانيين إلى باريس. تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة مع مشاركة نحو 24 ألف ناخب فرنسي في لبنان مقابل حوالي 590 ناخبا فرنسيا في سوريا، ما يجعل الثقل الانتخابي الأساسي بين الفرنسيين من أصول لبنانية.
2: اليوم ما بقى فينا نتكل على الدولة الفرنسية ونطلب منها مساعدات، لازم نلاقي ألترناتيف. أنا جاية بدي أشتغل out of the box، بدي أظهر من هيدا العلبة اللي هي حاطين فيها الرول تبع الدور تبع المنتخب وأطلع براتها.
1: تتنافس في هذا الاستحقاق ست لوائح انتخابية تضم كل واحدة منها 11 مرشحا للفوز بمقاعد مجلس المستشارين لولاية تمتد 6 سنوات.
2: أنا ماني جاي عن جد انزل ضد حدا، أنا عندي برنامج في أشياء فريمون مأثرة فيي، يلي هي مثلا مثل قضية المرفأ اشتغلت عليها، شو بقدر وصل لبرا. في لوبيين كمان اليوم لازم نحنا كمان نعرف نوصل لفرنسا.
1: وتقول أوساط داعمة لشعية أنها كانت من الشخصيات القليلة التي نجحت في إيصال صوت أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى دوائر القرار الفرنسي وعدم طي قضية.
3: حتى وصلنا كتاب دعم من وزير الخارجية الفرنسي كان عم يتوعد فيه انه اذا كان التحقيق المحلي بده يضل بلوكي وفي اوبستركسيون على التحقيق راح يكونوا هن عم يشتغلوا للجنة تقصي حقائق دولية.
1: هذا الاستحقاق تعتبره اوساط من الجالية الاكثر حساسية منذ سنوات في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة.
4: في خطوة جديدة تعكس استمرار وتعزيز التعاون بين لبنان والصين، شهدت بيروت اجتماعا رسميا تخلله توقيع اتفاقية تعاون تنموي جديدة بين الجانبين بحضور مسؤولين لبنانيين وصينيين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الشراكة القائمة بين البلدين مع التركيز على تمويل ومواكبة مشاريع مائية وإنسانية في عدد من القطاعات الحيوية بما يساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
5: We gather once again to celebrate a new and highly appreciated initiative from the Friendly People's Republic of China. A grant of 50 million Chinese yuan to support humanitarian assistance and development cooperation projects in Lebanon. The projects to be financed through this grant will be identified and agreed upon jointly by the Lebanese and Chinese government. We look forward, circumstances permitting, to meeting again later this year for the inauguration of the National Conservatory project.
6: Today, as a testimony of enduring friendship between China and Lebanon, we're going to sign a new development cooperation agreement. As Lebanon suffers from severe impact of the ongoing conflict, compounded by an economic crisis, the Chinese government and people stand in solidarity with Lebanon. Today, China offers more support to Lebanon to promote sustainable development.
0: وإلى الفقرة الاقتصادية.
7: مساء الخير. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامنة أطلق رسميا من مرفأ طرابلس مناقصة إعداد الدراسة الحديثة لمشروع سكك الحديد بين طرابلس والعبودية على الحدود اللبنانية السورية. الهدف الأساسي من المشروع هو ربط المرفأ بالحدود السورية بخط سكك حديدية يسمح بنقل البضائع والركاب بسرعة وبكلفة أقل من النقل البري التقليدي. رسامنة أكد أن لبنان يريد أن يكون جزء من مشاريع الربط الإقليمية التي قد تربط مستقبلا سوريا وتركيا والأردن ودول الخليج. مع استمرار التوترات في مضيق هرمز تتحرك الإمارات لتأمين بدائل تضمن استمرار تصدير النفط إلى العالم من دون المرور بهذا الممر البحري. الإمارات كانت قد أنشأت سابقا خط أنابيب حبشان الفجيرة الذي ينقل نفط أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على الخليج عمان، ومن هناك يتم تصدير النفط إلى الأسواق العالمية من دون الحاجة لعبور عبر مضيق هرمز. لكن المشكلة أن قدرة هذا الخط محدودة نسبيا، إذ ينقل حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما إنتاج الإمارات يقارب 3.5 مليون برميل يوميا، مع خطط لرفعه إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. وهنا ظهرت الحاجة إلى حل أكبر. الإمارات كشفت اليوم عن مشروع خط ثاني جديد يحمل اسم غرب شرق واحد، سيتجاوز مضيق هرمز بالكامل أيضا، ومن المتوقع أنه يدخل الخط الخدمة عام 2027. إلى اجتماعات الصين، حيث كانت الملفات الاقتصادية على الطاولة بعدما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين برفقة 17 رئيس تنفيذي من أكبر الشركات الأمريكية، من بين شركات التكنولوجيا والطيران والاستثمار. كما قال ترامب أنه الصين مهتمة بشراء النفط الأمريكي، وأنه ستشتري نحو 200 طائرة كبيرة من شركة بوينغ. وأعلنت الصين عن إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار مع أمريكا، كما سيتم تنفيذ الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين. أما في ملف مضيق هرمز، فأكد الجانب الصيني أنه لا يؤيد عسكرة المضيق أو فرض رسوم على عبور السفن. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي أيضا 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع تراجع على مؤشر سوق دبي.
8: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. أكثر.

0: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المتلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إيميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي اسمها كالينكا، وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي، وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة في توت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

التاسعة إلا الربع في لبنان الحر، موجز لآخر الأخبار. انطلقت الجلسة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية مساء اليوم داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وبحسب ما توافر من معلومات المعطيات تتجه نحو تمديد وقف إطلاق النار، وأفيد بأنه سيصدر بيان عن الخارجية الأمريكية في نهاية الاجتماع. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال أن أجواء المحادثات كانت إيجابية جدا بل فاقت التوقعات. ميدانيا استهدف الطيران الحربي على دفعتين مركز إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية في حروف ودمره، وأفيد عن وقوع إصابات. وقبل قليل أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مبنيين في مدينة صور بالابتعاد 300 متر. في بكيركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا أرام الأول كيشيشيان في زيارة تضامن مع الراعي بعد الإساءات التي طالته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صبره تجاه إيران أوشك على النفاد، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة.
1: بولي كلينيك داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: قديما حاجات الولد الأساسية كانت الأمان والعاطفة، بأيامنا صار في حاجة أهم هي الاحترام. شو يعني؟ يعني أخذ بعين الاعتبار شو الولد بيفكر، شو بيعيش، شو بيرغب. لما منشوف ولد صعب أو عنده مشاكل سلوكية، يعني هيدا الولد عم بيعاني، ما عم بيحس بالاحترام. الجيل الجديد بده تربية جديدة، كتير ضروري يكون في وعي واحترام من قبل الأهل. وكمان ما فينا ما نذكر أهمية التواصل والحوار مع الولد حتى لو كان بعمر صغير. الاعتراف بمشاعر الولد ومساعدته على فهمه، توجيه بدل القصاص مع حدود واضحة، إشراك الولد بالتعبير عن رأيه. العلاقة الآمنة بين الولد والأهل يلي فيها حب واحترام هي يلي بتدعم نموه النفسي السليم.

0: بزنس هب، مساحة حوار ومعرفة.
1: في بزنس هب هذا الأسبوع، بيئة الأعمال ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة بالاي اي في السنين الخمس المقبلة، مع الاستشاري بالإدارة والاستثمار ومدير الصندوق الاستثماري ISME إلي أخرس.
0: بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
2: الخبر أولا، سرعة دقة

مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر. انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لتمكين إحراز مزيد من التقدم. وأعلنت في بيان استئناف المفاوضات بين البلدين في 2 و 3 من حزيران المقبل. أضاف بيان الخارجية أنه سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 من أيار مع وفود عسكرية من البلدين. وفق وزارة الصحة، أصيب 6 من الطاقم الطبي لمستشفى حيران باستهداف الطيران الحربي مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صور، ما أدى إلى تسويته بالأرض والتسبب بأضرار كبيرة في المستشفى. طلب وزراء خارجية دول مجموعة بريكس إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها جنوب البلاد. أكد السفير الفرنسي إيرفي ماغرو بعد زيارته وزير الخارجية يوسف رجي دعم بلاده الثابت للخيار اللبناني القائم على الحل الدبلوماسي. رجي شدد من ناحيته على أن الأولوية الراهنة تتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار. أخيرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حر أكثر من إذاعة.
1: بولي كلينيك داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: الخط الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حتعرف إنه أغنية وردي يا وردي يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة في توت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مساء الخير، موجز أخبار 11 إلا الربع من لبنان الحر. اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية، وأفضت المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، واتفق الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية لإتاحة المجال أمام إطلاق مسار أمني برعاية أمريكية في 29 من أيار ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق. ومن المقرر وفق بيان الوفد اللبناني عقد الاجتماع المقبل يومي 2 و3 من حزيران. والتزم الأطراف بمراجعة التقدم المحقق بهدف تمديد وقف إطلاق النار مجددا في حال أحرزت مسارات التفاوض نتائج إيجابية. الوفد اللبناني رحب بالنتائج معتبرا أن تمديد وقف النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران مساحة ضرورية لالتقاط الأنفاس. معلوم أن الركائز الأساسية للبنان هي استعادة السيادة، عودة النازحين، إعادة الإعمار وإطلاق المحتجزين واستعادة الرفات. وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم بينهما. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة لا تقوم إلا بسلاح واحد هو سلاح جيشها، وقال في عشاء جمعية المقاصد: كفانا مغامرات عبثية لخدمة مصالح أجنبية وآخرها الحرب التي لم نخترها. قالت إسرائيل أنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة على غزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل. بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكثر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بلبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة، كالينكا يا زهرتي الحلوة بالحديقة فتوت أحمر يا جميلتي الدلوعة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الثانية عشرة إلا ربع ليلا في لبنان الحر، عرض أخير للأخبار. اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأفضت المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان. واتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي مدة 45 يوما إضافية لإتاحة المجال أمام إطلاق مسار أمني برعاية أمريكية في 29 من أيار، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في خلال الأيام الماضية. ومن المقرر وفق بيان الوفد اللبناني عقد الاجتماع المقبل يومي الثاني والثالث من حزيران في وزارة الخارجية. الوفد اللبناني رحب بالنتائج معتبرا أن تمديد وقف النار وإطلاق مسار أمني يعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو استقرار دائم. معلوم أن الركائز الأساسية للموقف اللبناني هي استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار وإطلاق المحتجزين واستعادة الرفات. ولتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من واشنطن لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. وفي بيان للخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم بينهما والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. وفي خلال اليومين تابع بيان الخارجية أحرز تقدم ملحوظ على المسار السياسي، أما المسار الأمني فسيطلق في البنتاغون بتاريخ 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تبقى مدركة للتحديات التي تفرضها الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على إسرائيل من دون موافقة أو مواكبة من الحكومة اللبنانية والتي تنفذ بهدف عرقلة هذا المسار. في المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان على تواصل مستمر مع الجانب اللبناني لتبادل المعلومات والمعطيات التي ترافق مسار النقاشات. ورئيس الجمهورية على تواصل دائم أيضا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ يضعه في كل المستجدات والمعطيات الآتية من واشنطن. وأفادت معلومات بأن الرئيس بري أبلغ رئيس الجمهورية في اتصال أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. في عين التين التقى بري رئيس الحكومة نواف سلام الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. ومساء أمس أكد سلام في عشاء جمعية المقاصد أن الدولة لا تقوم إلا بسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: في الجديد الميداني قتل 3 من المسعفين وأصيب 4 بجروح خطيرة باستهداف الطيران الإسرائيلي مركز الهيئة الصحية الدفاع المدني في حروف النبطي، ما أدى إلى تدمير المركز بشكل كامل. وفق وزارة الصحة أصيب 6 من الطاقم الطبي لمستشفى حيران باستهداف الطيران مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة سور، ما أدى إلى تسويته بالأرض. وأغار الطيران الحربي ليلا أيضا على مدينة سور واستهدف المبنى الذي هدده عند مفرق معركة مدخل سور الشمالي، ومن ثم شن غارة ثانية على قلب المدينة وأغار أيضا على بلدة المنصوري. ومساء أمس أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مبنيين في مدينة سور بالابتعاد 300 متر عنهما. وليلا أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا يعتبر ساحل رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة. وكان سقط 6 قتلى وجريحان في غارات استهدفت النبطي كالرمان وحروف، وقتل شخصان في الغارة على تبنين. ووفق الصحة سقط 37 جريحا في غارات استهدفت بلدات عدة في قضاء سور. حزب الله أعلن من ناحيته استهداف 3 آليات حفر تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في الخيام، ودببت مركافة على طريق البياضة النقورة وتجمع إسرائيلي في رشاف. أكد السفير الفرنسي إرفي ماجرو بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي دعم بلاده الثابت للخيار اللبناني القائم على الحل الدبلوماسي، مؤكدا استعداد فرنسا للانخراط في أي مسار دولي من شأنه المساهمة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. رشدي شدد من ناحيته على أن الأولوية الراهنة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن لبنان في المفاوضات لا يعطي إسرائيل رأس حزب الله، إنما يعطي نفسه السيطرة على كل القوى الموجودة في البلد، لافتا إلى أن على الحزب استخلاص العبر، ومن يرفع إصبعه اليوم كما كان يفعل حسن نصر الله نقول له هذه المرحلة انتهت. حمادي أعلن أن الخط الذي سلكه الرئيس عون لا عودة عنه.
2: تخلي أنا كم صاروخ وعلى الخاطر بضربهم، ما بسأل حكومتي، لا بسأل شعبي، لا بسأل مجلس، لا هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم، إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة، ما بعرف إذا نضجت بعد. وبعرف أنه الرئيس بعبدة عم بيدوزن الأمور، صحيح. عم بيتابعها بيدوزنها وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش مظبوط أنه هو أخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا من هذا المنبر اللي هو منبر سيادي بامتياز، ولم يبطل بأي وقت عن أن يكون صوت السيادي. بقول أنه لا، حان الوقت والله يوفق جوزيفون يوصلوا لنهاية الطريق تحريرا للبنان من إسرائيل وتحريرا للبنان من إيران ومن ذراعها اللبناني.
0: تربويا، إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد 3 دورات متتالية في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، هذا ما أعلنته وزيرة التربية ريما كرامي.
3: انبسطوا، ما في بروفي، واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي، حتنطلق اعتبارا من 15 حزيران للمدارس اللي هي جاهزة، مع اعتماد مرونة في تحديد المواعيد بحسب جهوزية كل مدرسة من هلا لانطلاق العام الدراسي القادم. أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
0: في معراب اطلع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من وفد بلدة أبو قمحة في قضاء حصبية على احتياجات الأهالي الصامدين في خضم الظروف المعيشية والأمنية، وحي جعجع شجاعتهم مؤكدا الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم المساعدة لهم ضمن الإمكانات المتاحة. وبحضور موفد القوات إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، ثمن رئيس الوفد المختار ميشيل أبو راشد متابعة رئيس القوات الدائمة وشكره على تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وعلى تقديم هبة مالية لتأمين وصول المياه. وبتوجيهات من الدكتور جعجع يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر، جهاد بقردوني ونزيه متى إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، ومفاد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي بجولة في قضائي مرجعيون وحصبية اليوم تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية روحية وأهلية تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمودهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران مضيق هرمز، لكن الصين لن تبدي أي إشارة على أنها ستتدخل. قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة على غزة، وصفة إياه بأنه أحد العقول المدبرة لهجمات 7 من تشرين الأول 2023 التي أدت إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية التي استمرت 2 عامين على القطاع الفلسطيني. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية وصول حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها إلى المنطقة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية. أخيرا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمن والسلم لا يمكن أن يتحقق من دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: شجرة التوت الأحمر الصغير أو حبة التوت المثلجة، شو العلاقة بيناتهم؟ طيب إذا قلنا إنه هيدا هو معنى كالينكا، قربت الصورة؟ حقك تعرف إنه أغنية وردة يا وردة يلي وين ما كان الفيديوهات للبنت الأردنية لأمها روسية إميليا جبر، هالأغنية أساسها روسي، اسمها كالينكا وبتعني وبتعبر عن الجمال والطبيعة ورمز للجمال والغزل، بتتميز بإيقاع سريع ومرح، ببلش بطيء وبيرجع بسرعة أكتر. كالينكا من أشهر الأغاني الروسية التقليدية، يعني تقريباً رمز للفولكلور الروسي وبتعبر عن الثقافة الفنية الروسية. ألف ملحن وكاتب روسي اسمه إيفان لاريونوف بالعام 1860، وأول مرة كانت جزء من عرض مسرحي. وإذا بدنا نترجم أنا وياكم كالينكا من الروسي للعربي تقريباً، يعني على قدنا منقول كالينكا كالينكا يا حبيبتي كالينكا، بالبستين فتوت العلاق يا حبيبتي الجميلة كالينكا.

ولا انتبهت؟ هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي. طالع مديه وانا هيك.

0: يا الله
1: الله
2: لبنان الحر.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: قديما حاجات الولد الأساسية كانت الأمان والعاطفة، بأيامنا صار في حاجة أهم هي الاحترام. شو يعني؟ يعني أخذ بعين الاعتبار شو الولد بيفكر، شو بيعيش، شو بيرغب. لما منشوف ولد صعب أو عنده مشاكل سلوكية، يعني هيدا الولد عم بيعاني، ما عم بيحس بالاحترام. الجيل الجديد بده تربية جديدة، كتير ضروري يكون في وعي واحترام من قبل الأهل. وكمان ما فينا ما نذكر أهمية التواصل والحوار مع الولد حتى لو كان بعمر صغير. الاعتراف بمشاعر الولد ومساعدته على فهمه، التوجيه بدل القصاص مع حدود واضحة، إشراك الولد بالتعبير عن رأيه. العلاقة الآمنة بين الولد والأهل يلي فيها حب واحترام هي يلي بتدعم نمو النفس السليم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم، بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: Woman Talks مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Women Talks. البرنامج يلي منحكي فيه عن كل شيء بخص الامرأة، الام، الطفل، التربية، الصحة النفسية، العاطفية وكل شيء غيره. اليوم رح نفوت بعالم مليان ألوان، حركة واكتشاف ويمكن شوية فوضى، بس هالفوضى أوقات بتكون أهم مساحة بيتعلم فيها الطفل. موضوعنا اليوم الماسي بلاي أو اللعب الحسي واليدوي، وقديها النشاط بيساعد الطفل على التطور اللغوي، الحسي، الحركة وحتى العاطفة. لنفهم أكثر عن هالعالم معنا الاختصاصية آلين أبو كرم، هي معالجة نطق ولغة ومؤسسة إسباس إل. مثل العادة لكل أسئلتكم منتلقى واتساب بويس على 70 959 111. هاي آلين.
1: هاي.
0: يعطيك ألف عافية، جاية وجايبة معك الألوان والألعاب والمسي والسمولغ. أهلا وسهلا فيك آلين. بالبداية عارفينا شوية عن حالك وعن تخصصك.
1: أوكي، أنا اسمي آلين أبو كرم، أنا أخصائية علاج نطق ولغة، صلي 19 سنة بهالمجال، وأنا مؤسسة لإسباس إل يلي هو سنتر داكتيفيتي للولاد، نشتغل فيه مع الأهل والأكيد الولاد من صفر لعمر 8 سنين، يعني منواكبهم بأهم مرحلة من تطور حياتهم.
0: خبرينا كيف من عالم الأختفونية تساعد الولاد على النطق وعلى القراءة وحتى الكتابة، رحت العالم اللعب اليدوي وهيك تراب وحل
1: هلا بس لقلك شغلة، نحنا كأخصائيين نطق نحنا أكيد الأبروتش تبعنا هي بتكون من خلال اللعب، لأنه نحنا وقتا بدنا نفوت بعالم الأطفال هالعالم ما فيك تفوتي له غير ما تكوني عم تقدري تنزلي على مستوى الولد وتكوني عم تلعبي معه، يعني هيدا السر لحتى نحنا نقدر نكون عم نساعد الولاد يطوروا النطق تبعهم، حركتهم، كل المكتسبات. فيعني مني كتير بعيدة عن المجال، وهيدا حلم كان عندي من أنا وصغيرة، كنت أحلم أنه أنا بدي أعمل شيء كون عم ساعد الولاد كلهم، لو شو ما كان لونهم، دينهم، صعوباتهم، قدراتهم، هيدا المحل يكون لكل الولاد لحتى يكونوا عم يقدروا يلعبوا ينبسطوا ويتعلموا. وهالحلم صار حقيقة، يعني بلشته بكوفيد، من بعد ما صرت شوف الحاجة انه نحنا نكون عم نرجع نتواصل مع الطبيعة اكتر، الولاد يكونوا عم يكتشفوا بايديهم، لانه بتعرف وصلنا لمرحلة ما مندق بشي وايبس وسانيتايزر كل الوقت
0: تعقيم
1: وكل الوقت
0: والولاد يعني على التابلت وعلى التليفون
1: صح. والمشكلة الاكبر هي كنت بلش شوفها مع الولاد الصغار كتير، لانه كمان يعني كنت شوفها من العيادة وبلش شوفها من الاشخاص اصحاب اللي عندهم ولاد، انه صار كل شيء مد ولا وقوعة ومن مسح ومن نظيف، والولاد صاروا عندهم مشكل انه يقربوا يدسوا شغلة يتواصلوا مع بعض يكونوا ضمن مجموعة، بتعرف يعني سورتو كوفيد خلق هيدا الشيء، مضطرين أن نعيش حالة اجتماعية معينة. فأنا بلشت بهالوقت هيدا وصرت طور
0: عكس الجو، عكس الدنيا ماشية كمامة وتعقيم، اجت وأنا لا تعجو حالكم
1: ويلي هو كان شيء كتير منيح وكتير مفيد لألهم.
0: وانت هون شو درستي يعني أو انت أخذت كورسات؟
1: هي رح قالك شو، هي أكيد شغل على حالك أكتر وريسيرش، بس أنا على باز لأن أخصائية نطق وبشتغل مع الولاد، يعني عند المعرفة الكاملة إن كان من ناحية البيولوجية يعني العضوية، أعرف تطور إذا بدك عضلات الولاد كيف بيصير من ناحية يعني كل جسمهم، بنفس الوقت نحن لأن كمان ندرس بسيكولوجي فكمان عندي كيف تطور البسيكولوجي تبع الولد بده يصير، ولأنه أنا عندي إكسبرينس كبيرة وشغلة مع كتير ولاد ومع كتير أشخاص ضمن جروبات ومجموعات، فصار إذا بدك عندي اطلاع كامل. وهي إذا بدك السيكرت إنجريدينت، يعني هيدا هيك اللي بيكمل الموضوع، أنه أنت بدك تكوني باسيوني، بدي يكون عندك طريقة. أكيد. وهو مثل بتقولي هذا شخص موهوب. وهلأ بقوله وأنا وكتير فخورة، لأن قبل كتقول لا عادي، بس مع الوقت اكتشفت أنه لا، هذا شيء بدك تكوني أنت بتحبيه كتير، بدي يكون عندك هالموهبة مع الولاد، والولاد أصلا هن بيقدروا يعرفوا من الشخص المتصنع
0: قدامهم.
1: فحمد الله انه صاروا الناس بيعرفوا بإسباس إل، ولاد بيعرفوا بيحبوا يجوا لعنا، الاهل بيوثقوا بحسوا انه هيدا هو المحل يلي أنا بقدر أسمعهم، بقدر ساعدهم، بقدر فيدهم من خبرتي، وبنفس الوقت أولادهم يكونوا عم بياخدوا أحلى معاملة. يعني نحن منتطلع بالولد كمامبر دي فامي، يعني هو جزء من عائلة، مش أنه هو عدد كمثلا محل بلاي جراوند بيفتر أولاد بيلعبوا بفلهم حدا بيعرف فيهم، ما في علاقة. نحن منشتغل أنه نبني هالعلاقة. مشان هيك كمان عنا تيتا هيام يلي هي أمي، يلي خلقنا كونسبت أنه يكون في وجود لتيتا، لأنه هذا شيء كتير حلو
2: يحس
1: أنه عندهم انتماء.
2: حلو. هلا انت بحياتك اليوميه ولا هيك الشخصيه حدا ماسي او لا؟
1: يعني بحب انه الولد يكون هيك عايش. رح قلك شيء، اكيد مني مع انه نجلغم لنجلغم، انا مع انه الاكتيفيتي اللي بنعملها يكون عندها هدف، لانه مثل ما بتعرفي

0: انه خليه جالغم عندك بس مش عنده بالبيت لانه انا بدي نظف.
1: طب بس بين مزدوجين خلينا نقول انه جيل بكامله خصوصا يعني ما بدنا نحكي نحن جيل مثلا التسعينات يلي قبلنا ورايح جيل بكامله ربي بالحقلة ربي بالطبيعة ربي بالجلمة يجي على البيت اخر الليل تيابه من فوق لتحت مجويين رايحين على الكاب وهو مجروح وهو نازل منه يمكن دم وهيك وهيدا كان يمكن يقولوا مناعة
0: اكيد
1: وهيدا الشيء صحي
0: وهيدا الشيء مزبوط 100%
1: هلا عم نكتشف انه مزبوط لانه جيل بكامله ما كان عنده الامراض والمشاكل والصعوبات اللي جيل اليوم عم بيعاني منهم.
0: مزبوط. انا اليوم بدي استفيد من هيدا الحلقه لنحكي عن كتير مواضيع يمكن الاهل بيسمعوها بس ما بيفهموا معناتها مزبوط او بنسمع الجيل بيقولوا لنا ما عليه خليه ينجوي. ليش بده ينجوي؟ شو يعني ينجوي؟ شو فيها اذا اكل تراب؟ لانه انا كتير بسمعها انه حتى تراب بتمه وبنعمل بانيك وبننهار. ايه كلنا أكلنا تراب شو صارنا إنه في أشياء بالحياة نحنا صرنا شوي
1: من أحسن من الأيس كريم مدام
0: أو هول التشيبسات الفيوم كولوران وهيك بس إنه لا ما على شيء تشيبس بس مش تراب سو في كتير أشياء نحنا صرنا منقطع من حدها ويلي هو إذا بدك هلأ بنحنا ريتم حياتنا والحياة اللي هلأ موجودة صرنا مننبش على الأنظف الأهين الأسرع ومننسى أنه الولاد هن ولاد هن معمولين تيركضوا يكتشفوا
1: يجربوا
0: إذا بدك نستعمل كلمة يجلغموا يوصفوا حالهم لازم يوقع الولد لازم هو يكتشف شو فيها إذا جرح إجره شو أنا ما عم بحكي يعني جرح وعمل قطب بس أنه طب ما هيدا جزء من نمو الولد الطبيعي والسليم لأنه هيك دماغه بده يتطور ونحن كل شيء نتعلمه is by experience يعني أنا إذا بدي الولد يتعلم انه اذا وسخ ايديه نفضهم بده يتوسخوا ايديه بده يشوفهم بده يحس بمثلا التراب على ايده تيرجع ينفضهم وهون كمان بدي احكي على مفهوم كتير مهم يلي اذا بدك بلشناه بالاول نفرق بين هيدا جاية وهي جلغمة وهي زبالة ونحنا كتير بنسمع الاهل مثلا بيكونوا عم يحكوا لا مامي نتوش باسا سيكاكا ومرة انا حكيت عنها انه ما فينا نستعمل هالكلمة لشي مجوة انه في قصص انه وقتها بدك تقولي مثلا كلمة كاكا لولد هو معروف شو هو بس تفوت على تولد شي بيطلع من جسمك هيدا هو ما عنده تفسير تاني ونحنا منقولها بلا انتباه يعني مثل كلمة نانا وتشو هو لنفسهم بتجي هيدا المصطلح مرة انا حكيت بالموضوع وقلت بليز هيدا اسمه جاية هيدا وسخ هيدا منه زبالة يعني وقت الولد بيلعب وبيجلغيم وبيطلي حاله وبيوسخ حاله هيدا اسمه وسخ منه زبالة منه شيء مقرف.
1: هلأ أكيد اليوم في أميات عم يسمعوك بيقولوا طيب إذا نحنا سمحنا بهالجلمة بين مزدوجين لهالولاد طيب هيدا الولد كيف بده يعرف يعيش بنظافة بالمجتمع وببيته وبأكله وبمدرسته بيصير معود أنه إيه ما هي منيح أنه نجلمة
0: هون بيجي دور كيف نحن عن جد بنحط رولز وكيف الولد منفسر له وشو الكونتكست او باي اطار عم ينحط هيدا اللعب لان هذا عن جد سؤال كتير مهم وكتير بينسأل وكلنا منفكر فيه خصوصا انه انا مثلا بالساشنز تبع الماسي بلاي نحن بنعملهم للبيبيات اللي عم تحت عمر السنتين كل شيء بده يكون بيتاكل لانه بهالعمر الولد كل شيء بحط
1: بيتمه
0: فمش معقول انت تحطي له قصص توكسيك نحن بنحط اشياء بالاكل وهون برجع بقول نحن ما عم نلعب بالاكل نحن نستعمل الأكل كوسيلة آمنة إذا الولد حتى بيتمه ما يتشردق ما يكون عم يأكل شيء توكسيك أو يأذي يكون شيء سيف اللي بيصير لأنه كمان هلأ منشوفها البيبي لدوينينج هلأ أنه بيشجعوا أنه الولد يأكل بإيديه ونفس السؤال بينطرح انه بس يكبر رح يضل ياكل بايديه فنحن فينا نلاقي
1: في
0: بالانس بين الاثنين
1: فاست ترانزيتوار بيتعلم فيها يرجع يستعمل الشوكه يرجع ياكل
0: لوحده نحن فينا نشجع على اشياء معينه تتاكل بالايد بس انا ما ضروري اللبنه اني امسكها واكلها بايدي يعني في يعلم الولد وهون انا برجع بقول كل اهل هن حرين ينقوا طريقه التربيه اللي بدهم اياها في اهل ما بيحبوا ابدا ان اولاده ياكلوا بايديهم وهذا الشيء نحن بنحترمه يعني ولا بنجي ننظر عليهم نحن علينا نقول في هالطريقة وهالطريقة انتو بتنقوا وفيكن تكونوا اهل حابين تجمعوا بين الاثنين وهذا الشيء بيساعد الولد اكثر
1: مثلا بالبيت اوقات هيك رواق الجو البيت ومعنا وقت ولتساعي منين تشيكن يلي بتقدر تنلقط مثلا
0: أكيد.
1: اوكي كول بس
0: بالنهاية الولد بده يتعلم قصص من حياتنا اليومية يعني نحن مثلا البطاطا المقلية كلنا بنمد ايدنا وبناكلها بايدنا الدجاج انت بتاخذ الدجاجة وبتفصفصيها في ناس برجع بقول بياكلوهم بالشوكة والسكين بس اذا بتطلع على الاكترية بعاداتنا نحن بالاكل بنستعمل ايدنا لناكل فهون نحن لما منفرج الولد هو العادات نفسها. يعني انا مش كل ما احط له باستا رح ياكلها بايده انه اكيد لا، ما انا كمان بدي اقوي له حركه ايديه، يعمل كوردينيشن بين انه يحط مثلا بالشوكه ويقربها على تمه. ففي اكل لازم يكون عم يتقدم كشوكه وملقعه، وفي قصص انه معلق اذا اكل بايده بيمسك تفاحه بيمسك بنان، في مثلا اذا عم ياكل الدجاج لانه بعمر 6 شهور فيهم ياخذوا الدجاج مع مثلا عظمه صغيره يمسكها الولد لحتى ياكل. بالعكس هو اشياء منيحه ومفيده
1: بتطور.
0: فوالا، مش هيك نحن وقت نكون عم نعمل بالماسي بلاي منخلي الولاد يقدروا يلعبوا بالاكل. مش معناتها اذا لعب عنده بالباستا يعني هو بس يروح على البيت ويشوف جات الباستا رح يحط ايده، لان احنا بنقول له انه ماما هذا بدنا ناكلهم، هو اللي بدنا ناكلهم، يلا هات نعملهم مثلا بالشوكه. والاهل اللي بدهم يخلوا اولادهم ياكلوا بايدهم اتس فاين. نحن الطريقه اللي منفسر فيها، يعني مثلا انا بعمل بسكوي مطحون حتى يكون بيشبه الرمل. الولد هو شايف شيء لونه بني على باج، شايفه نفسه لما ياخذوه على البحر رح يشوفهم. هل معناتها بس يروح على البحر رح يمسك يحط بتمه؟ ايه معقول. بس شو الفرق بيصير؟ انه نحن وعم نلعب، وانا على طول هاي بقولها بالسيشنز، وقت الولد يمسك ويحط بتمه ما بدي اعمل الدراما تبع نو بادان لابوش وهو الكلون لا، لانه هو بده يحط دان لابوش ليتعلم. الفرق اللي بيصير
1: بس المشكله انه بحبه هون بيروح بيروح على البحر
0: بيلاقيها ميل 100% وبيتعلمها بعد حطها بتمه. هي الفكره وقت ياخذ هيدا التكسير ويحطها بتمه، نحن هون بنجرب نبعد ايد الولد بنقول له نو مامي مثلا سا سي با مانج، هيدا ما فينا ناكلها، هيدول لنلعب فيهم. هلا الولد ما انه فهمان انه هيدا بسكوي وهيدا كتراب، اكيد لا، بس نحن وقتها بنبلش هيدا نعود الولد انه لا هيدا انه اكل. اوكي الولد رح يبلش هون يلعب انه فاين، رح يحط بتمه رح يلاقيها طيبه برجع بحط بتمه. نحن هون ضمن سيشن عم نشتغل على هدف معين. وقت نحن نحط الولد بالتراب اكيد رح يشيل ويحط بتمه، وهيدا مستحيل ما تصير. اذا حتى بتمه منا اخر الدنيا، سيرتو اذا نحن بمحل عارفين انه هالمحل امن وهالمحل مش انه انا واقفه على الطريق اعطيته كم شت تراب قاطع عليها كاميون، لا، اذا انا عم جيبه على محل عارفه انا بقلب حرش مثلا وقعدت الولد ليلعب بتراب مسك شوي وحط بتمه بصدقوا هيدا تراب نحن ما فينا ناكله، يلا حاعطيك مي. بتفسري الولد رح يستطعم، رح يعرف انه هذا الشيء منه طيب، ما رح يرجع يحط بتمه. هيك ببلش الولد يعرف شوي شوي الفرق بين الاشياء السيف اللي نحن بنعطيه اياها وبين المحلات الببليك اللي بيتاخد يعني بيروح عليها يلي ما بيقدر يستعمل هو التكسير.
1: ليه برايك علينا الاطفال بطبيعتهم بيحبوا يلمسوا يوسخوا يكتشفوا بايديهم او حتى يستطعموا؟
0: نحن جسمنا معمول بطريقه حسيه، يعني نحن حتى لهلا انت كشخص كبير بحاجه اذا بدك تقري يمكن تعوز الدفتر قلم بدك تمسكي بايدك، نحن هيك بنعمل، جسمنا هيك بيعمل بيرسبسيون للنوسيون. نحن بحاجه انه يكونوا اجرينا بدقوا بالارض او قدك تمشي حافيه لتحس بالاشياء، اطراف ايدينا يعني سبحان الله هو هيك مكوننا. فنحن ما فينا نتخطى هذه الطبيعه ولا الدماغ يقدر يستوعب.
1: بتعرفي هلا على سيره انه تمشي حافيه صار في ترند هلا، وحتى كتب ودراسات عم تحكي على اهميه انه الانسان يعيش حافي كومبليتلي وما يستعمل الشوز، لانه هو ارتباطه بالارض واللي بتعطيه الارض من خلال اجريه عم بفوت على كل الجسم ويعطيه. قبل كانوا يقولوا لك لا البوست بتاخد ساقعة يعني هلا صاروا بيقولوا انه بالعكس انه لازم الاجر تحس بالارض وتاخد منها كل هالطاقة.
0: يعني نحن بالنهاية اذا نجم نطلع على اكيد ما رح
1: نرجع الانسان
0: نرجع لهديك الفاز
1: يا ريت،
0: بس انه نحن عايشين
1: عايش وحدة بلا العالم
0: نحن عايشين بالسيستم. بس الفكرة انه نحن ما فينا نتخلى عن كيف ربينا، نحن عم نجرب نروح بكوران هيك كتير مختلف.
1: بس قدي كل ما نرجع للطبيعة كل ما جهازنا العصبي بيكون اروع، كل ما نحن بنكون مبسوطين اكتر، كل ما بنرتاح حتى ما بقى في توكسيك يعني مزبط. الغراض البلاستيك عم تروح تشوف الولاد مقضينا بلاي جراوندات بلاستيك وقصص كولوران وقصص كلها توكسيك وعدا عن الامراض والتعطيس
0: المشكلة ما بتعرف. يعني انا في شغلة على طول بقولها انه اوكي في نحن الولاد طبيعي رح يروحوا على بلاي جراوند بالنهاية هالحياة هيك هو الموجودين بالشتة شو بتعملي، بس انا بقول طالما قادرين تتفادوا هيدا الشيء دوت خدوهم على محل طبيعة. فيه تراب خلوهم يبنوا علاقة مع الطبيعة. اصلا اذا بتشوف الولاد وقتها بينحطوا بمحل فيه تراب الكرياتيفيتي يعني بيصير عندهم ابداعات كتير، بيروق الولد بيصير على سيستمه. ما بتسمع ولد بيقلك زهقت لانه بيصير يخترع، فجأة بيحفر بالارض فجأة بيعمل شيء.
1: عدا عن الفيتامين دي من الشمس يلي كمان عم بيتساعدوا على كل القصص.
0: صح.
1: طب خبرينا، عم نحكي عن الماسي بلاي وأداء أهميته، الولد لازم يلعب ويجوي بإيديه ويكتشف ويكون هيك متخاوي مع الطبيعة. خلينا نحكي عن أهميتهم، يعني هيك عددينا إيجابيات هيدا الشغل.
0: أوكي أنا هون رح أقول شغلة يمكن شوي تضحك، بس إنه هداك نهار كنت هيك قاعدة عم فكر، لأنه بتعرف وقت كتير بقرأ لحتى يكون في تجديد للمعلومات وكل شيء. تفاجأت شوي أنه نحن عن جد بحاجة لدراسات بأكبر الجامعات ليجوا يقولوا لنا أنه لعب الطبيعة بيساعد تطور الدماغ، وبينزل ريل طويل عريض على إنستغرام أنه عن جد يعني هلأ نحن عن جد أنا ناطرة دراسة بجامعة ما بعرف مين معمولة برا لحتى تقلي أنه إذا بخلي الولد يلعب بالطبيعة رح يتطور. هذا الشيء بديهي، هذا الشيء كتير طبيعي. يعني أنا بزعل بصير أنه عن جد أنه
1: فدي دراسة تشتغل شيء تاني، يعني قد ما بعدنا عن الطبيعة صح. بكل شيء بحياتنا، بأكلنا، بكل شيء، حتى بأفكارنا صار في أفكار شاذة. يعني
0: شغلة هيك شفتها شوي أنه اللي استنتجته من وراء خبرتي مع الأهل كمان، يمكن كتير أمات شرطوا لأنه هلأ بعصرنا أنه ما بيلحقوا بين شغل، لأنه صارت الحياة عن جد ريتما كتير سريع، فبيفضلوا أنه أولادهم ما ينجوا حتى ما يتأخروا بالحمام، لحتى ما ياخد الحمام وقت أطول وهو القصص كلها. فصاروا بيطلعوا هيك شو أهين شيء، يلا محل نظيف. طب أوكي، ما هو رح يكون الولد يعني بس عمره 8-9 سنين، طب ما أوتوماتيكلي رح يرجع يروح على محلات ما بقى في يكون هيك عايش على حريته، يكون عم يجلغم ينبسط. يعني شوف الولاد بس يروحوا على البحر بجنوا أنه بدهم مي بدهم تراب، ونحن نفس الشيء. أنا بشوف أوقات بيجوا الأهل مع الولاد بيكونوا قاعدين فجأة مثلا البي بيلقط مثلا البال وبيبلش هو ينكش بالأرض، خلص بتروحي على عالم تاني. نحن بحاجة تريكونكت مع الطبيعة، نحن بحاجة انه نخلي هالولد يمشي حافي. اوكي دقت بحصة بإجره، ايه هو لازم تدق بحصة بإجره لحتى يحس هيدا الشعور المعين. هل يا ترى رح تأذيه؟ انه لا، بفهم خوف الأهل على أولادهم، بس إذا أنا بدي ابني أو بنتي يطلع عندهم كرياتيفيتي، يطلع عندهم خيال، يطلعوا هالأنتربرونور اللي منضلنا هلأ نشيد ونحكي أنه خليه يطلع خليه ويعمل إشياء كيف من وراء السكرين. أكيد السكرين هلأ عم بتساعدنا وطورت قصص معينة بالدماغ، بس بنفس الوقت جسمنا بعده ما تغير، جسمنا بعده بحاجة أنه ندق بإيدنا نحس هيدا سخن، هيدا مسقع. نحنا بحاجة نعرف مثلا هيدا المادة اللي عم ندق فيها مثلا كيف السلايم. هلا الولاد بيقرفوا منه، ما هو نفسه اذا انت
1: بقيت مغرومين فيها، نحن بنقرف منه لانه مثلا البيت كله جوا البيت.
0: في ناس مثلا ما في ناس كتير بتقرف انه تدق بالسلايم.
1: هلا هي كمان السلايم منا هيلسي لانه بقلبها كمان في مواد منا مزبوط
0: انت فيك تعمل قصص.
1: نحن بنعمل بالبيت مثلا بالعجين بنعمل
0: في الترناتيف ثانيه، مثلا هلا طلعت خبريه الكينيتك ساند انه فيه ماتير كانسر. هلا رح يضل في اخبار، ما هن اكيد انه شيء منه ناتشورال، بس انه اخرت الدنيا اذا لعب فيها الولد انه طبعا نحن عايشين ببلد كله أمراض، يعني ما رح
1: كنا نتكسد ما رح يطلع في كانفجار يعني وقفت على السلايم.
0: هلا أنا رح يكرهونا على الهواء، بس أنا عن جد هدف اليوم أنه نبسط الأشياء للأهل، يشوفوا أنه الحياة منها هلقد كومبليكي، ومع الأولاد القصص البسيطة كتير هي اللي بتخلي الولد يكون مبسوط. هيدا الفزلك كتير والشوقاف وكترة الألوان والعجقة والخفقة حوالى الولد ما بتساعده أنه يكون عم بيطور طاقاته، ما بتساعده أنه هو يكون عم يقدر يتعلم ويكتشف ويكون مركز على حاله. أنا ما بيهمنا أنه بس جيبه كرمال سوشيال ميديا وصوره، بيهمنا أنه هالولد
1: عن جد يتطور،
0: عن جد ينبسط، يحس أنه أنا جيت عملت شيء، أنا انبسطت، أنا تعلمت اليوم مثلا شيء معين. وهذا الكتير مهم.
1: بما أنك معالجة نطق ولغة أختوفونيس، قديه بيساعد الماسيف بلاي على تطوير اللغة والتواصل عند الأولاد؟
0: أوه كتير. ما فيك تتخيلي قديه حيلا لعبة فيها تكون مساحة أنه الولد يكون عم يتعلم كلمات. يعني حتى إذا كان الولد قاعد مع أمه بالمطبخ رح يكون عم يتعلم كتير كلمات. وقتا نحن نكون عم نشتغل ماسي بلاي أو كل شيء خاصه أكتيفيتي سنسوريال تدعم التطور الحسي عند الولد، نحن هون نكون عم نستعمل كلمات. يعني مثلا دق هاي بإيدك، شفت شو نعمة. هون أنا بلاش أتعلم
1: وصف وأدجكتيف.
0: إيه يي ما حبيتها، هاي بتزرزع شوي، طب يلا بنعمل وحدة تاني، شو عبالك. هون أنا كل ما أكون عم بحكي وان عم ساعد الولد على الكوميونيكاسيون يعرف انه نحن
1: بس قصدي حتى اذا ما حكيت قديه الموتريسيتي فين او القصص السنسوريال عم بتقوي خلايا الدماغ.
0: اكيد نحن كل ما مندعم الدماغ كل ما منساعد انه دماغنا يتطور كل ما منكون عم نعطي مجال للولد انه يطور طاقاته بكذا مجال. يعني اذا انا اشتغلت على قصص حسيه مش معناتها انه بس رح يصير قوي بكل شيء موتريسيتي. بالعكس هالدماغ بيصير بده اكثر
1: خلايا الولد بده
0: مزبوط الولد بيصير بده يعرف اكثر منطور هالكيوريوزيتي اللي عند الولد هالحشريه للمعرفه وهذا اللي بيساعده انه دماغه يصير مستعد يستقبل اشياء اكثر من اول ذاكره من اول انتباه من اول قدره الولد على انه يسمع فرق بين الاصوات وهون بيقدر ساعتها يقدر يتعلم لبعدين بس موصل على الكتابه والقراءه يعرف مثلا الفرق بين الاحرف على السمع الفرق بيناتهم لانه لما كان اصغر تعلم يسمع اصوات مختلفه ويميز بيناتهم.
1: رح نبلش ناخد واتساب فويسز على 70 959 111.
2: هاي ألين صبا ليكي أنا شفت على البيج تبعك على إنستا إسباس آل بس ابني عمره 7 أشهر معقول يستفيد من هيك أكتيفيتي اللي بتعمليون؟
1: على أي عمر بتبلشوا الماسي بلاي؟
0: هذا السؤال على فكرة كتير كتير كتير بسمعه لأنه منعتبر أنه إذا الولد عمره تحت السنة ما بيعرف شيء شو فهمه ليش بدي أجيبه على نشاطات. أوقات مننسى أنه هالولد هو بتبلش معه ستيمولاسيون من وقت ما يخلق وإذا بتجي بتطلعي أنه هلأ بتشوفي كتير الترند تبع الأمات اللي بتكون وقتها بتكوني بعدك بريجننت بتسمعي ميوزيك للبيبي. طيب أنا إذا بدي سمعه ميوزيك هو ببطني ليش عمري 6 أشهر أو 7 أشهر ما بدي يكون عم بشتغل معه؟ ما هيدا دماغ مثل ما كنا عم نحكي سفنجة كل ما نحن منحط فيها معلومات كل ما بعدين هالمعلومات رح تطلع لبرا. يعني الولد وقت يكون عمره صار 6 أشهر أول شيء نحن مستقبل من 6 أشهر بطلوع لسبب إنه المناعة بتكون صارت أحسن والولد صار بيقدر يقعد بلش يقعد ويجلس فبيصير قادر يقشع الانفيرونمون حواليه يقشع العالم الموجود حواليه. وهلأ أكيد نوعية الاستيمولاسيون بتنعمل إذا كانت مع شخص بروفيشنال أكيد قادرة تساعد هالولد إنه يتطور. وكل مرحلة يعني أنا فيها أعطي نفس اللعبة للولد إذا كان عمره 6 أشهر رح يتفاعل معه بطريقة مختلفة عن ولد عمره 7 أو 8 أو سنة ونفس اللعبة فيها تكون عم تنعمل بكل المراحل وكل مرة بيكون عندها هدف معين تساعد هالولد يطور طاقاته. فغير أنه الولد نحن عم نعمله ستيمولاسيون كتير مهم أنه يكون عم بيشوف أحجام مثله يعني أو أولاد بنفس الحجم عم يعمل انتراكسيون. هلأ ما بقعد بهالعمر ما بيكونوا بيعرفوا يلعبوا مع بعض
1: خصوص الأولاد اللي ما عم بيروحوا جاردوري لأنه كمان هلأ صار في هيك قسم كبير من الأميات عم يفضلوا يبقوا الأولاد بالبيت خصوصا إذا الأم مش مضطرة أو عندها شغل عم بيلاقوها بديل يعني بمحل معين أنه بنعملهم بلاي ديت أو بالبيت كمان عم نشتغل
0: أكيد لأنه هول بالنهاية بيساعدوا وحتى وقت الأمات يكونوا موجودين بالسيشنز بيساعد أنه هن يكونوا عم يتواصلوا مع بعض ويتعلموا أشياء يقدروا يطبقوها. أنا بقول لهم شفتوا اللي عملناه اليوم فيكن تعملوا مثله بالبيت بتساعدوا أولادكم
1: يلا رح نحكي لكينا تعطينا تيبس كل عمر بعمره حسب الايج رينج شو الألعاب يلي لازم يعملوها. بس قبل ريبيكا إبراهيم وجهت لنا تحية عبر الواتساب بدي وجه لها تحية كتير كبيرة مستمعة وفية وتحية للبروتش كمان. قالين خلينا نبلش بكل فئة عمرية يعني إذا بدنا نحكي from أي متى أول شيء زيرو
0: من وقت ما يخلق يعني عندك للأربعين يوم ليكونوا فتحوا عيونه مظبوط
1: سمعنا صاروا الأولاد على الفيتامينز يوم فتحين عيونهم عم يحكوا جيل فيتامينز
0: بيخلق دغري رادي قال
1: بس انه يمكن تيقعد شوي البوستر تبعه راسه
0: لا بس حتى هن لما يكونوا اصغر نحن بنبلش بالكتب يلي فيهم كونتراست يعني يلي فيهم اسود وابيض وبعدين بيفوتوا اللون الاحمر سو بتبلش تفرجيه للولد. هلا هون نحن فينا ما كتير نعيش او نصير انه كتير بدنا نعمل ستيميليشن للولد لانه هو بعده هلا عم يتطور الدماغ فما بدنا كتير نزيد عليه بس انه مهم انه نكون عم نفرجيه الصور بيقدر يكون عم يركز على الأصوات وعم نحكي لحد 6 أشهر
1: المراية اللي بوجهه يعني
0: ببلش أكيد قصص بتعمل صوت يلحق الصوت من عيط له يطلع فينا أوكي. وهون مهم أنه نركز ما يكون أصوات عالية ومش
1: مش
0: أوفر أكيد والولد ببلش يميز بين صوت أمه صوت بيول أصوات العالم الفاميلي الأشخاص الموجودين حواليه ببلش يلحق الصوت وهون ببلش كمان يكيغي يطلع أصوات من تم ومن سن. احنا كمان نكون عم نرد عليه لحتى هيك نعطيها معنا أكتر ومنبلش بمرحلة الماما بابا والإخناقة شو بدي أقول ماما قبل مين أو بابا
1: بين الست شهور والسنة شو القصص يلي بيقدر okay. مثل ما كنت عم تقولي يمكن أكل مطحون تأوكاو حطوها بيتمون
0: أكيد شوي. نحن منفضل أنه الماسي بلاي يبلش من عمر 7 أشهر وطلوع يكون الولد دجا بلش يأكل ويكون عنده بوزيسيون أساس مضبوطة يكون بيقدر يقعد. هي الفكرة أنه في كتير ألعاب فينا نعملهم مش ضروري يكونوا ماسي. نحن منبلش بروغريسيفمون بقصص سنسوريال يعني تكستور يحسها الولد. نحن كل ما بنعطيه مثلا فولار ناعم اشياء مثلا هيك بتخش
1: كيو شوي كل يعني احجام
0: مش كيو
1: ما يعني.
0: ما حتى بيتم
1: شو بيصير له يا علي
0: هلا حشره كبيره فاين حشره صغيره لا
1: كيو يا كبير
0: هلا هو مهم انه ننتبه على احجام الاغراض اللي بتنعطى للولاد يعني ولا شيء يكون بيقدر الولد يحطه بتمه ويتشردق فيه حتى مثلا لانه هذيك المره هيدي شفتها هيك كثير استفزتني عاملين بيبي كلاس حدا عاطيهم بانسو رفيعه طب ما البانسو الرفيعه انسى عينه الولد اوتوماتيك ما بحط بتمه لما انا بعطيه بانسو كتير رفيعه ويحط بتمه تقطع زلعومه هاي شو بعمل فيها
1: طب قليل بما انك ذكرت هالموضوع كثير اللي هلا عم نشوف على السوشيال ميديا من هبة ودب خليني اقول وحتى بموضوع الماسي بلاي كمان صرنا عم نشوف مثلا لقطين عدس وعم بكبوه على راس الولد لقطين تراب وعم بيرشوه بعينه طب كيف بنعرف او بنميز خصوصا هالاميات الله يساعدهم يعني قد ما صار في قصص على السوشيال ميديا بطلنا نعرف شو الصح وشو الغلط
0: أكيد.
1: الدراسه ونقيضه الخبريه ونقيضه هيك صرنا عم نشوف كيف بتميز الام مين عن جد هذا الماسي بلاي مزبوط وفعال وهادف ومين انه لا
0: هالسؤال كتير مهم رح اقلك ليش لانه مثل ما قلت صار في كتير اشياء موجودة وحيالله حدا بفكر انه انا اذا جبت جات بلاستيك وحطيت فيه كم شغلة بسميه ماسي بلاي اذا جبت لهم شوية هيك حطيت له جيلو يلعب فيهم هيدا احلى ماسي بلاي لا مش مزبوط لانه اول شيء نحن تتعامل انت اكتيفيتي بدك تكوني حدا بروفيشنال بدك تكوني دارسة عن الولاد انت عارفه بكل
1: طب الام ببيتها شو بتعمل
0: هلا رح اعطي نصايح للام بس رح بلش بالنصايح الاهل اللي بدهم ياخذوا اولادهم على بيبي كلاسز ما اول شيء يسالوا مين الشخص اللي عم يعطي هيدا الجلسه قد ايه في عدد اولاد فيها شو رح يكون فيها ما ضروري تفاصيل الاكتيفيتي لانه اكيد انا شخصيا ما بعطي تفاصيل لانه بعرف قد ايه في عالم بيعملوا كوبي بيست فبفضل اعطي فكره عن شو يعرفوا مين هالشخص الموجود يعني هن بحاجة أنا مثلا على السوشيال ميديا بيشوفوا مين آلين بيعرفوا أنه آلين أورتوفونيست عندها خبرة بيعرفوا أنه أنا حدا بيكي مع الولاد في كتير أشخاص جربوا يعملوا بس إذا منا شغلتك ما رح تبرع فيها والولاد مسؤولية وخصوص الصغار والمسؤولية الأكبر الأهل لأنه مثل ما عم تقولي هالأمر حتضيع في كتير معلومات على السوشيال ميديا بس أنه أنا كيف بدي أعرف أنه هاي منيح وهاي لا نحن ضروري نراقب ضروري نعرف أكيد أوقات بدنا نجرب وهون بنقدر نقارن الأشخاص البروفيشنال اللي بيعطوا سيشنز بيعرفوا شو الماتيريال لازم يستعمل شو السيكونس تبع السيانس ليش بدي حط هالغنية مش غنية تانية أنا على أي أساس نقيت مثلا هالتكستير بالنهاية الماسي بلاي أو السيشنز منهم كناية عن جبنا حطينا أغراض ويلا خلصت لا في إلى دراسة في إلى معايير ليش أنا بحدد عمر معين مش عمر تاني وهلأ صرت تشوفون كلهم بحطوا نفس الايج صير أنا أنتوا عارفين أنا ليش نقيت هالعمر بس أنا سبب فيك تكون انسبيريشن للعالم وهذا الشيء كمان كتير منيح الأهل بقلب البيت وقت يروحوا على سيشنز فيهم ياخدوا أفكار أولا يلي عطول بذكر فيها أول شيء لازم يتذكروا safety first يعني أنا ما في أعطي غراض لولادي مثلا يكون مروس يكون بيجرح لأنه الولد رح يحط بتمه فيها تشبق بعينه لازم يكون شيء super safe ثانيا ولا شيء بينحط من الحبوب وقيلتها قبل وممنوع ينعطى حبوب للولاد يلعبوا فيهم قبل عمر السنتين سنتين وشوي لأنه بتاخد ثانية للولد يحط شيء بتمه يتشرد أو يختنق فأنا ليه بدي حط هذا ريسك لأنه العدس فيه تكستير ما نفس العدس في قصص تاني فيه استعمله وهون مثلا في شخص هداك نهار كان حاطط على السوشيال ميديا جماعة
1: الماضي حتى لابني فاصوليا هلأ
0: عمره
1: رح يصيروا سنتين بس قاعدة حده كان
0: ايه بس
1: كان عم بالبال عم بيشيل ويحط بالكباية
0: هلأ سنة وثمان أشهر الولد صار واعي أكتر الريسك بيخف بس تحت السنة وثمان أشهر لا مش هيك أنا بمدة لسنتين إنه تنكون عن جد أكيدين إنه no way تزبط هيدا الفاصوليا مثلا وتفوت بتمه. انا في قصص تاني كتير في اعملها, واذا بدي انه هاد تكستير او اتليست اسلقيهم شوي اذا اكلها وتشرد فيها تنزل على على معدته, مش انه تنزل حبه مثل ما هي وتسد مجرى الهواء مثلا. وفي كتير قصص تانية بديلة, ومش انه في الف فكرة نستعملها, بس خصوصا اذا كانوا تحت سنة وثمان اشهر سنتين ما يكون في حبوب ابدا.
1: قالين لازم يكون في مثل مثلا لعبة معينة انه ماسي بلاي معين, مثلا كل واحدة بتعطي هدف معين, تا مثلا ما نعيد نفس الهدف كذا لعبة, تصير نشكلهم مثلا كل يوم نعمل شيء.
0: هو بالنهاية حتى لو عدت نفس الهدف, الولد بحاجة للتكرار لأنه ما بيتعلم من مرة واحدة, والولاد بحبوا ريبيتيسيون. مش هيك بتلاقي مثلا في أغاني كل ما بحطوها بطير الولاد وبيجنوا, بتقولي ما هلأ بعده
1: سمع. بس أنه مش كل واحدة عندها هدف معين أو بتنمي شيء معين.
0: بلا أكيد, أنت بالنهاية حسب كمان شو الغراض اللي بتحطيهم وبأي طريقة. يعني مثلا حعطيك إكزامبل, أنا فيه أجيب جات مي مع كباية, فيه أشتغل على 6 أوبجكتيف من نفس مزبوط. الكباية وجات المي, فيه أول شيء نشتغل على فضة وعبة, فيه أشتغل على أنه كيف بتعمل صوت سبلاش بتطرش. اوكي, بنقدر كمان انه نكون عم نحط فيها اغراض انه الولد يقدر يسحبهم باصبعه. يعني كل هدف بيتركب له اكتيفيتي معينه. يعني نفس الشيء اذا انا مثلا بدي اعلم ابني انه بس يفضي ويعبي تيركز حركه ايده, ساعته انا بس بستعمل كبايه وفضيهم برا. اذا انا بدي الولد انه يكون عم بدق مثلا بالمي, في حط له مثلا مي مسقعه, حط بقلب اغراض, بلش علم مثلا انه البواسون سمكه هي بقلب المي, مثلا بحط له ديناصور بالمي, بحط له سمكه, بصير الولد عارف انه سمكه هي للمي.
1: ايه بقدر كيف بنعرف انه الاطفال عم تستفيد من هالماسي بلاي؟
0: اوكي, هلا هو ما في ولد ما يكون عم يستفيد, لانه هي استيمولاسيون. يعني بالنهاية انت كيف ما بتكون عم بتساعد الولد وتعطيه معلومات بتكون عم بتفيديه. كيف الولد بيعمل بيرسبسيون هون بتفرق الطريقة اللي بتكونه. لأنا حالك شغلة, اذا انت جيت انا هلا اعطيتك مثلا صندوق وفي رح افترض رمل, اوكي, ولعب فيه, اوكي لعبت دقيقة اثنين ثلاثة, وبعدين انت عم بحكي حدا صغير مش حدا طور الايماجيناسيون. الولد ما بيعرف, هم بقعد بيقولوا لي مثلا زهق
1: لازم نتدخل.
0: ولد عمره 7 أشهر ما بيزهق, ولد عمره سنة ما بيزهق, سنتين ما بيعرفوا اصلا شو عن الزهق, اصلا ما مفروض يزهق الولد. شو بنعمل هون؟ بقول لهم انتوا بتكون بلشوا تعلمون. يعني مثلا انا اعطيته يلعب بالرمل, اوكي, وخلص هيك اكتشفون بايده مسيك كبون, وبعدين بجيب مثلا انا ساعات البل
1: بصير يشوف
0: بعطيه كونتينر يفضي بقلبه, يلا بدك انت تفضي, وبوم حطهم جوا, بصير بعمل اصوات. الولد بينجذب للاكت اللي عم بعمله, بيتطلع بيراقب بصير يعمل نفس الشيء. ومهم انه ننطر, يعني مش على حط ايه ما حط خلص ما زبطت, بدنا نروق, بدنا نطول بالنا, نعطي
1: الولد بدنا كتير. يلا بعد فويس.
3: هاي, انا عندي 7 عمره سنة وعم شوف كتير اكتيفيتيز عم تنعمل, بس ضايعة ما عم بعرف اي اكتيفيتيز هن الاحسن كرمال تيكون عم يتسلى ويستفيد بنفس الوقت. فسؤالي هو انه على اي اساس نحن مفروض نقدر تؤسس هالاكتيفيتي اذا هي بتناسبه, اذا هي منيحة وبيقدر يكون عم يستفيد منها بليز.
0: اوكي, نحن دجا جوابنا على قسم من هالسؤال, بس كمان في شغلة انه نحن اوقات منضيع انه بس منجيبه يلعب بالطبيعة ولا بس بياخده بلاي جراوند ولا بخليه يروح يحضر مثلا اشياء تياتر وميوزيك. الولد بحاجة لكل شيء, بده بلاي جراوند اكيد, بده محل بالطبيعة كتير اكيد, ولازم يكون عم بيجلغم اكيد, ولازم يكون عم بيروح على محلات فيها ميوزيك. هلا وين اللي بتفرق؟ انه مثلا اولاد صغار ما في ياخذهم على هول الشو الكبار, الموسيقى عاليه قدويه, الاوفر ستيميليشن بتضوج الولد. وفي كتير اولاد بينزعجوا من الاصوات العاليه, ما بيحبوا الكاركترز, ما بيحبوا يشوفوا مثلا قصص كبيره قدامهم. نحن كاهل بننبسط فيهم او ككبار لانه بنحس انه رجعت لنا طفولتنا, وقرب وقول له هاي, وبتشوفي هون بخافوا من بير نويل, بخافوا من كاركتر. هون مهم الاهل يراقبوا اولادهم, مش مهم نلحق ترند, ومش كل ولد لازم يكون بحب كاركتر, ومش كل ولد بيكون بحب نفس الشخص اللي بيغني وبيعمل ميوزيك ابدا. نشوف نحنا, ناخد نجرب, بالنهايه بدك تجربي بتشوفي هالولد حسيتي تفاعل, حسيتي انه ملاقى محله ضمن هالمجموعه, عم بيبكي عم بناء مبسوط مطوش. على اساس انا بقرر اذا لقيت انه ابني مثلا قاعد عم يبكي كل ما بفوت ليحضر هذا التياتر, انه لا معناتها هو بده جروب اصغر, بده محل ما يكون فيه هالضجه, بجرب نبش على قصص معقول حس انه بيتفاعل فيها بطريقة مختلفة أحسن.
4: ولأنه كل ولد مختلف عن التاني أكيد. بنفس البيت بتلاقي كل ولد بحب شيء أو عنده
0: مزبوط بنهين إنه الولد عنده كاركتر بيطوره من هو كتير صغير.
4: قليل بما أنه ذكرتي أكيد العودة للطبيعة وهيك وبالبلاي جراوند تحديدا اليوم عم نشوف كتير نزوح أو نقلة نحو المونتسوري يعني حتى الألعاب شو ضد يعني
0: لا لا
4: الألعاب الخشب وهيك لأنه بتخاوي إلى حد ما الطبيعة وأخف ألوان وأخف هيك عجقة على دماغ وعين الولد وفيها كمان القصص المدخسيتي والسنسوريال.
0: أنا ضحكت لأنه هالموضوع كتير بدي أحكي فيه صار زمان بس عم جرب
4: هلا آخر خمس دقايق كتبي لي بأول حلقة
0: عم جرب نمقه بطريقة كتير هيك جانتية لما أطلع جنن العالم لأنه عندك دو كوران الكوران اللي أنا بنتمي لإله يلي هو أنه stay simple أنه أمي ما بتعرف شو يعني على فكرة مونتسوري هي شيء كتير كتير كتير حلو بفتكر ثلاثة أرباع العالم ما بيعرفوا شو يعني مونتسوري واخدين بس طرف منه أنه لعبة خشب وما فيها ألوان بس مش فاهمين شو
4: مش
0: هي ستين أكل بتعقد لتعليم الأولاد هي بلشت الأولاد اللي عندهم صعوبات واللي عن جد بيقرأ وبيعرف يعني مونتسوري بيفهم إنه اللي عم بيصير هلا
4: غير
0: يعني بتجيبها هلا أنت كباية بتلونين ليها أبيض تعمليها خشب هاي أحلى لعبة مونتسوري لا نحنا في شغلة كتير مهمة نعرفها المونتسوري بتشجع على استقلالية الولد ويلي هو نحنا هيك ربينا يعني أنا أمي ما بحيت عرفت شو يعني مونتسوري بس أمي كانت أقعد معه بالمطبخ تعطيني التبرورات والطناجر ألعب فيهم كانت تعطيني أغراض البيت لأنه هيدا الشيء يلي هو من حياة اليومية هلأ صرنا منعلم الأهل يعملوا هيدا الشيء فنحنا طالما منروح على قصص سيمبل مع الولاد
4: يعني هالحلقة الخلاصة تبع العودة إلى الطبيعة وإلى
0: جدود البساطة نبعد عن القصص المفزلكة لأنه دماغ الولد منه مستعد يفوت بقصص كتير كومبليكي السيمبل أكتر شيء سيمبل أكتر شيء بسيط هو اللي بيساعد الولد وأكيد مع أشخاص مختصين عارفين شو عم يعملوا عندهم خبرة وبيطوروا حالهم وبيطوروا الأكتيفيتي تبعهم مش حيالله أكيد
4: آخر دقيقتين من الحلقة الحديث والختام لإليك قديه مهم إنه الأهل يشاركوا الطفل باللعب بدل ما بس يراقبوه ونصيحة بتحب توجهيها لكل أم وبي عم يسمعوك هلا عبر وومن توكس مترددين يجربوا الماسي بلاي هيك كيف تقنعيهم فيها
0: أول شيء أنا بقول لهم أنتم ما تعطلوها مجبون لعندي أنا بنظيف هن بيجرغموا أنا بنظيف تذكروا أنه كل مرحلة بيعيشها الولد ما بتتكرر يعني اللي هلأ عم بيعيشوا ولادكم لازم تكونوا مبسوطين وتستفيدوا منهم لأن رح يوصلوا لعمر تطلعوا لورا وتقولوا يا الله يا ريت لعبت أكتر معه أو يا ريت أنا عملت هالألعاب مع ولادي وبسمعها كتير هلأ فبقول لهم للأهل عطول مبسطوا انزلوا على مستوى الولد لعبوا معه وحكوا معه خلوه يعيش الطفولة المضبوطة وإذا أنتوا عشتوا طفولة بالطبيعة ردوا ولادكن على نفس المحلات لحتى هن كمان يعملوا أحلى الذكريات وأنتوا معهم تبنوا هالعلاقة الحلوة نحنا كأهل أو كأشخاص أدولت مفروض نكون عم نساعد الولاد ونواكبهم لأنه نحنا بهالطريقة منكون عم نساعدهم أنه يتعلموا لأنه لوحده الولد رح يكتشف بس في محلات بيصير في عنا حدود معينة وجودنا حواليهم أكيد بيساعدهم لحتى يطوروا طاقاتهم أكتر
4: يمكن اللعب الحسي بيبين مجرد تسلية أو فوضى صغيرة بس بالحقيقة هو عالم كامل من التعلم التعبير والثقة بالنفس للطفل شكرا كتير لك آلين أبو كرم على كل المعلومات والنصايح القيمة وشكرا لكل شخص كان معنا وسمعنا بهالحلقة ما تنسوا أوقات أهم لحظات التعلم بتبلش بإيدين مليانين ألوان وفوضى كانت معكم ورا الميكروفون ريم حرب شويح على إخراج الإذاعة إلي مسيحي والتقانا بجدد الأسبوع اللي جاي من وومن توكس منشوفكم بموضوع جديد أكيد دايما لألك
5: برنامج لألك صبية عزبة متزوجة أو أم بكل حلقة موضوع جديد وكل شي بدور ببالك
6: وومن توكس مع ريم حرب شويح على لبنان الحر

صديقي السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات، وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها، أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

0: حوار حر
1: من الفوضى إلى الدولة، مسار سيادة ومصير وطن. النائب والشهيد الحي مروان حميدي في شهادة مباشرة عبر حوار حر من لبنان الحر، الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زيد مراد.
0: حوار حر.

0: الله معكم مستمعينا الكرام. يمكن مش صدفة انه يكون مروان حميدي اول شخصية سيادية من رموز 14 اذار تستهدف بمحاولة اغتيال بخريف العام 2024 تيتحول لشهيد حي وعم يشهد للواقع المر يلي عم بيعيشه لبنان نتيجة خيارات الممانعة والحروب العبثية. مروان حميدي ورغم علاقته الراسخة بوليد جنبلاط وهو عضو كتلة اللقاء الديمقراطي ما بيتردد بالتمايز أحيانا ببعض المواقف، خصوصا أنه رصيده بيسمح له بهالتمايز وهو بيحمل أثار محاولة الاغتيال بجسمه جسدا وروحا. اليوم لبنان عم مفترق طرق. شو بيقول مروان حميدي كرجل حر بحوار حر من لبنان الحر؟ استاذ مروان حميدي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز.
1: شكرا على استضافتك واستضافة لبنان الحر لي. هاي مش اول مرة انا بحس هون حالي ببيتي، ولكن مبروك على استوديو جديد، على الوسائل التقنية اللي ادخلتوها، وعلى هذه المقاربة لموضوع شائك جدا اللي هو وجود البلد ومصيره. أن أتحدث معك بهالموضوع، طبعا أنا بتميز عن كثير من أصدقائي من 14 أذار وغير 14 أذار، ولكن ما تحركت عن الموقف السيادي، وهذا كلفني غاليا. والرصيد اللي تحدثت عنه عندي عند وليد جنبلاط وعندي كمان عند جمهوري وعند مختلف فرقة. الشيء اللي بدي أقوله أنه أولا 2004 مش 2024، يعني صرنا 22
0: صحيح
1: سنة
0: صحيح.
1: ونحن عايشين حالي كانت ما جرى معي تفصيل أولي، ولكن يعني مثل واحد جرس إنذار لما سيلحق. ولحق رفيق الحريري والكل وجميع صحفيين الرجال السياسي بيير جميل
0: بوقت لاحق.
1: فما تغير شيء من يوم لهلا. كان في جريمة منظمة بحق أفراد لفتح الطريق أمام مشروع هيمنة إيران على المشرق العربي، وهذا المشروع في فترة أمريكا من حيث تدري أو لا تدري سهلته بضرب العراق اللي كان عراق كريه مع صدام حسين، ولكن فتحت أبواب الشرق الأوسط يعني هذا التعصب وهذه هذه النزعة الإيرانية، أكاد أقول الفارسية، نحو الامتداد على المنطقة أسوة بالإمبراطوريات القديمة. فهذا المشروع مستمر لليوم، وبدل ما يكون مشروع يعني اكتسب خبرة وحكمة من تجربته، حتى التجربة البشعة المر فيها، في أوقات كانت مقاومته مقبولة، كانت مباركة من كثير من الرأي العام، من الدولة أيضا، ولكن بعد 2000 تجاوزت كل شيء. يعني أنا بتذكر البطرك سفير الله يرحمه وبيان المطارني ثم موقف وليد جنبلاط وغيره،
0: مصالحة الجبل
1: وقبل مصالحة الجبل لما صار خصوصا كان موقف إرني شهوان، موقف القوات اللي كان رئيسة بالسجن، ولكن هي بقيت حركة حية رغم حلة. وبالنتيجة بدل ما يستفيدوا من لحظة التحرير العام 2000 مثل واحد ركبوا عقله، فات بالمشروع الإيراني كليا بدل أن يستقل عنه ويعود إلى لبنان، وأوصل حاله وأوصلنا إلى ما نحن عليه اللي هو أزمة وجودية بتوقف عليها مستقبل لبنان وكل واحد منا. نعم. نحن ولادنا أحفادنا والكل.
0: خلينا نبدأ بالمفاوضات. الحدث بواشنطن اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ويلي موجودين قرابتك سفيرة ندى حميد معوض وصديقك السفير سيمون كرم. أدي برأيك هالمفاوضات بتسمح لنا نتفائل أو نبقى على الحذر حيال عودة الحرب والعنف؟ ما بدنا نحكي عن قصة البيضة والدجاجة، بس برأيك كيف الحل بالسباق بين حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي؟
1: أولا بدي أقوله أنه صحيح سيمون مترأس الوفد، صحيح ندى بالوفد، ولكن رئيس الوفد الحقيقي هو رئيس الجمهورية جوزيف عون. نعم. لأنه هو اللي عطى هذا الاتجاه، هو اللي كان عنده الجرأة يقول أنه ما عندي بدائل، ولا إياه يعني استقبلنا نواب واستقبل كل القيادات بالبلد وقال بصراحة، يعني ما أجا توغل أو تسلل إلى المفاوضات. قال الحكومة لحقته، رئيس الحكومة لحقه، رئيس المجلس معه خبر بجزئه مش موافق على الشكل يمكن، بس بالمضمون بده نفس الشيء، بده الانسحاب، بده عودة
0: الأسرة،
1: بده الأسرة، بده كذا. بس كله هيدا ما بيصير. لحكيت عن البيضة والدجاجة إلا ما يكون في win-win situation، مش لإسرائيل ولبنان، للبنان بالحالتين. يعني لبنان بهذه العملية مش إنه عم بيعطي إسرائيل رأس حزب الله، عم بيعطي حاله السيطرة على كل القوى الموجودة بالبلد، بعد ما سبق أنه حل الميليشيات قوات واشتراكي وأمل وكذا. حان الوقت لكي تفهم هذه القوة أنه مش مثل ما بدها بتحدد السياسة الخارجية، الحرب والسلم، السياسة الدفاعية، الإعلانات اللي بتطلع عن اجتماعات الحوار بتبلها بالمي وبتشربها. يعني هيدا الأمر انتهى. وأنا بتوجه لقلهم واحد واحد، كانوا زملائنا بالمجلس أو اللي يمكن شاركوا بكتير من الموبقات حيال الحياة السياسية اللبنانية، كتار منهم يمكن استشهدوا ولكن في منهم بعدهم موجودين ولازم يستخلصوا العبر. اليوم نحن مع رهان رئيس الجمهورية على عودة إسرائيل إلى حدودها التاريخية، وفي كلمات سمعناها بالأيام الأخيرة أنه إقليميا إذا الأمور انحلت ما في احتلال سيبقى على أي شبر من الأرض اللبنانية. هذا كتير مهم أن تبقى حدود 1920، لبنان الكبير، لبنان 10452، يرجعوا الناس على قراهم، نرجع من عمرها نحن وياهم. بس أنه نبقى بحرب عبثية نقضي على ما تبقى من جنوب

0: كملت بمظل تحت مظلة دولة واحدة، جيش واحد، لا سلاح خارج الدولة، في بعض صواريخ، في بعض كله بده يروح. يا رح يستهلك بمعارك، وهيدا حرام لأنه عم بيكلفنا قرى إضافية وشباب وبنات وعهالي وكبار وصغار. يعني هو اللي عم بيموتوا كل يوم 10 و15 و20، هو من أهلنا عم بيروحوا. طب مين مقرر انه هودي محكوم عليهم بالإعدام حتى يكون في ورقة بيد إيران في المفاوضات مع أمريكا؟ لا اسمح لنا، نحن ما بدنا نعطيها الورقة.
1: لبنان الرسمي ورئيس الجمهورية مثل ما عم تتفضل هو عم بيمارس صلاحياته الدستورية كرئيس للجمهورية. هل لبنان الرسمي اليوم بيملك القدرة الفعلية على مواجهة الحزم الأمريكي الجديد؟ يعني واشنطن عم تطلب من حكومة رئيس سلام انه تنجز ما عجزت عنه عقود من التسويات.
0: قال ديفيد هيل بانترفيو لأحدى التلفزيونات امبارح، يمكن أولت امبارح، انه يجب ان يلتقط لبنان
1: الفرصة،
0: لحظة الدعم الأمريكي لسيادته عودة دولته. بعدين مين بيحكم هالدولة، كيف الأمور بتتدرج، كيف بتتغير، بيجي انتخابات بتغير رؤساء، هذا شيء تاني. بس أن يبقى هذا النموذج في الشرق الأوسط اللي هو لبنان، اللي هو هذه الرسالة، بدنا نعيد كل الكليشيات، بس منا كليشيات، هي حقيقة، حقيقة عم تتشوه على يد بعضنا وهيدا حرام. فرئيس الجمهورية الله يحميه ويحمي نواف ويحمي كل الطقم السياسي الباقي، رغم كل ضلوعه في كثير من الفساد والطلعة والنزلة وقلب المواقف، بس اليوم بدنا نراهن على الموجود تنقطع إلى الأفضل، والأفضل هو قيام الدولة بسلاح واحد، بجيش واحد، وكله بده تنظيف، الأجهزة بده تنظيف، بالجيش في حفلة كمان تنظيف وكذا، بس في عنا يعني مؤسسات قائمة ومنها ثمينة جدا لقلبنا، لإدراكنا، لمشاعرنا، لأن الجيش وكل هالقوى الأمنية في منهم بده نفض، مثل القطاع السياسي بده نفض، مثل في بعض الناس بدها إعادة تأهيل. اليوم تمشي بالبلد بتلاقي انه الأخلاق غابت، القانون انتفى، وما حدا ضابط الأمن. يمكن بعد في شوية هيك لياقة بين بعضهم، بين اللبنانيين، انه أولا استقبلوا النازحين وما زالوا وسيستمروا استقبال الأخوة للأخوة، بس بنفس الوقت مش انه عم نزرع عنا يعني قنبلة موقوتة تنفجر بوج بيروت وجبل لبنان والمناطق اللي بعد ما اجتاحتها اسرائيل، لانه يمكن المشروع الاسرائيلي هو دفع هذه الافواج من النازحين لخلق تناقضات بين بيئات وفئات وثقافات بين بعضها، وبالاخر ما يبقى من لبنان إلا فتات بتوزع، حتى مش كنتونات، يمكن بتصفي موزعة إلى من يعرض أو يفرض أكتر، شي بيرجع لسوريا، ما بنسى تصريح براك، شي بيروح بخطوات تقسيمية بين هذه الفئات التي تعيش معا في جبل لبنان وفي كل لبنان، ونحن متمسكين بكل لبنان، مش انه والله بدنا ننكفئ على جبل لبنان لانه اسرائيل زركتنا فوق، ومثلا ممكن يجينا زركة من الشمال او من الشرق، لا احنا بدنا كل البلد. وبالتالي انا بحكيها بشعور متحرر اكتر، لانه كمان بدنا انه اهلنا بالجبل اللي تصالحوا سنة 2001 المصالحة الجميلة جدا، ما يشو بأي شيء، لا بنزعة تقسيمية أو انكفائية عند البعض اللي بيكون خايف من اللي جاي، ولا يجي ميكروبات من غير محل وتصفي متسلل إلنا دول ونفوذ مثل ما ممكن يصير بين عند طائفتنا حتى من بعض الناس اللي يمكن تربت من قيادات روحية في سوريا وفلسطين. فكله هيدا بده كتير من وعي. الإدراك كتير من الوعي. وأنا بشد على إيد كل من سيبقى سياديا وكل من يقنع أحد الذين ما زالوا في الوهم الكبير أنه في طائفة فيها تحكم طائفة. بلبنان ما صارت عبر 300-400 سنة، تناوبنا على سيطرة على لبنان دروز ونصارى وسنة وشيعة وكذا، ما حدا بيقدر يحكم لبنان وحده، يا بنحكم مع بعض يا بيروح لبنان، ما بدنا يروح.
1: استاذ مروان، تنحكي عن موقف حزب الله تحديدا رافض التفاوض وللأسف يطلق مواقف لا تمت للواقع بصلة، والحقيقة انه هو لولا انه ادخل لبنان بحربي الاسناد ما وصلنا لهيدي المرحلة اليوم. ليش هيدا الانفصام عن الواقع برأيك؟
0: انا برأيي سبحانه انه كنا وصلنا يمكن مش بالاسناد غزة، أكيد بقصة إيران، لأنه هن مندمجين عقلا وروحا وتسليحا وماليا وكذا مع إيران أكثر منه. كنا رح نوصل، يمكن لو وصلنا أبكر وقفنا أبكر كانت بتكون أرخص على لبنان وعليهم،
1: أقل خسائر،
0: أقل خسائر عليهم. هن يعني من القيادة العليا لآخر شاب لآخر ولد حرام عم بيستهدفوا. فلا، أنا بتصور أنه نحن تأخرنا من 14 أذار لليوم، تأخرنا وسيرنا وهيك عشنا بوهم أنه السلم الأهلي والحفاظ على السلم الأهلي، ومرقت على الكل من أصدقائنا وحلفائنا من ذاتنا حتى أنه لا ما تعملوا هيك، ما تزعجون، ما رقولون هاي الدماء. مرقنا كتير أشياء، انقلابات واغتيالات كفى. هلأ ما في في البلد، يبقى البلد أو يبقوا هن مهيمنين على البلد؟ لا، سيبقى البلد. فقيادة حزب الله تسمح لنا تدريجيا، أنا ما عم بقول أنه مطلوب من الجيش يروح بالقوة ينزع السلاح، أصلا الجيش ما نزع السلاح للقوات لا الاشتراكي ولا أمل، ظروف كانت دولية في اتفاق طائف، في ناس اندرجت فيه وافقت عليه، وما حدا طلع جاب السلاحات من جبل لبنان أو أخذهم من الضاحية وسلمهم للجيش أو لسوريا أو بيعهم في الخارج مثل القوات. يردون على إيران يعملوا البدنية فيهم، بس أنه لبنان لما بشوف هالكم من السلاح، طيب لو ما صار اشتباك بين إيران وأمريكا وإيران وإسرائيل، هالسلاح لمين موجه بالآخر؟ موجه لك وإلي، وسبق أنه وجه
1: بسبعة أيار
0: وبعد سبعة أيار بالقمصان السود بقلب الحكومات بفرض الرؤساء بفرض مؤتمر الدوحة بقصة الوزير الملك بوزارة المالية
1: بتأخير تشكيل الحكومات
0: السلسل
1: انتخاب الرئيس،
0: كل شيء تشوه بالبلد. اجا جوزيف عون ولقط الخيط الأول بخطاب القسم، جرب على الناعم، الناعم دخلهم بالحكومة، يعني صار في كتير اشياء ما زعبوا من الإدارة، بالعكس بعضهم موجودين، خفف من التلاوين الحزبية بالإدارة والقضاء، ولكن ما انتهى الإصلاح، نحن ما نهينا الإصلاح ولا أنهينا إنجاز السيادة. هالعملية عملية تدريجية، بتقلي لي البيضة أو الدجاجة إنه مين بيسلبوا سلاح قبل أو بتنسحب إسرائيل قبل. أنا برأيي بده يصير في إعلان نوايا إنه رايحين نحو حالة جديدة بعدم الاعتداء أولا، بالسلام لاحقا إذا الأمور العربية اندرجت تحت مؤتمر بيروت اللي كان فعلا مؤتمر واعد جدا بما عرضوا على العرب وما عرضوا على إسرائيل وما تركوا لفلسطين. كان فلسطين بعد فيها تستعيد يعني على الأقل تلت، لأنه بعد 48 والتقسيم أضعنا نحن كأنظمة عربية ودولة أضعنا من فلسطين تلت التاني وتركنا تلت معنا. بس هالتلت شو باقي منه؟ هيدي غزة راحت. اليوم عم بيقول نتنياهو انه كان مسيطر على 56% صار مسيطر على 60%. طيب بالجنوب هلا مسيطر على 10 كيلومترات، بدنا اياه يسيطر على 20 على 30 على 40. لوين هاللعبة الجنبية مستمرة؟ لا، بدنا طالما قادرين دوليا مش بس امريكيا، روسيا وصينيا، ما في حدا بظن ناوي انه يضحي بلبنان. لبنان بضل هيك يعني بناسب موسكو، بناسب بكين، بناسب واشنطن، لندن، باريس، الفاتيكان، القاهرة، الازهر. بالتالي كل مقومات البقاء على لبنان واستعادة سيادته، انه لا تخلي انا كم صاروخ وعلى خاطري بضربهم، ما بسأل حكومتي ولا بسأل شعبي لا بسأل مجلسي ولا لا، هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم، إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة. ما بعرف إذا نضجت بعد، وبعرف أنه الرئيس من بعبدة عم بيدوزن الأمور. صحيح. عم بيتابعها، عم بيدوزنها وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش معه، مش مزبوط أنه هو آخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا، والله يوفقوا بهذه الخطوة. هلأ بعد إعلان نوايا نبلش بوقف تدريجي، تخفيف النار ثم وقفه، بدء الانسحاب وبدء حصر السلاح، وين بأي مرحلة ممكن تدخل قوة دولية، يعني إعادة إنعاش اليونيفيل بس اللي بيقلك
1: بطريقة أخرى.
0: نعم. مع
1: بس مش وصولا للفصل السابع.
0: ليش الفصل السابع؟ شو هو الفصل السابع؟ مش انه يجي يصطدم بحزب الله، يجي يتأكد من انه اسرائيل انسحبت لاخر نقطة من الحدود اللبنانية، ويتأكد انه حزب الله عم بيسلم الجيش اللبناني، مش انه هن يجوا يقشطوا بالقوة واوصوا عليه، لا، انه يتاكدوا باش يكون عندهم قدره على اللو انفورسمنت. اليوم طبعا طالع كتير هجمات على الرئيس باحدى الجرائد الصفراء، في كاتبين، واحد مقوله كلام ما قالوا، طلع تكذيب للرئاسي، قالوا للبنانيين وللغير ما قالوا ابدا. وفي ناس انه اوعى الخيانة العظمى، الفصل السابع خيانة عظمى، لأنه هو استدراج قوة ضد مكون داخلي. أبدا، هني بيضلوا ينسقوا مع الجيش اللبناني، ومش مطلوب منهم يجوا يحيوا حرب أهلية، يجوا يمنعوا حرب خارجية وحرب أهلية. هيدا المطلوب القوات دولية، مش قوات أممية. أنا بفهم نرجع ل 82 خطر، لا، قوات دولية، وتاخد إن شاء الله موافقة من كل مجلس الأمن بما في روسيا والصين لأهمية الحفاظ على لبنان. وأظن إذا يعني الجوع الأمريكاني خف بالنسبة للهيمنة، والاهتمام الروسي والصيني زاد بالنسبة للإبقاء على مثل ما قلت هذه العينة الحلوة اللي اسمها لبنان. لازم نقدر ننتزع من مجلس الأمن قرار ينهي احتلال إسرائيل، ينهي سلاح غير الشرعي. يعني بالنتيجة عم نرجع لقرارات
1: نحن على الطريق الصحيح برأيي،
0: لل 1559 عم نرجع لل 425 لل 1680 لكل شيء اللي حاولوا يكسروا على الطريق بالاغتيالات والانقلابات.
1: تحديدا عن الاغتيالات، محاولة اغتيال إذا بدنا نقول أمين سر لقاء الديمقراطي نايب هادي أبو الحسن، لو نجحت لا سمح الله، هل كانت تعد لفتنة محتملة لدروز لبنان؟
0: يعني ما في شك أنه أولا الحمد لله على سلامته، وأن يستهدف بمحل واحد ما بيتوقع عم بيقوم بواجب تعزية، قاعد بين أهله، عائلة كريمة بالطربي وعائلة مش بعيدة أبدا عن هادي، وبضيعة حبيبة على قلبنا وضيعة مختلطة قبايا. ف بتصور يعني لو نجح ولو جزء منها، بتتصوري لو انفجرت هالقنبلة و أذت هادي أو أذت كمان حول هادي هذا الجمع، شو كانت عملت هذه بالجبل كله؟ الله ستر، الله حمى، وهلأ باقي على القوى الأمنية وعلى القضاء يبين هذا لحساب من عمل هالشي. لو قلتي لي جاي بس مع فرد بقلك كل الناس معفرودة، بس هاي القنبلة هي اللي حطت الوسواس برقبه بعقلنا. ما بيجي واحد على دفن او على اجر عم بعزاء
1: حامل
0: قنبله،
1: نعم،
0: وبيسحبها من جيبته وبيزتها وبيحطها على صدر نائبه ومعروف وخادمه بالزمان، خادمه ومخلصه من 100 قصه، بس شخص هو مهووس وازعر، فمين ما كان ممكن يكون وظفه لإيذاء هادي واستطرادا إيذائنا ككتلة كحزب وكجبل وكحتى
1: كلبنان.
0: كلبنان.
1: نعم. شو بتقول اليوم للي حاول يقتلك من 22 سنة؟
0: يعني كتار منهم ما عادوا موجودين، ف ما بشمت أبدا وبأسف أنه معظمهم راحوا تحت ضربات ما كنا لا نتمناها للبنان ولا نتمناها لهم. بس ما في شك انه العدالة الالهية حلت محل العدالة الارضية على الارض، ولو قبلوا بالمحكمة الدولية كان يمكن اكثر المتهمين عدلوا كم سنة بزنزانة اوتيل 4 نجوم بلاهي بهولندا. انا شفتهم الزنزانات، يعني اكيد مثل اوتيلات 4 نجوم. يعني هذا الرفض لتحمل المسؤولية يعني الانتقال، مازال اللي مقتول سامح، اللي مقتول وقف، ما رد بالقتال، ما رد بتفجيرات. طيب بتقول له لا كلهم مقدسين وانا ما بقبل، انا بقول الله يسمحون، بس ما في شك انه العدالة حلت بالاخر.
1: العدالة الارضية بموضوع الاغتيالات، معقول في ملفات ورقة واحدة ما فيها؟ والنايب أشرف ريفي قال تقريبا من سنة بتصريح منعنا من استكمال التحقيق بمحاولة اغتيال مروان حميدي.
0: ايه بس في قرار اتهامي صادر عن لهي. هلأ لما قلبت الحكومات طار سعد الحريري جابوا نجيب مئاتي وكان بلشت عملية تصفية المحكمة الدولية تحت حجة كانت، يعني أنا بتوقف عند الحجة المالية لأنه محكمة مكلفة جداً نسبة لمردودة، بس بنفس الوقت يعني كانت بعد إخصاء القضاء اللبناني كان إخصاء للقضاء الدولي. واليوم بنرجع بنقول أنا ملفي أنا بعرف اسم موجود بالقرار الاتهامي وموقع عليه قاضي الاتهامات فريدسن وكذا، بس مثلا بيير جميل ولا ورقة، فرانسوا الحاج يعني بعطيك أسماء، وسام حسن، وسام عيد، وليد عيدو، بعطيك أنطوان غانم اللي روحوه حتى يعني يعملوا توازنات بالمجلس توطئة لانتخابات وفرض رئيس جمهورية نقلنا لجهنم. كل هذه الأمور إلى حساب أنه يجي الإسرائيلي هو يصفي على حساب، لا بتعز بنفسي، لا بتعز بنفسي، ما بصير هيك أنه مثل ما قال وليد جنبلاط تتحول لغزة، جزء من الجنوب تحول لغزة بس لأنه ما حدا بده لا يحتكم للقانون ولا للدستور ولا الأخوة ولا العيش المشترك، نحن الوحيدين المسؤولين، اوعى السلم الأهلي، اوعى الكذا، خليلوا نسلحهم، لا هذا ما في يستمر هيك. وبالتالي من هذا المنبر اللي هو منبر سيادي بامتياز هذا، ولم يبطل بأي وقت عد أن يكون صوت السيادي، بقول أنه لا حان الوقت والله يوفق جوزيفون يوصلوا لنهاية الطريق تحريرا للبنان من إسرائيل وتحريرا للبنان من إيران ومن ذراعها اللبناني.
1: الرئيس عون ومعه رئيس الحكومة والسياديين عم بيتعرضوا لحملات تهديد نافرة من حزب الله، هل هالشي بيدل انه الحزب بورطة؟
0: يعني اكيد الحزب بين بالاوقات اللي الورطة بتقرب منه كان يرد بعنف، رد بعنف بالاغتيالات، اغتيال رفيق الحريري وكان قمة العنف، رد العنف لما شاف انه لا في منحة سيادة بالبلد، رد بانقلاب لما قلنا له الممنوع الاتصالات توضع يدكن على قطاع كامل هو سيادي بامتياز، وهذا وضع اليد عليه كلف بالاخر كارثة مع عن طريق البيجرز وكذا، وهذا يعني افتكروا حالهم متحكمين بكل شيء ماسكين كل شيء، وبالاخير فتحوا الباب لكل توغلات وتسلل العدو داخل هذا البلد، وانفجرت هالقصص بوجههم، بس انفجرت بوجهنا كمان نحن، كل شاب وكل مرة وكل ولد وكل شخص عم بيروح بالجنوب وببيروت وبالضاحية عم بيروح من حسابنا، كل واحد قاعد نازح عنا بالآخر أهلا وسهلا فيه، بس كمان هذا مش وضعه الطبيعي، لازم يكون ببيته، لازم يرجع مدرسته، لازم يكون عنده مصحه، مستشفاه، ميته، ما في غير بنسأل وبنسمع انه طارت سنترال الكهرباء، راحت المياه، انحرقت الحقول، بيقلي وزير الزراعة 22.5 من الزراعة اللبنانية راحت بحرق الحقول وبتدمير منطقة هي جوهرة لبنان، هذا الجنوب جوهرة جوهرة، وما فينا ننفي انه جنوبيين عملوا من عرقهم بافريقيا ومن جهدهم بالداخل عملوا منه لؤلؤة،
1: نعم
0: احسن طرقات، احسن مدارس، احسن مستشفيات، واذا جا واحد خاطر فيهم وخاطر بالبلد لا.
1: شو رسالتك؟
0: كل اللي عم بيحكوا هلا وبيرفعوا اصبعهم مثل ما كان يرفع حسن نصر الله بقول لهم انتهت هاي المرحلة، انتهت.
1: شو رسالتك لجمهور حزب الله؟
0: هذا جمهورنا بالاخر، مطلقنا بالمرة، عم بيهددنا، بيسبنا، اخذ من قرابة ندى معوض بالنسب بنت حمادي معي تيسبها ويسبني عن جديد. موظفة بأمرة الدولة اللبنانية عم بتنفذ أوامر بواشنطن، حلوا عنا حلوا عنا، حلوا على السياديين، حلوا عن جوزيف عون، حلوا عن الدولة اللبنانية.
1: ماشي ضياء كمان شهيد الحقيقي منوجه له تحية، كمان عم تتعرض كتير لحملات تنمر.
0: طبعا مي مع انه يمكن اكتر وحدة عطت مع دا شهداء، اكتر وحدة هي مش شهيدة حية، هي شهيدة شهيدة شهيدة حية، لانه جزء من جسمه عطته لهالقضية. ولحينا طيب بتركوها تعطي رأيها، ورأيها فيكن مثل ما كان رأيها بالنظام السوري. شفنا شو صار بالنظام السوري، وإذا كفيتوا هيك رح يصير فيكن نفس الشيء.
1: إذا بدنا نحكي، منلاحظ حضورك دايم بمعرب كممثل الحزب الاشتراكي ولا كتلة اللقاء، هل هالشي لأنك متقدم بمواقفك السيادية أو رجل ثقة أو علاقتك ممتازة بسمير جعجع؟ او يمكن ثلاثه
0: لا لا لا، اخر مشوار كان رئيس كتلتنا تيمير جنبلاط، انا ما كنت معهم، كنت بالخارج وهموا بالواجب وطلعوا لعند دكتور جعجع، وكان في تصريحات جيده، وبالنتيجه رغم التفاوت في بعض المواقف بالنتيجه في شيء جمعنا. انا بتذكر كنا نطلع عند ستريدا، مش بس نقول لها انه منعتذر انه كنا بالحكومة لما انحلت القوات بنتيجة ظلم كبير هو قصة سيدة النجاة. انا كنت وزير صحة اول واحد وصلت مع رفيق الحريري على سيدة النجاة، من اول لحظة عارفين انه لا القوات ولا سمير جعجع له علاقة فيها، فأنه مركب القصة. بس لأنه هالسنوات اللي قضاها بالسجن كمان قضاها نيابة عن الكل، يعني هيدا يعني شو بدي لك، مرقنا بمراحل فيها الشهادة، فيها السجن، فيها الضرب بخمسة وستة آب اللي انضربوا فيها شباب قواتيين وعونيين إذا ذكرت منيحة، وكتائبيين. ونحن كنا بعدنا شيء متصالحين مع الباتريك سفير، وعملنا منها قصة كبيرة بالجبل، والناس مبسوطة واستقبلته للباتريك من خلدي لك فرحيم للمختارة، يا لطيف يعني. فبالنتيجة لا، ما سيسود في لبنان هو العيش المشترك ووحدة اللبنانيين. وأنا بنوجد بمعراب مثل ما بنوجد بأي مكان آخر. بالزمان زمان كنا نوجد بالضاحية عند أصدقاء، عند كبار رجال الدين، عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين، عند الشيخ حسن فضل الله اللي كان يقال عنه أنه أحد المؤسسين الفكريين لحزب الله. بس شو تبدلت الدنيا، شو تغيروا الناس، وشو القيادة راحت بعيد قيادتهم. راحت قعدت بطهران نسيت بيروت.
1: على أمل أنه ترجع. وفي عندي آخر سؤال، وفيك تفهمه مثل ما بدك، نحن اليوم بأوضاع مزرية على كل الصعد، برأيك لولا إنجازات عهد الرئيس ميشيل عون ما كنا بأوضاع أسوأ اليوم؟
0: عم تحكي عن ميشيل عون؟ هو اعترف انه وصلنا لجهنم، بعدنا بجهنم، كتر خيرك. بس
1: استاذ مروان حميدي، انا بدي اشكرك كتير على حضورك، وبالختام هل انت متفائل؟ هل المسار طويل بعد ما نوصل
0: على وهذا؟ بقولها بكل لقاءاتي بالجبل، بكون مجلس عزاء، بكون بهيدا، بحولهم لنقاشات طويلة. مش متفائل بالمدى القريب جدا، بالمدى المتوسط والطويل متفائل. في شيء سألوني عنه المسؤولين عنك الأستاذ شربل كمان أنه هذا الخط اللي سلكه جوزيفون في عنه عودة؟ قلت له لا، قلت له بكلمة بالفرنسي irreversible، لا عودة،
1: لا عودة عنا. ونحن هيك بدنا نختم حلقتنا. بشكر استماعكم مستمعينا الكرام، بشكر جدا النايب الشهيد الحي الأستاذ مروان حميدي، وضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. لقد ارتضينا طويلا وعلى مضض بالمفتي الجعفري الممتاز جدا الشيخ أحمد قبلان، على الرغم من مطالعاته ومزايداته النافرة والتي لا تليق بموقعه مع الرد عند اللزوم عندما يبالغ في الاستفزاز والتجريح، ولكن أن يأتينا في آخر هذا الزمان قبلان دوبل أو قبلان أوكاري ليتحفنا بالبدائع، فهذا لعمري من ظواهر هذه الأيام البائسة كما قال البطريرك صفير. فالأخ قبلان قبلان الموصوف بالنائب في كتلة التنمية والتحرير رد على سمير جعجع الذي لفت إلى أن الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب وليس رئيس السلطة التنفيذية، بالقول متوجها إلى رئيس القوات: شكرا على التوضيح والاكتشاف، بس حضرتك مين وشو كمان عم بتقول بنفس الخبر؟ أنا بالمبدأ ضد أي عفو عام، أف أف عفوك يا رب، فعلا اقتربت الساعة. أيها القبلان والقبلان، لن نسأل كما سألت مين حضرتك أنت وشو، لأن تاريخك معروف طهارة وعفة ونظافة كف. ألم تكن أنت رئيسا لمجلس الجنوب بعدما كنت مديرا له اعتبارا من العام 1993 وحتى انتخابات العام 2022، أي نحو 30 عاما متربعا على هذا المجلس؟ وما أدراكم بمجلس الجنوب الذي يمثل حلقة من حلقات السلسلة التي طوقت عنق الخزينة وامتصت موارد الدولة وأودت إلى الإفلاس؟ بدنا نروق يا قبلان، إن كنت إبلان أو مش إبلان، سمير جعجع لا يحتاج شهادة من أمثالك، وهو لا ينطق إلا بالدستور والأصول وليس بالالتفاف على القوانين وبالتشبيح. إنه رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس الذي يترأسه ولي نعمتك دولة الرئيس أبو مصطفى. ويا جماعة الثنائي، لديكم رئاسة المجلس والحصة الشيعية برمتها في الحكومة بمن فيها وزير التوقيع الثالث المعطل، ولديكم دويلة إلى جانب الدولة تتحكمون بقرار الحرب والسلم وتشرفون على التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وتشاركون في منظومة الفساد والدولة العميقة، ومش عاجبكم؟ بدنا نروق يا شاب العيوق. فصل ثاني. بالله عليك أيها الحزب الأصفر، رحمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرئيس وزراء العدو الغاشم بنيامين نتنياهو وبمجلس الأمن الدولي وبالاتحاد الأوروبي، خفف شروطك قليلا فيما يخص المفاوضات. من المعيب أن يزحف نحوك ترامب صاغرا وأن يرجوك نتنياهو كي تراعي شيبته، وأن تربك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي اللذين يطويان الليالي سهرا وسهدا وجدا وكدا كي يسترضوا جنابك. بدك تروق عليهم شوي أيها الحزب الأصفر، وليتك تقنع الشاويش المسؤول عنك في الحرس الثوري الإيراني بأن يمنح أمريكا فرصة للتراجع وإسرائيل فرصة للانسحاب. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: عرض أخير للأخبار. اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأفضت المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، واتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي مدة 45 يوما إضافية لإتاحة المجال أمام إطلاق مسار أمني برعاية أمريكية في 29 من أيار، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في خلال الأيام الماضية. ومن المقرر وفق بيان الوفد اللبناني عقد الاجتماع المقبل يومي 2 و3 من حزيران في وزارة الخارجية. الوفد اللبناني رحب بالنتائج معتبرا أن تمديد وقف النار وإطلاق مسار أمني يعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو استقرار دائم. معلوم أن الركائز الأساسية للموقف اللبناني هي استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار، وإطلاق المحتجزين واستعادة الرفات. ولتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من واشنطن لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. وفي بيان للخارجية الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم بينهما والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة. وفي خلال اليومين تابع بيان الخارجية أحرز تقدم ملحوظ على المسار السياسي، أما المسار الأمني فسيطلق في البنتاغون بتاريخ 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تبقى مدركة للتحديات التي تفرضها الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على إسرائيل من دون موافقة أو مواكبة من الحكومة اللبنانية والتي تنفذ بهدف عرقلة هذا المسار. في المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان على تواصل مستمر مع الجانب اللبناني لتبادل المعلومات والمعطيات التي ترافق مسار النقاشات. ورئيس الجمهورية على تواصل دائم أيضا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ يضعه في كل المستجدات والمعطيات الآتية من واشنطن. وأفادت معلومات بأن الرئيس بري أبلغ رئيس الجمهورية في اتصال أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. في عين التين التقى بري رئيس الحكومة نواف سلام الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. ومساء أمس أكد سلام في عشاء جمعية المقاصد أن الدولة لا تقوم إلا بسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
1: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميعها وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. فالدولة التي نريد هي دولة المواطن المتساوية، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القضاء المستقل والإدارة الحديثة. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
0: في الجديد الميداني، قتل 3 من المسعفين وأصيب 4 بجروح خطيرة باستهداف الطيران الإسرائيلي مركز الهيئة الصحية الدفاع المدني في حروف النبطي، ما أدى إلى تدمير المركز بشكل كامل. وفق وزارة الصحة، أصيب 6 من الطاقم الطبي لمستشفى حيران باستهداف الطيران مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة سور، ما أدى إلى تسويته بالأرض. وأغار الطيران الحربي ليلا أيضا على مدينة سور واستهدف المبنى الذي هدده عند مفرق معركة مدخل سور الشمالي، ومن ثم شن غارة ثانية على قلب المدينة وأغار أيضا على بلدة المنصوري. ومساء أمس أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مبنيين في مدينة سور بالابتعاد 300 متر عنهما. وليلا أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا يعتبر ساحل رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة. وكان سقط 6 قتلى وجريحان في غارات استهدفت النبطي كالرمان وحروف، وقتل شخصان في الغارة على تبنين. ووفق الصحة، سقط 37 جريحا في غارات استهدفت بلدات عدة في قضاء صور. حزب الله أعلن من ناحيته استهداف 3 أليات حفر تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في الخيام، ودببت مركافة على طريق البياضة النقورة وتجمع إسرائيلي في رشاف. أكد السفير الفرنسي إرفي ماجرو بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي دعم بلاده الثابت للخيار اللبناني القائم على الحل الدبلوماسي، مؤكدا استعداد فرنسا للانخراط في أي مسار دولي من شأنه المساهمة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. رشدي شدد من ناحيته على أن الأولوية الراهنة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادي للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن لبنان في المفاوضات لا يعطي إسرائيل رأس حزب الله، إنما يعطي نفسه السيطرة على كل القوى الموجودة في البلد، لافتا إلى أن على الحزب استخلاص العبر، ومن يرفع إصبعه اليوم كما كان يفعل حسن نصر الله نقول له هذه المرحلة انتهت. حمادي أعلن أن الخط الذي سلكه الرئيس عون لا عودة عنه.
2: تخلي أنا كم صاروخ وعلى الخاطر بضربهم، ما بسأل حكومتي لا بسأل شعبي لا بسأل مجلس، لا هيدي خلصت. وبالتالي التدرج رح يكون ربما بإعلان نوايا بنهاية الفصل اليوم، إعلان نوايا قد يكون إعلان مطالب أكثر ما هو إعلان نوايا مشتركة، ما بعرف إذا نضجت بعد. وبعرف أنه الرئيس من بعبدة عم بيدوزن الأمور،
3: صحيح.
2: عم بيتابعها بيدوزنها وعم بينسق مع أطراف لبنانية. مش مظبوط أنه هو أخذ الأمر على عاتقه بس هو دستوريا هو المسؤول، ولازم نحمله المسؤولية لأنه محملينه كتير، محملينه مصيرنا من هذا المنبر اللي هو منبر سيادي بامتياز، ولم يبطل بأي وقت عن أن يكون صوت السيادة. بقول أنه لا، حان الوقت والله يوفق جوزيف عون يوصلوا لنهاية الطريق تحريرا للبنان من إسرائيل وتحريرا للبنان من إيران ومن ذراعها اللبناني.
0: تربويا، إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد ثلاث دورات متتالية في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، هذا ما أعلنته وزيرة التربية ريما كرامي.
4: انبسطوا، ما في بروفي، واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي، حتنطلق اعتبارا من 15 حزيران للمدارس اللي هي جاهزة، مع اعتماد مرونة في تحديد المواعيد بحسب جهوزية كل مدرسة من هلا لانطلاق العام الدراسي القادم. أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
0: في معراب اطلع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع من وفد بلدة أبو قمحة في قضاء حصبية على احتياجات الأهالي الصامدين في خضم الظروف المعيشية والأمنية، وحيى جعجع شجاعتهم مؤكدا الوقوف إلى جانب الأهالي وتقديم المساعدة لهم ضمن الإمكانات المتاحة. وبحضور موفد القوات إلى مرج عيون وحصبية فادي سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان عالم، ثمن رئيس الوفد المختار ميشيل أبو راشد متابعة رئيس القوات الدائمة وشكره على تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وعلى تقديم هبة مالية لتأمين وصول المياه. وبتوجيهات من الدكتور جعجع يقوم نواب من تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر، جهاد بقردوني ونزيه متى إلى جانب رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب جان العلم، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، ومفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي بجولة في قضائي مرجعيون وحصبية اليوم، تتضمن لقاءات مع فعاليات بلدية روحية وأهلية تأكيدا على الوقوف إلى جانب الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ودعم صمودهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران مضيق هرمز، لكن الصين لن تبدي أي إشارة على أنها ستتدخل. قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة على غزة، وصفة إياه بأنه أحد العقول المدبرة لهجمات 7 من تشرين الأول 2023 التي أدت إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين على القطاع الفلسطيني. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية وصول حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها إلى المنطقة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية. أخيرا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمن والسلم لا يمكن أن يتحقق من دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل تونس فير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: دفاعا عن لبنان وشعبه، يستهل حزب الله المحظور عسكريا وأمنيا بياناته بجملة تقول دفاعا عن لبنان وشعبه، وهي البيانات التي يتحدث